0: بعد أن تحدثنا حول عدم أهلية المجتمع المكي لحمل الرسالة، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله وجد الحاضنة الحقيقية وهم الأوس والخزرج القبيلتين اليمنيتين في المدينة المنورة، وبدأ النبي يرتب لهذا الموضوع وبايعه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وبدأ يحرك أصحابه يمشوا بطريقة سرية باتجاه المدينة المنورة. كفار قريش بدأوا يشعروا بالخطورة، أن في حال عدم الحسم في موضوع النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قد ربما أنه تحتضنه قبيلة معينة، أو هم يعني في عنادهم وفي كفرهم حاولوا بكل الوسائل كيف يقضوا على الرسول والرسالة. الله فضح للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله المؤامرة الكبيرة اللي كان بيرتبوها، وكشف له إيش بيشتو في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما يثبتوك يسجنوك، ولا يقتلوك ولا يخرجوك. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يتخذ التدابير للانتقال، وبالذات أن الله أيضا قد نبه أنه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ما عبه أي داعي لبقاك، ما عاد أحد يؤمن منهم، وقد بيتأمروا عليك اشتوا يقتلوك، يعني قد اشتوا يقتلوك. النبي بدأ يتخذ إجراءات تمويهية، خلى الإمام علي سلام الله عليه يرقد في فراشه، وعارف أنه ما يقتلوش الإمام علي إذا لقيوه مكان رسول الله، فكان الإمام علي أول فدائي في الإسلام. النبي فعل هذا العملية إجراء تمويهي، إجراء تمويهي وتدبير حكيم من النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما يرتب لخروجه إلى المدينة المنورة. النبي رجع خرج أيضا متخفي باتجاه الغار، والغار هذا هو خارج مكة، يعني في الجهة المعاكسة لاتجاه المدينة، وهذا أيضا عملية تمويهية وتدبير حكيم الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبقي متخفي في الغار، مثل ما في بعض الأخبار والسير قالوا جلس متخفي داخل الغار لثلاثة أيام. ربما هذه اللحظات وهم بيبحثوا عن رسول الله، وطبعا عرضوا لمن يجد رسول الله 100 ناقة، يعني 100 ناقة الذي يجد رسول الله، وعرضوها كجائزة، وبحثوا في مكة ومحيطها، واستعانوا حتى بمن يكتفي الآثار. في الأخير اكتشفوا أثر خطى النبي صلوات الله عليه وعلى آله وين اتجه، لما وصلوا لعند الغار. وهذا كانت أخطر اللحظات على حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أخطر اللحظات على حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يعني تخيل ما يجوبه المئات ربما الآلاف قدوم متجمعين حول الغار، وعرفوا أن النبي داخل هذا الغار، يعني قدوم متجمعين قدوم يشتوا شافوا أن الخطأ اتجهت نحو الغار. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله كان لحاله، يعني كان لوحده داخل الغار، إلا صاحبه فقط، واحد يعني واحد من أصحابه كان موجود معه في الغار، كما ذكر الله في القرآن الكريم، بيروي لنا الله في القرآن هذا الحقيقي: إلا تنصروه فقد نصره الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذا ما تشتوا تنصروا النبي محمد، الله ينصره، الله ينصره، حتى لو هو لحاله داخل الغار وما معه إلا واحد يعني من أصحابه، الله ينصره. النبي كان عظيم الثقة بالله، كان عظيم الثقة بالله، وكان ثقته بالله قوية جدا، الله ينصره حتى وقدم محوطين على الغار. تخيلوا الموقف، المشهد فعلا مرعب يعني، والمشهد فعلا يوتر الأعصاب، يقدم بالآلاف محيطين بالغار، وكيف لو اكتشفوا الرسول الله داخل كيف هيفعلوا به يعني. لكن كان النبي عظيم الثقة، وكان يطمئن صاحبه الذي بجواره، كان يطمئنه ويهدئه: لا تحزن إن الله معنا. يعني بما تعبر تلك اللحظات عن ثقة قوية بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه واطمئنان إلى نصر الله. هي تشبه هذا اللحظة، بتشبه تلك اللحظة حق أصحاب موسى لما شافوا قد العدو من وراءهم والبحر من أمامهم، يعني وما عبه، ما عبه حل، يعني ما عبه حل. إنا لمدركون، شخص الله وضعية أصحاب موسى، وموسى نفس الحالة اللي الآن فيها الرسول وصاحبه اللي بجواره. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، الله يهديني كيف أتصرف، لا تقلقوا. فالشعور العظيم معية الله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. وفعلا أتت الرعاية الإلهي والتدخل الإلهي في اللحظات الحرجة، في اللحظات الحرجة، فأنزل الله سكينته عليه، يعني على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأيده بجنود لم تروها، وفر له الله الدعم والإسناد الكافي واللازم على المستوى النفسي وعلى مستوى التأييد، على مستوى الحماية، وأيده بجنود لم تروها. يعني يقال بأن العنكبوت نسجت على الغار، وأول ما شافوا قالوا لو محمد داخل هنا، معناه أنه افترض أن النسيج هذا تهتك يعني. والله أعلم يعني كيف كان يعني نصرة الله لنبيه بالشكل الذي قد وصلوا لا عند الغار ولا عرفوا بأن النبي بداخله. الله له طريقته، وأيده بجنود لم تروها. نجحت ترتيبات هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وما لها من نتائج عظيمة حتى اليوم يعني. وفعلا كانت كلمة الله هي العليا، كانت كلمة الله هي العليا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وصل إلى المدينة المنورة بعد يومين يعني من الهجرة، وكلما مر على تلك الديار عرض عليه سادتها الضيافة، كانوا سادة الديار هذا بيعرضوا عليها الضيافة ويقولوا له انزل عندنا يا رسول الله على الرحب والسعة والعدة والعدد والمنعة. شوفوا كيف القبائل اليمنية وكيف كانت تتعامل معها القبائل تلك البلاد، يعني القبائل المكية وقبائل الطائف وغيرها. يعني شوفوا الفارق الجوهري ما بين المعدن اليمني وبقية المعادن. انزل عندنا يا رسول الله على الرحب والسعة والعدة والعدد والمنعة. فكان النبي يثني عليهم ويشكر لهم طيب مشاعرهم ويقول دعوا الناقة تمر فإنها مأمورة. ولما قارب المدينة وقد أفرغت المدينة أفرغت بيوت المدينة من ساكنها، خرجوا كلهم لاستقبال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، رجال ونساء وأطفال، وهم بينشدوا ذلك النشيد الخالد، النشيد الخالد يعني الذي أصبحت ترددها الأجيال يعني حتى يومنا هذا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. الناقة توجهت بركت في مكان قرب مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبعدها قامت متوجهة إلى مكان مسجده الذي بني لاحقا. وكان المكان هذا حائط لغلامين يتيمين من بني النجار، بركت وزمزمت وألقت جيرانها، هكذا بيقول المؤرخين يعني، زمزمت يعني ألقت، خرجت صوت واستقرت في مكان. فقالوا أن النبي شرى الجدار من الغلامين، وقالوا أن ولي أمر اليتيمين نفسه بذله لله وفي سبيله وعوض اليتيمين. ورجع سكن النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بيت أبي أيوب الأنصاري لما بنوا لها المسجد وبنوا مساكن رسول الله صلوات الله عليه صلوات الله عليه وعلى آله. فهكذا يعني كان هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا احنا بنذكرها بشكل مقتضب ومختصر، لكن بنحاول نذكر أبرز المحطات وأهم الأشياء التي ينبغي أن من المهم أن احنا نتعرف عليها ونطلع عليها. وسيرة رسول الله ثرية ومليئة بالدروس والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم، وأن يهدينا وإياكم، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: عظيم شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك. لا

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

واستغفرك به المستغفرون، حتى يكون لك مني وحدي في كل طرفة عين، وأقل من ذلك مثل حمد

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعتني أيسر القصد.

العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة وأوضحهم حجة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني والتقوى.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

أحوالهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: كثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك.

حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ

النسم، ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم، ويا بارئ النسم، ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم، ويا بارئ النسم، ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين دور عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول

0: الخوش وين صوت الرجل أربعة بالخوش مر مر مر مر مر يا عبد الله وانصر رسوله أحكم مر مر خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

خد واحد خذوه واحد واحد هزه هزه هزه تنظيم صح.

0: نجدد والله
1: نتقدم على خط النور
0: نتقدم على خط النور
1: ضد العدو باستمرار
0: ضد العدو باستمرار
1: محول ضد كويس الحزة صحي النائم خش بر بر برية
0: بر بر برية
1: جو جو جوية
0: جو جو جوية
1: بحرية السعودية
0: ضد تشيل السعودية
1: ضد تشيل

0: صح يا ولية.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فك فك قول قول قول قول يا نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان على هذا الهيئه.

0: سد
1: بادي مون
0: سد
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: الموت امريكا الموت في ازاي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: ملت
2: الله
1: هيهات ملت
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محاول

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمى دل ريح
1: ساعد كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمر الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: ستوت،
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات.

0: بسام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية، وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام FM.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المؤمنين الصادقين المقتدين بالنبي الخاتم. من إذاعة الحكمة اليمانية سام FM، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم ضمن الحلقات المكرسة لسنوية ميلاد خير الأنام سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله الأطهار. موضوعنا عنوانه النبي الخاتم القدوة. المستمعون الأعزاء المحمديون، نحتسي من صيني القشر ونتكلم فيما استخلصناه من السيرة الأطرة لنبي الهدى الخاتم صلوات الله عليه وآله، بما يعمق ويرسخ ارتباطنا به وأعلام الهدى وقرآننا المجيد كأعظم وأنجح قائد ومجاهد عرفه التاريخ، والاعتصام بالله عز وجل وبرسالته الإلهية السامية لتتحقق للأمة أوامل القوة والفلاح والنصر في مرحلة تعاني فيها من الخور والضعف بسبب ارتهان القادة والحكام والأنظمة المحسوبة على العوبة والإسلام ومواقفهم الصامتة المتفرجة على مظلومية فلسطين جريمة العصر، إلا ما رحم الله كمحور الجهاد والمقاومة الإسلامية، وهو ما يفرض على الأمة استحضار قيم وأخلاق أنبياء ورسل الله وسيرتهم، وعلى رأسهم النبي الخاتم صلوات الله عليه وآله، للاقتداء والتأسي وبما يصلح حال البشرية في زمن الخنوع والصمت والمذلة والتبعية والارتهان، لتعود للإسلام والمؤمنين والمسلمين عزتهم وكرامتهم، لقول رب العزة والجلال: لقد كان لكم في رسول الله الأسوة الحسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وآية أخرى تدعو الناس للاعتصام بحبل الله المتين وانتهاج سنن وشيم وأخلاق وسيرة الأنبياء والصالحين، والله خير معين والعاقبة للمتقين.
5: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من ولاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا، فلتحتف الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد لما وجدنا المسلمين بدينهم هانوا، ودربك بالشموخ معبد، ومبادئ الإسلام بعدك حرفت، فالدين من أحبارهم مستورد، عادوا إلى الأوثان من حررتهم منها، فكم صنم بمكة يعبد. يا سيدي عذرا، فها هي أمة الإسلام خانعة تضام وتجلد، اليوم أرباب النفاق تكشفوا، فقريش لا زالت بدينك تجحد، الأدعياء ولم يزل بنفوسهم شيئا من التسليم مهما وحدوا، قتلوا ضيوف الله في عرفاته، صدوا عن البيت الحرام وأوصدوا، النفط رب المشركين بربهم، فعلى يديه تصهينوا وتسعودوا، لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا، إن ضيع الأعراب دين نبيهم فمبادئ الأنصار لا تتبدد، شرفا تسمينا بأمة أحمد وإليك ضحينا بما هو أحمد.
4: الأعزاء المحمديون، أما لو تكلمنا عن نبي الهدى الذي تحتفل أمة محمد بالذكرى السنوية لمولده الشريف، شمائله وأخلاقه وصفاته وحياته المتميزة بالعطاء الإنساني والجهادي الذي اصطفاه الله لختام مسيرة الأنبياء والرسل على طريق الخير والعدل والصلاح، فليش الحديث عنه كغيره من عظماء الرجال الذين لهم فضل الله على الإنسانية بتوجيهها وجهة الخير والحق والكمال. فالإنسان مهما أوتي من فصاحة الكلام وبلاغة التعبير وسعة الخيال ودقة التصوير، فليس ببالغ الوفاء في ناحية من النواحي التي برز فيها فضلا عن الإحاطة بكل النواحي التي فاق بها غيره من سائر البشر عليه وآله صلوات الله وسلامه. فنبدا التحول في حياته الشريفة أنه جاء إلى الدنيا كأي إنسان، ولبث في قومه 40 سنة لم يعرف فيها إلا برجاحة العقل وسماحة الخلق وكريم الصفات، ثم إن جاءه الوحي من الله تعالى حتى استحال إنسانا آخر كأنه ليس من أهل هذه الدنيا، وتكشف عن قوى خارقة تصنع المعجزات وتأتي بالأعجيب، فما جاءت الوحي يتنزل عليه حتى أشرق قلبه بالإيمان، فصار يرى الله في كل شيء، يرى مظاهر جماله وجلاله ودلائل قدرته وعظمته وآثار حكمته ورحمته، يرى ذلك كله في نفسه وفي الطبيعة من حوله، في الأرض وفي السماء، في الحياة وفي الموت، وتبقى هذه الحقائق ماثلة في ضميره وشاخصة بين عينيه، فلا تفارقه في ليله أو نهاره، في نومه أو انتباهته، ولا تزيده على الأيام إلا تألقا، وتجلى ذلك في زهده وورعه وعزوفه عن متاع الدنيا وزهرتها، كما تبدو في صلاته الخاشعة وذكره الدائم ودعاه الحار وصيامه المتواصل ولجوءه إلى الله في كل شيء حتى آخر كلمة يلفظها إلى الرفيق الأعلى. فعليك صلوات الله وسلامه، وما أرسلك الله إلا رحمة وهاديا للعالمين.

0: الإخوة والأخوات، أبناء وبنات السيرة المحمدية، وإذاما تطرقنا إلى جوانبه من إنسانية الرسول الأعظم، فأبلغ وصفها قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فكما أضاء الوحي الإلهي جوانب نفسه وعرف الحقيقة الكبرى، فقد حرك كوامن الخير وعواطف النبل فيه، كذلك فأصبح إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، أصبح يحمل بين جنبيه صدرا رحيبا وقلبا رحيما وتواضعا جما، يخفض جناحه لغيره ويجالس الفقراء ويأكل مع المساكين ويقبل عذر من اعتذر إليه، ولا يغلب على أحد ولا يواجهه بما يكرهه، يبدأ من لقيه بالسلام ويصافحه خصيب وبسط الكف، يكرم كل من دخل عليه حتى يبسط ثوبه له يجلس عليه، يبذل من ذات نفسه، لا يستأثر بشيء ولا لبيط عنده درهم ولا دينار، يكرم أهل الفضل ويتألف على الشرف بالبر لهم، وكان أبعد الناس غضبا هو أسرعهم رضا، وأرحم الناس بالناس وأنفع الناس للناس، وما سئل عن شيء قط إلا أعطاه. أغير الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله قد جمع كل هذه الصفات؟ فهو المثل الأعلى والنور المضيء للناس، يبصرهم جوانب الخير ونواحي الفضيلة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم الذي كان ارتباطه به وتبتله إليه لم يسبق فيه سابق ولم يلحق فيه لاحق. وإذا كانت إنسانيته العالية يا أحباب الرسول الأعظم قد ألقت عليه محبة كل من عاشره، فإن هذا لا يقاس بجانب ما قدمه للإنسانية من دعوة هادية ردت إليها الحياة وأنارت لها الطريق. وكانت هناك النصرانية واليهودية والوثنية، ما كانت بقادرة أن تنقذ العالم من الهوة السعيقة التي كانت قد أشرفت عليها، فهي ديانات قد أفسدتها الأوهام والخرافات وتحولت إلى طقوس لا تهذب نفسا ولا ترفع رأسا ولا تفيد في دنيا ولا تنفع في دين. فواجه سيدنا محمد الدنيا على ما هي عليه من الشقاء والفساد، فكان كالفجر المشرق في عقاب ليل مظلم، فدعا صلوات الله وسلامه عليه إلى الحياة الفاضلة التي تقوم على العقائد الصحيحة والأخلاق الكريمة والعبادات المخلصة للإنسان من عبودية غير الله جل جلاله، وتحمل في دعوته أقصى ما يتحمله إنسان، وسلك طريق وسبيل الحكمة والموعظة الحسنة والجدل الذي لا عنف فيه ولا غلظة معه، وواصل يدعو في قوة وصلابة وإيمان حتى نجح نجاحا لم يحظ به داعية قبله ولا بعده. لقد غير الأفكار والآراء والنظرة إلى الحياة وطرق التفكير ليهتدي الإنسان إلى ربه ونهج قرآنه، وليعرف مركزه في الوجود ومصيره الذي ينتظره. وترك صلوات الله وسلامه عليه أمة مسلمة تدين بهذه المبادئ وتؤمن بها إيمانا دفعها ويدفعها إلى أن تبسط سلطانها في الآفاق، لتطارد الظلم والفساد وأسباب الحياة المعوجة، ولتقيم قواعد العدالة والإحسان في العالمين. فنجاح الدعوة المحمدية دليل العظمة، وستظل مبادئه المنارة الهادية والأعلام الخفاق التي يلتف حولها قرابة المليارين مسلم مؤمن من جميع الأجناس منذ بعثه الله، وستبقى ما بقيت هذه الحياة بالعلم والإنصاف. أفلا يتدبر من ضعف إيمانهم ويقتدي ويتعسى كل مؤمن مسلم بسيرة وخصال والشمائل وصفات نبي الرحمة والهداية محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه أن يعيننا وكل الأمة على الاقتداء والاهتداء بخير الأنام، لنعيد للإسلام عزة محمد وجهاده لإحقاق الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وندعوه تعالى للشهداء بالرحمة والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون وتوفيق ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. ولتزداد قلوبنا وأرواحنا باهية وكل وسائل حياتنا زينة وتزينا وافتخارا برسولنا الأعظم صلوات الله عليه وآله الأطهار، وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين من الصالحين الأبرار المجاهدين. نستودعكم الله، ويتجدد لقاؤنا مع صين الكشرة وفي مواضيع أخرى. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا اليوم يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بكل خير.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صبحكم بالخير والعافية وحيا بالجميع، والله يكون في عونكم. اليوم الكلام لكم يا أصحاب الساحل الغربي، يا أصحاب التايم، يا أصحاب القلوب البيضاء والبشرة السمراء، يا أصحاب الهمم العالية الثابتة والصامدين في أرضكم، والمجاهدين والقادة التنموية في أراضيكم الزراعية. تحية لكل واحد منكم فردا فردا، للكبار والصغار، للنساء والبنات، للكل. لكم تحية من صميم القلب نزفها إلى كل يمني ويمني، وخصوصا أنتم طبعا يا مصلين على النبي وآله، يا أصحاب التهايم وكل اليمنيين. اليوم بين خصكم بالكلام، ليش؟ لأن أنتم ما شاء الله العظيم عليكم نشطين، وخصوصا في بداية الموسم. فنسأل الله لكم العون الدائم من داخلي فؤادي، إن الباري يعينكم على ما بتحطوه في أراضيكم الزراعية، وأيضا يعينكم على الجهود والأموال التي بتبذلوها وبتستثمروها في الأراضي الزراعية. الموسم الزراعي هو مثل حتى السيف، ما حد يتركه. من ترك الموسم الزراعي ملطت رقبته، ذهب جوع، خسر وتعب. ونعم السماء الذي أنعم به الله سبحانه وتعالى على الأراضي اليمنية وعلى وجه الخصوص التهايم بشكل عام موسم استثنائي، وهذا إن دل على شيء فيدل على شيء واحد، إن الله سبحانه وتعالى قد فك علينا من عند من سابع سماء وأنزل لنا بركات السماء، واستخلفنا احنا الناس في الأرض لنستنبت بها خيرات هذه الأرض، نستنبت بها من كل المحاصيل، من كل الثمرات. هي نعمة وبركة من الله. الكثير ما بيعرش اهتمام بالساحل الغربي وبتهابه. أنا أدعو كل اليمنيين، سروا كل اليمنيين، فزعوا لتهابه، افزعوا. الذي ينزل يذرع، والذي ينزل يغرس طماطيس، يغرس بامية، يغرس بسبات، هذا لين موسم، موسم كل شيء فيه تهابه. الذرب بكل أنواعها، التخن، الغرب، البيضاء، الحمراء، الركشة، كل أنواع، أو يسموها الزع، كل أنواع الأصياد هذا اليوم يجب أن تتوفر فيه التهامة. أما المزارعين المقوية فأنا أقول لكم زكاة أموالكم وجهودكم، لا شيء معكم شوية بذور جيدات وسابرات، سلفوا من المزارعين أصحابكم كله، لا تدرى شيء من الصيب حقك لهم فاترات، وجيبوا أنا شطي لك صيب جيدات، صيب قويات، صيب نظيفات، وأنت رتهني إن شاء الله في الموسم صيب بصيب. هذه كانت عاداتكم وتقاليدكم أبناء التهايم، ولا زالت قائمة في معظم قراكم، وأنا غربي أذكركم بها، دحيوها، لأنه أنت مثل ما يعني بمثل بيقول، أو حديث أو قول مأثور الله أعلم، بيقول حب الأخي ما تحب لنفسك. طالما وإحنا نحب الأخواننا ما نحب لأنفسنا، أصيب أجمل هدية هذا الأيام للتهامة، مشان الناس بيتهادوا، أجمل هدية تتهادوا بيناكم أبناء الساحل الغربي بالأصياب. كل واحد يهدي لصاحبه أصيب الجيد، وإذا أحتاج أنه يعينه، عينه بحراثة ساعة، عينه بنص يوم عمل، عينه بيوم عمل لا قد نجست عمله، تعاونوا فيما بينكم. أيضا نسقوا فيما بين في حق الري، وخصوصا لا زالت الوديان بتتدفق عندكم والقنوات، نسقوا وحيوا ثقافتكم. اللي قدروا يرخي للي بعد يروي، وهكذا تحيوا ثقافة الإرواء حتى تصل المياه إلى كل الأراضي الزراعية، تتغذى المياه اللي بنشرب منها، وتتغذى وتروى الأرض التي نزرع فيها، وبالتالي عن حافظ على قوام أرضنا وعلى قصوبتها. لا تستحوذوا شيء على المال في رأس الوادي ولا وسط الوادي، خلوا الماء يوصل لنهاية الوادي لو ما يفضل البحر، إذا جاد الله بسير خيرات. على العموم أنا ما شاء أطوش عليكم، كل ما يهمني أن أنتم تتعاونوا فيما بينكم، تطلبوا العون والاستشارة الفنية من الجهات المعنية. إذن أعانكم الله كل المزارعين والمزارعات في الساحل الغربي، والتحية لكم لكل المزارعين والمزارعات وكل العاملين في أراضينا الزراعية الطيبة، الله يكون في عونكم ويكتب أجركم. صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا مصلين على النبي وآله، عم توقف احنا ويكم للحظات مع وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليوم. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ومرحبتو يا مصلين على النبي وآله. احنا لانزل في شهر ايش؟ ذاكرين ذو الخراف، وذو الخراف بنذكر به اتى مشتك من الخرف والخريف. اذا هذا الشهر الحميري هو ذو الخراف، وهذا الشهر يعني خريف وعمل، خريف وعلف، خريف يعني بسر سبحانه وعظيم. الله بيدي لنا خريف لكي نتقوى ننهض نشتغل مع باقي المحاصيل. اللي يذرو يذرو، والذي يحلفوا يحلفوا، والذي يستعدوا لانتخاب البذور يستعدوا. المهم كلها عمل وحركة. الله يزيدكم قوة وضياء كل المزارعين والمزارعات، وأيضا المهتمين بالزراعة وبتواريخنا الزراعية، وكل من بيتابع برنامج الحكيم اليماني. نقول كلكم سجلوا هذا التواريخ في أذهانكم، انقلوها للأجيال القادمة. يعلم الله من يعيش، هذا التاريخ يجب أن يستمر، ففيه تراتبية عجيبة، فيه منهجية علمية منقطعة النظير. تاريخ بني المعلم الزراعي فيه على علم الفلك، بني على مواقع النجوم، على منازل الشمس، يعني على المتوسطات ومواقع النجوم قد ذكرناها. يعني تاريخ فيه معلومات بتفيد الناس كلهم، وهي مستمرة على مدى آلاف السنين القادمة. قد لها آلاف السنين منهم أسسات، وعد استمر آلاف السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يا مصلين على النبي وآله، اليوم كم قلنا احنا فيه؟ 23 ذي الخراف. 23 ذي الخراف هذا الشهر الحميري يوافق كام في الأشهر الرومية أو السريانية؟ اليوم 23 آب. 23 أيش آب؟ أما الشهر الميلادي اليوم 5 أغسطس. 5 أيش؟

0: المعلم الزراعي اللي الناس عاد معظم الناس لا زالوا يعلموا اليوم عشرة عشرة ايش الرابع الثاني اليوم يوم صلين على النبي وآله في المعلم الزراعي اليوم عشرة الرابع الثاني عشرة ايش الرابع الثاني يوافقها كم في المتوسط وقت العشاء عشرة الشولة عشرة ايش الشولة هذا المتوسط وقت العشاء والشولة عبارة عن ايش كوكبان باتجاه الجنوب متقاربان بينهما شبر وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب من منزلة الشمس قريب قوي نستطيع مشاهدة تاب العين المجردة بعد صلاة العشاء باتجاه الجنوب فوق الرأس عن بسرها فوق رسنا باتجاه الجنوب وهذه هي الوصف لمواقع النجوم أتمنى أن يراها الجميع حتى يتأكد أن احنا في هذا المعلم ويجب علينا أن نلتزم بكل العمليات الزراعية التي تتم في معالمنا الزراعية ولا تقول زرعي خاب وعاد به ليلة من ليالي آب ما هذا عدى معنا ليالي في آب وإن شاء الله ما يخيب ولا أي نوع من المحاصيل الزراعية وكلها تصل إلى مخازننا ما دام قد خرج المسبلي اليوم وقد رينب بعيننا أكيد أنه يوصل للجر ومن الجر للمخزن بإذن الله سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد نلقاكم على خير واليمن دائما بخير إلى اللقاء
1: مع الحكيم اليمني مهندس عادل مطهر صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سلام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 23 من ربيع الأول 1448 الموافق 5 من سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. بداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: وزارة الخارجية: الجرائم الإسرائيلية المستمرة في فلسطين ولبنان تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة. وجهت تحذيرات صريحة للعدو ودعت المغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني. وقفات حاشدة في العاصمة والمحافظات تأكيدا على وحدة الساحات والثبات مع غزة ولبنان وإيران. الاحتلال السعودي يضاعف معاناة أبناء المحافظات الجنوبية. شركة التأمين توسع مناطق المخاطر 800 كيلومتر شمالا. تقرير دولي يعترف باتساع رقعة الحصار اليمني على العدو السعودي. أيضا على صحيفة الثورة: الحديدة، استشهاد مسن وابنته وإصابة زوجته بقصف لمرتزقة العدو. تصعيد متزامن في حضرموت، احتجاجات واحتجازات وإضراب للمعلمين وإغلاق الوديعة. أكدت فشل العدو في تحقيق أي من أهدافه. إيران، استهداف المدنيين صار خيارا أمريكيا. الاحتلال الصهيوني واصل خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: الاحتلال السعودي يضاعف معاناة أبناء المحافظات الجنوبية بقرارات تجويع جديدة. مشاهد رجوم النوعية، تحول تكتيكي يكسر رهان العدو السعودي. السفير عبد الله صبري للمسيرة: السعودية تراهن على الوقت، والتدخل الأمريكي والضغوط اليمنية ستجبرها على التفاوض وإعادة الحقوق. تقرير دولي يعترف باتساع رقعة الحصار اليمني. شركات التأمين توسع مناطق المخاطر 800 كيلومتر شمالا. وقفات في صنعاء، الأمانة والمحافظة تأكيدا على معادلة وحدة الساحات في مواجهة العدو. رشيد الحداد للمسيرة: الحصار اليمني يهدد بتأكل حصة السعودية في الأسواق الآسيوية ويمنع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط. استشهاد رجلين مسنين وابنة إحداهما أو أحدهما وإصابة زوجته بقصف مدفعي، ونيران قناصة المرتزقة في الحديدة وتعز. وزارة الخارجية: استمرار جرائم العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان تؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة. وقفات في عموم المحافظات تأكيدا على وحدة الصف وتضامنا مع الأشقاء في فلسطين وإيران ولبنان. السلطة المحلية بالحديدة: جرائم العدو وأدواته بحق أبناء المحافظة تزيدهم ثباتاً، وعلى المخدوعين العودة قبل فوات الأوان. السلطة المحلية بالحديدة تدين جريمة قصف مرتزقة العدو السعودي منزل أسرة في الجراح. مصدر عسكري: القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين جرائم مرتزقة العدو السعودي في الحديدة وتعز. المجرم بن غفير يكشف مخططا صهيونيا لتهجير 1,860,000 فلسطيني من غزة. سرايا القدس تشتبك مع ميليشيات عميلة للعدو الإسرائيلي جنوب القطاع. مع اقتراب الأعياد اليهودية، دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في الأقصى وإفشال مخططات التهويد. ناصر الدين: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وعلى أبناء شعبنا شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى. حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس: مخطط تهجير سكان غزة تهديد مباشر للأمن القومي العربي والإسلامي وعلى أمتنا التحرك. معطى: 1,734 جريمة اعتداء نفذتها قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية خلال أسبوع. جرائم متواصلة ومخططات تهجير مكشوفة. العدو يصعد حرب الإبادة في غزة وسط تخاذل عربي وتواطؤ دولي. استشهاد شابين لبنانيين بغارات صهيونية، والعدو يواصل القصف المدفعي والتفجيرات الكبرى للمنازل. أيضا على المسيرة نت: مجلس النواب الأمريكي يقر حجب التمويل عن جامعات تقاطع الكيان الصهيوني. متحدث الجيش الإيراني على أمريكا قبول الحقائق ودفع التكاليف والخروج من المنطقة. من موقع المسيرة نت إلى موقع الميادين: الجيش الإيراني: العمليات الاستباقية عقيدتنا الجديدة وسيادتنا على هرمز طور التثبيت. الهلال الأحمر الإيراني يطالب الصليب الأحمر بكشف مصير طيارين محتجزين في قطر. الدفاع الجوي الإيراني يعلن استهداف 370 طائرة معادية خلال الحرب. سفير إيران في مصر للميادين: الالتزام بشروطنا يسبق فتح مضيق هرمز أو أي تفاوض مع واشنطن. حماس: مخططات تهجير غزة خطيرة وتستدعي موقفا عربيا حازما. بوتين: على الأجيال الروسية القادمة أن ترث طباع المنتصرين. السيسي لبن سلمان: أمن السعودية والدول العربية امتداد للأمن القومي المصري. غاليباف: تأكيد الصين على الأمن المشترك يعزز بناء أمن إقليمي بأيدي دول المنطقة. واشنطن توافق على صفقات تسليح محتملة للعراق والسعودية وعمان بقيمة 1,000,000,000,000 دولار. وختاما، مسؤول إيراني للميادين يحذر: مشاركة كوريا الجنوبية في هرمز انخراط مباشر في الحرب. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلة أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان الغاشم 3 غارات على منطقة قايم الصيابة في الخوبة بجيزان المحتلة، وشن عدة غارات على جسر لاحمة بمحافظة المحويت، أسفر عن تدميره كليا وتوقف حركة السير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 17 غارة على منطقة يختل في المخاء، وشن 8 غارات على منطقة الأزرقين في مديرية همدان بصنعاء، وغارة على مديرية المتون بالجوف، وغارة على مديرية حيران في حجة، وغارة على منطقة الربوع بعسير، كما شن أكثر من 25 غارة على ميدي، و3 على مناطق متفرقة بكتاب في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 4 غارات على أماكن متفرقة من مديرية باقم، خلفت أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديرية كتاف، خلفت أضرار متنوعة، وشن غارة على مديرية حيران بحجة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهل بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 3 غارات على مديرية سرواح، واستهدف بغارة أخرى مديرية ماهلية في محافظة مارب، وشن 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 333 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية، وتضمنت الخروقات 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 107 قذيفة، و304 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومدغل والعبدية ورحبة في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 93 خرقا في جبهات الحديدة ومحاولة تسلل في مقبنة، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 ضربات للطيران التجسسي، و13 خرقا بالقصف المدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية سعودية غرب رقابة الفواز بنجران، ولقي ضابطان سعوديان مقتلهما قنصا بنيران المجاهدين أثناء تمركزهما بموقع عسكري خلف قلة الشيباني، واستهدف المجاهدون بصاروخ موجه مرابض مدفعية العدو، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، بينهم ضابط إماراتي و5 جنود آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المنافقين مقتلهم في محافظة مأرب، وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم أمام معسكر الشرطة العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابة تابعة للعدو السعودي بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء بنجران، وتمكن المجاهدون من إعطاب طقمين وعربة إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في منطقة الثوباني بمديرية موزع في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بعدة قذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين عسكريتين لهم في تبة المطار بسرواح، كما قتل عدد من المرتزقة بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في منطقة المخدرة بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي الشبكة والقيادة وتجمعات أخرى في معسكر الإسناد، فيما استهدفت وحدة الدروع دبابة سعودية بصاروخ موجه ودمرتها وقتلت من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل أحد مرتزقة العدو قنصاً في موقع الطلعة بقطاع نجران، كما لقي 4 مرتزقة مقتلهم قنصاً في منفذ علب الحدودي، ولقي عدد من العسكريين السعوديين مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم، واستهدف المجاهدون مخزن أسلحة للعدو السعودي والمرتزقة بعدة قذائف، ولقي أحد الجنود السعوديين مقتلهم بعمليات قنص في موقع الدخان، واستهدفت المدفعية مرابض مدفعية العدو وتجمعات عسكرية سعودية في جبل البادي بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أغارت وحدات المجاهدين على مواقع المرتزقة في أطراف الجبلية بالساحل الغربي، وقتل وأصيب عدد منهم، ونفذت وحدات أخرى من المجاهدين عمليات مماثلة استهدفت مواقع المرتزقة في الجاح الأسفل، وقتل وأصيب أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد عسكري منوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة والغزاة شرق التحيتة وإعطاب طقم عسكري وسقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة شرق التحيتة بقذائف مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون مدرعة للمرتزقة قبالة قطاع الدائر، وقتل وأصيب من كان على متنها في عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في جبهة المتون، وخلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، وسيطروا في عملية هجومية على عدة مواقع بجبهة أسطر غربي اليتمى، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من الخونة في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في جبهتي العقبة وصبرين بخبو الشعف في الجو.
5: حاول المجاهدين يتسللون إلى موقع العتاد، وهذا موقع العتاد
6: فوقهم فوقهم
7: فوقهم فوقهم ولا أجابنا بشرد وشرد وشرد
8: أحد أبطال الجيش والجيش الشعبية طردت من أفكين ومن أرسلقة من أحد الجهات أصدر هي أسجلة.
5: هذا هو أحد المجاهدين يصل إلى موقع العدو.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوات المسلحة عملية توازن الردع 7 مستهدفة منشآت أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، كما استهدفت عملية توازن الردع 7 منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، منها منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمس صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين من نوع صمات 3.
9: نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع 7، وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي: استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صمات ثلاثة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555 555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله، يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
3: فبذلك فليفرحوا.
4: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة وملتقى جديد من فترات فبذلك فليفرحوا على أثير إذاعة سام اف ام، فترة صباحية مباشرة معكم من الآن بإذن الله حتى 10:25، فترة جديدة، يوم جديد، أسبوع جديد مليء بالأحداث ومليء بالتطورات التي بإذن الله سنخصص الفقرة الرئيسة للحديث أكثر عن هذه الانتصارات والعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية.

مستمعينا الكرام، تستمعون إلينا عبر الترددات العاملة 99.1 و99.3، وكذلك يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، وأيضا عبر البث الحي والمباشر عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن.

حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، فيها انتصارات، فيها عظيم من الانتصارات، فيها الكثير من التطورات والمستجدات التي سنتحدث عنها، الكثير من التطورات والمستجدات التي انطلقت بها قواتنا المسلحة اليمنية، بيانات العز والانتصار تتلى وتلت علينا من لسان يحيى سريع، العميد يحيى سريع الذي تلى علينا انتصار تلو انتصار، هو الله الذي سدد. ولازلنا في ربيع الخير، ربيع الانتصارات، الربيع المحمدي الذي ما أن يطل علينا حتى تبدأ الانتصارات والتوفيق. ودائما ما يردد أنه ما بعد المولد ليس كما قبل المولد، فالانتصارات كثيرة والتطورات واضحة في الميدان العسكري وكذلك في الميدان التنموي، كذلك في الميدان العالمي بأكمله التطورات واضحة، والوعي العالمي قد تغير، وهناك الكثير من الأشياء التي حاول الأعداء في سنين طوال أن يخفوها، أن يجعلوها غير مرئية، أن يجعلوها غير مسموعة من قبل العالم، مخفية عن المشهد العالمي بأكمله. لكن سبحان الله، هذه التطورات تجعل العالم بأكمله يرى

لا يقتصر على فلسطين، إنما يضرب الأمن القومي العربي والإسلامي. وحتى وإن تأطأ العرب والمسلمون رؤوسهم وإن تسابقوا إلى اتفاقيات الذل والاستكانة، فهي غير منجية ولا تدفع الخطر. فبين كل حسابات الحقل وحصاد البيدر، تجد سلطة لبنان نفسها كذلك خالية الوفاض، وبات الآمال هناك زائفة. أما في اليمن فهناك سيناريوهات من الانتصارات والمواجهات التي تنتهي بالانتصار، وقد تكون هناك فتوحات جديدة، وقد تكون هناك انتصارات كبيرة نرقب لها منذ زمن ونحن نرقب لها. فجنوب الجزيرة العربية لا تجري فيها الرياح بما تشتهي السفن السعودية، فدليل إضافي مهم على أن هيمنة الطغاة تنحسر، وخطوط الخطوط الحمراء تكتب بحبر لا يتلاشى من قبل القوات المسلحة اليمنية، وأن العالم بأكمله يدخل مرحلة جديدة من متغيرات تجري مياهها دون توقف، متغيرات هي انتصارات، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وسيكون بإذن الله مثل ما وعدنا الله، انتصار للمؤمنين المسلمين حاملين الراية، انتصار للمدافعين عن الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان في هذا العالم.

0: الانتصارات ولله الحمد كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ثبات المرابطين المجاهدين في الثغور، كذلك بفضل هذه العمليات النوعية العسكرية للقوات المسلحة اليمنية على مرتزقة العدوان السعودي في الداخل. يوم أمس أو تقريبا كان هناك عدوان على محافظتي الحديدة وكذلك على محافظة تعز. هذا العدوان استشهد فيه رجل مسن وابنته، وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف المرتزقة لمنزل أحد المواطنين في ريف مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة. وأيضا ذكر أحد الضحايا أن قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي أصابت المنزل بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما وابنته رحمة، وإصابة زوجته وأحد أقاربه بجروح بليغة. أشار إلى أن القصف أسفر كذلك عن نفوق عدد من المواشي وتضرر ممتلكات الأسرة، إلى ذلك استشهد رجل مسن برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم. وأفاد المصدر في محافظة تعز عن إصابة طفل بشظايا قذيفة مرتزقة العدو السعودي على قرية العرف بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.
1: حتى هناك الكثير من الخروقات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في فلسطين وفي قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 330 تواليا عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وتحريك الآليات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع استمرار الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية، في مشهد يؤكد استمرار معاناة الفلسطينيين رغم سريان اتفاق الهدنة. ومنذ ساعات فجر الأمس سجلت مناطق عدة في قطاع غزة 5 خروقات جديدة للهدنة الموقعة في 10 أكتوبر في 2025، والتي جرى التوصل إليها بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأسفرت تلك الخروقات عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين وسط استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي والتحركات العسكرية لقوات الاحتلال.

0: رسائل إعلام فلسطينية باستشهاد المواطن فادي العبادلة برصاص قوات الاحتلال في البلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، فيما أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلة جراء إطلاق النار الصهيوني في مدينة حمد شمال غرب المدينة، في وقت شهدت فيه مناطق جنوب خان يونس تصعيدا ميدانيا تمثل بإطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال. تزامن ذلك مع حركة نشطة للآليات العسكرية الصهيونية منذ ساعات فجر يوم أمس في محيط دوار بني سهيلة وسط إطلاق نار كثيف ومتواصل وقذائف متفجرة ودخانية، الأمر الذي ضاعف من حالة الخوف والقلق بين السكان خصوصا في المناطق القريبة من خطوط انتشار قوات الاحتلال. وفي مدينة غزة تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في استمرار لنمط الخروقات المتكررة التي تشهدها مناطق القطاع منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط غياب أي مؤشرات ميدانية على توقف الاعتداءات أو التزام قوات الاحتلال ببنود الهدنة. وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي المجرم ترامب في 31 من يوليو 2026 التوصل إلى اتفاق جديد للمشروع أو للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق المتعلقة بقطاع غزة، غير أن الوقائع الميدانية تظهر استمرار العمليات العسكرية والخروقات بما يضع مستقبل الاتفاق أمام تحديات متزايدة. وكان قطاع غزة قد شهد يوم الخميس استشهاد 4 فلسطينيين بينهم 2 متأثران بجراحهما وإصابة آخرين جراء 18 خرقا صهيونيا للهدنة وفق المعطيات الواردة من القطاع، ما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات اليومية وتواصل سقوط الضحايا رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. ويعيش أكثر من 1,000,000 فلسطين في غزة ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، فضلا عن استمرار النزوح وتفاقم الاحتياجات الأساسية للسكان وتزايد الخروقات العسكرية والقيود على المساعدات من صعوبة الوضع الإنساني، خصوصا في ظل حجم الدمار الذي خلفته الحرب الطويلة والحاجة المتزايدة إلى الغذاء والدواء ومياه الشرب ومواد الإيواء وإعادة تأهيل المنشآت الحيوية.
1: تكشف التطورات اليومية أن وقف إطلاق النار رغم ما مثله من خطوة لخفض مستوى العمليات العسكرية لم ينهي معاناة الفلسطينيين في القطاع في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات وغياب ضمانات ميدانية كافية تحول دون تكرارها. وتأتي الخروقات المتواصلة في سياق حرب واسعة شنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ عملية 7 أكتوبر المباركة وخلفت أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، فضلا عن دمار واسع طال المنازل والمستشفيات والمدارس والمنشآت الخدمية وشبكات المياه والكهرباء والطرق. وعلى الرغم من مرور فترات متتالية شهدت إعلان اتفاقات للتهدئة ووقف إطلاق النار، ظلت الاعتداءات والخروقات حاضرة على الأرض، الأمر الذي أبقى القطاع في حالة من عدم الاستقرار وعرقل جهود تثبيت التهدئة وتحسين الظروف الإنسانية.
0: كما يؤكد استمرار القصف وإطلاق النار في عدد من مناطق غزة أن الاتفاق السياسي أو الاتفاقات السياسية وحدها لا تكفي لإنهاء معاناة السكان ما لم تقترن بإجراءات ميدانية واضحة تضمن وقف الاعتداءات ورفع القيود عن حركة السكان وضمان تدفق المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى القطاع. وبينما تتواصل المساحة السياسية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التهدئة، يبقى المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة أمام واقع ميداني قاسي تتجدد فيه الخروقات بصورة يومية، فيما يستمر الاحتلال في فرض واقع عسكري وإنساني يزيد من حجم الكارثة التي يعيشها القطاع منذ بدء العدوان.

0: استهداف جرى الثوره، استهداف الان في جرى الثوره.
1: باتت غزة مسرح مفتوح على مصراعيه لجرائم صهيونية مروعة. كل يوم أشلاء في الشوارع والطرقات والأحياء ودمار لا يتوقف وصد صمت عربي وعالمي مخزي. شارع الثورة وسط غزة شهد جريمة صهيونية بشعة ارتقى فيها شهداء مدرجين بدمائهم بلا سبب أو ذنب، ليسيل الدم الفلسطيني على الأرض كشلال دم لا يتوقف وتصاعد دخان جرائمه في الشوارع، فضلا عن إيجاد حالة من الهلع والخوف الدائمين لدى المواطنين الذين لا يعرفون الهدوء.
2: فاحنا قاعدين على البلكونة ناخذ شوية هواء لديب، انفجار، انفجار شديد طبعا بالنسبة لنا إقراب هنا، انفجار شديد. لقينا الإسعافات ماخذة ثلاث أشلاء، هاي اللحم هنا على البواب وداخل طايرة الأشلاء، الله يكون بالعون.
1: تبعات وإفرازات الإبادة الجماعية الصهيونية تظهر كمآس للعلن، كنموذج ما عاشته آلاف العائلات الغزية والأطفال، كالجريحة الغزية نائلة مريش وابنتها شام تروي مأساتها الحالية المؤلمة.
3: آخر استهداف صار إنه نزل صاروخين زنانة قبالنا، أمي استشهدت وأنا تصوب. إصابتي كانت في الرئتين والنخع، يعني بسبب إصابتي فقدت الحركة نهائيا. يعني أنا عمري 24 سنة ما شفتش شي من حياتي. نفسي أنا أرجع أقوم في بنتي، بديش حد يشيل فيها غيري.
4: ماما تسافر وتقوم بالسلامة، هي تلبسني وتحممني وتنشطني وتوديني على الروضة وتروحني من الروضة.
1: جرح غائر ومحزن لم يندمل بعد حتى الآن لأهل غزة، يكمن في الجثث المفقودة تحت الأنقاض وهم بالآلاف. مشهد مؤلم لرجل غزي يحمل أفراد عائلته أو ما تبقى منهم بعد إخراجهم من تحت الأنقاض شرقي مدينة غزة.
5: هذه كلهم جماعتي، أولاد عمي وأولاد عمومتي، يعني
6: الله
5: شكر الله سايقكم إن شاء الله.
1: ورغم ظروف الحرب والعدوان القاسية جدا وقلة الإمكانات، مزارعو غزة يحصدون ثمار الجوافة التي صمدت في وجه الإبادة حتى اليوم.
7: وكنا بنقطف يعني قبل الحرب، وكان المحصول كويس، وكنا بنقطف يعني كميات وفيرة. اليوم يعني العدد قل هنا بالنسبة للثمار والشيء هذا، قل بالنسبة كتير، يعني تقريبا 50% عن قبل الحرب. فكل هذا بسبب قلة الأدوية اللي موجودة هنا، وبالخاص كمان في جنبنا الخط الأصفر، وإحنا كل يوم بنعاني من إطلاق النار والقذائف، يعني الأوضاع صعبة جدا.
1: يأتي هذا في وقت لا زال فيه جيش الكيان الصهيوني ينفذ عمليات نسف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوب غزة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام، وانتقالا إلى الفقرة الرئيسة التي من خلالها نناقش عن ونتحدث عن المشاهد النوعية لعمليات القوات المسلحة والتي استهدفت تحشيدات العدو السعودي عبر طائرة رجوم المسيرة، والأزمة الاقتصادية السعودية كذلك وواقع المحافظات المحتلة. نناقش كل ذلك مع ضيفنا في الاستوديو المباشر خبير الدراسة الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله.
0: طبعا العمليات مؤخرا كانت مكثفة وكبيرة جدا على العدو، وخلال هذه الفترة أزيح الستار عن طائرة رجوم المسيرة التي الإعلام الحربي نشر لها العديد من المشاهد الحربية شاهدها كل العالم، وهي تقوم بعملها في الرصد وفي الاستهداف لهذه التحشيدات. دكتور محمد، ما أبعاد ودلالات كشف الإعلام الحربي عن هذه المشاهد النوعية في هذا التوقيت بالذات، وكيف ينسف هذا الإعلان الاستباقي كافة الرهانات على خيارات التصعيد الميداني من جديد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكل يعرف ما حدث في المحافظات الجنوبية، خاصة محافظة حضرموت وكذلك أيضا المهرة، عندما اختلفت أو قامت الإمارات بعمليات عسكرية، وأيضا كانت اعتقادا منها بأنها ستمرر كل مشاريعها على مستوى المحافظات الجنوبية، وأيضا حتى على مستوى المشروع الذي هو يعتبر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهو التطبيع، وخاصة عندما أعلن الزبيدي على ما أعتقد الانتقالي، وعلى أساس أنه ماذا أي إنسان يعترف ب طبعا الدولة الجديدة بالنسبة لهم أو الخليج العربي أو الجنوب العربي سيطبعوا مع إسرائيل، أي بمعنى انخراط طبعا المرتزقة في المشروع. والسعودية لم تترك المرتزقة في تلك الفترة على أساس أنه أيضا هي منخرطة في المشروع، وهو إقامة إسرائيل الكبرى، والكل منضوي تحت طبعا المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، أي بيقوموا بعملية تنفيذ. وكان يعتقد حتى على مستوى يعني الدول الخليجية وحتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الجيش اليمني سوف يقوم بعمليات عسكرية، فلم يقوم. وكان هناك البيان الذي أصدره السيد عبد الملك حفظه الله بالنسبة للصومال، أرض الصومال، بأن هناك يعني الأهمية الاستراتيجية الذي كان يريد إسقاط هذا الشعب، وهو إدخالهم في حرب أهلية، وستنسحب الإمارات طبعا من الحرب، وستقوم حرب بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. ولكن البيان الذي أتى من قبل السيد وضع اليمن في استراتيجيات، أي بمعنى أن حكومة صنعاء وكذلك حتى على مستوى اتخاذ القرارات بأنهم يعرفوا ويعوا مين يقومون وماذا يعملون وأين تكون الطلقة النارية. لماذا؟ لأنه اليوم اليمن أصبحت دولة مستقلة وذات سياسة وأيضا صاحبة قرار. في نفس الوقت طبعا عندما أعلن السيد حفظه الله بالنسبة لعملية النفير والتحذير، وكانت هي الخطوة الأولى، طبعا الخطوة الأولى لمشروع مهم جدا، وهو تحرير هذا البلد وتحرير كل شبر في هذا البلد. لماذا؟ لأن اليمن اليوم أصبحت لديها معادلات جديدة تضعها في الزمان المناسب والوقت والمكان المناسب. وبفضل الله سبحانه وتعالى طبعا عندما تم عرض تلك المشاهد الذي شاهدتها، وكانت يعني قليلة جدا. لماذا؟ لأن العمليات التي قام بها الجيش اليمني وخاصة بالطائر الرجوم كانت عمليات نوعية غير اعتيادية، لم يستطيع أن يستوعبها، سواء كان على مستوى المرتزقة أو على مستوى السعودي الذي هو قام بالتحشيد. لأن عملية التحشيد معناها أي بمعنى الانطلاق إلى التصعيد، إذن التصعيد مقابل التصعيد والحصار بالحصار، وهذا مهم جدا. طبعا العمليات كانت كبيرة جدا، وأنا في اعتقادي بأن الطائرات الرجوم الذي قامت بهذه العمليات هي تعتبر لو نقول الجيل الثالث أو الجيل الثاني في عملية تصنيعها، ولكن هذه صورة مصغرة للسعودي لكي يعي بأن العمليات العسكرية القادمة ليست بهذه الطائرات، طائرات رجوم قد تكون من الجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس، أي بمعنى أن مصادر الطاقة وأيضا كافة مصالح السعودي سيتم ضربها كما تم في هذه العمليات التي تم الضرب في طبعا المحافظات الشرقية والغربية، لكي يعي السعودي بأن الخاسر الأكبر فيها من هذه العملية هو. لماذا؟ لأن اليمن اليوم أصبح مختلف جدا، لأنه طبعا لا يشتري سلاح، يقوم بتصنيع سلاحه، إذن هنا السعودي هو الذي يشتري سلاح. وكما ذكرت قبل أن نطلع على الهواء بأن أمريكا أمس حتى الإعلان الأمريكي بأنهم سيقوموا بتزويد السعودية في حدود 5,750,000,000 دولار بأسلحة نوعية أو معينة، وخاصة النوع 1500 وغيرها وتوابعها. طبعا السعودي لو كان لديها قدرة، لأنه اليمن استطاع أن يرى معادلة جديدة على مستوى ليس فقط السعودي ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو على النظام الإقليمي، وهذا دليل قطعي أن السعودية لم تستفد من الدروس السابقة الذي كانت على مستوى البحر الأحمر مع الجيش الأمريكي، وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني بالنسبة لعملية الإسناد الذي قام بها اليمن. هذا لم يعيها السعودي، ولكنه اليوم سيعي أكثر، وسيتم أنا في اعتقادي بأنه سيرغم للجلوس على مائدة المفاوضات ما لم هناك في حرب قادمة كبيرة جدا على مستوى النظام الإقليمي وحتى على مستوى النظام الدولي، لأن اليوم طبعا مخاض حرب عالمية ثالثة. من أين ستنطلق وكيف ستنطلق؟ لما يكلمون عن روسيا وأوروبا وأوكرانيا طبعا لم تنطلق إلى هذه اللحظة الحرب العالمية الثالثة، ولكن هناك مهمين، شيئين مهمين، وهو مضيق هرمز ومضيق باب المندب اليوم الذي تم إغلاقهما. طبعا أمام أكبر قوة لمصادر الطاقة في العالم، لأكبر قوة عسكرية، لأنه الأمريكي معتمد على مصادر الطاقة السعودية، أي بمعنى اليوم الكيان الصهيوني أين هو؟ هو في الهامش، هو فقط في جنوب لبنان وفي سوريا، أي بمعنى أن اليوم الذي هو الأهم من الكيان الصهيوني أيضا حتى على مستوى دخول في حرب أو عمليات عسكرية وتغيير المعادلات العسكرية على مستوى المنطقة وعلى مستوى النظام الدولي، لأنه متعدد الأقضاب والكل يعرف ذلك. فزيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة لها معناها، وأيضا أنا في اعتقادي بأن هناك سيارات سرية في دول الخليج، بين دول الخليج، وأنا في اعتقادي بأنها تحذيرية للسعودية بأنها بالنسبة لدول الخليج ستكون الخاسر الأكبر فيما إذا مرت الحرب الكبرى.
2: نعم. كيف يترجم دخول أجيال متطورة من طائرات رجوم تحولا تكتيكيا في مسار المواجهة؟ وما الذي يعنيه دكتور الانتقال المباشر من شل قدرة الخصم على الهجوم إلى استئصال تحركات الخصم وتحصيناته المموهة؟
1: طبعا العمليات التي تم تصويرها هي عمليات وقائية واستباقية، وهذا مهم جدا، أي بمعنى ضرب العدو قبل أن يفكر بالقيام بالتنفيذ، وهذا دليل قطعي بأن اليمن لديه استخبارات، وقد يكونوا هكذا أنا أتصور، قد يكونوا أفراد داخل هذه المعسكرات من الجيش اليمني، ليس مستبعد، ليس مستبعد. حتى عملية أنه تم منع دخول الجرحى اليمنيين
0: إلى السعودية،
1: أليس كذلك؟ وهنا أيضا الخوف. إذن اليوم أنا في اعتقادي بأن طائرات رجوم قد صنعت الخوف، واليوم سننتقل إلى صناعة التخويف، وهذا مهم جدا. العمليات الاستخباراتية مع العمليات العسكرية، أي بمعنى أن السعودي اليوم هو ليس في وردة، كما نقول ليست وردة، ولكن السعودي أنا في اعتقادي بأنه وصل إلى قضية الصفرية مع هذا البلد. لماذا؟ لأن القاعدة الصناعية العسكرية اليمنية لديها القدرة، لأنه كلما دخل اليمن في عمليات عسكرية زاد عملية الإنتاج، وبتطور جديد وبأعمال جديدة في طائرة الهجوم هذا لا يستطيع حتى اكتشافها، ولم يستطيعوا أن يعرفوا بأنها ستقوم بهذه العمليات. إذن هنا تغيير المعادلات مهمة جدا، أي بأن اليمن يغير كافة المعادلات العسكرية، كلما خاض حربا غير المعادلات، وهذه أيضا من العمليات الذي قام فيها اليمن بعملية تغيير المعادلات، خاصة على مستوى الساحل. المخا وحيس والساحل الغربي ككل. العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني كانت كبيرة جدا وخطيرة على مستوى السعودية، لذا السعودي لم يستطيع أن يقوم بعمليات ضرب داخل المدن. يعني أيضا هذا مهم جدا، لأن السعودي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية على ما أعتقد وزير الدفاع خالد بن سلمان، وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقوم بقيادة الحرب ضد الحوثيين بين قوسين كما قالوا فيها،
0: ورفضت.
1: لماذا رفضت؟ هنا الإشكالية تكمن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. انتخابات، أيضا الانقسامات السياسية الداخلية، وأيضا حتى على مستوى الاقتصاد الذي هو في مشكلة كبيرة جدا، لأنه الدين الأمريكي اليوم أصبح في حدود 40 تريليون و 400 مليار، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعاني معاناة كبيرة جدا، وأيضا انخفاض في بالنسبة للدفاعات الجوية الأمريكية، خاصة باك ثري والقبة الحديدية التي تم زرعها ووضعها في الكيان الصهيوني، حتى على مستوى طبعا باتريوت وغيرها 50%، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا أرادت أن تخوض حرب في هذه المنطقة أو أمام محور المقاومة تريد 10 سنوات لإنتاج أو للوصول إلى الاحتياطي 100%، لأنه تم طبعا استنزاف القوة الأمريكية أثناء الهجوم على الكيان الصهيوني، وأيضا حتى على مستوى القواعد الأمريكية التي تم ضرب مفاصل الولايات المتحدة الأمريكية، أو كما يقولوا يعني اليوم القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية لديها مرض الروماتيزم في المنطقة، وهذا مهم جدا بعد ضرب القواعد الأمريكية، أي بمعنى أن كافة العمليات العسكرية اليوم انتقلت إلى الأردن وأيضا على مستوى خليج العقبة، والكل يعرف ماذا قامت به إيران في الضربات الأخيرة. هنا اليمن توري الصورة أو تفتح الصورة للسعودية بالعمليات العسكرية الاستباقية أو الوقائية كما نقول، مما أدى إلى أن السعودية اليوم حدت من العمليات العسكرية وهي ترفض. لماذا؟ لأنها تقوم بعملية أول التصعيد مقابل التصعيد، جعلت من المرتزقة هم وجود حربها مع صنعاء، ولكن أنا في اعتقادي بأن الجانبين سواء كان السعودي أو المرتزق هم في الأخير خاسرين. وأمس كان هناك تصريح لنائب وزير الخارجية السعودي عندما قال السعودية اليوم هي في تبحث عن مصالحها وليس على قيام بتمويل طبعا مرتزقتها، كانت بهذا الصورة التصريح أتى أمس.
0: نعم دكتور محمد، الإطباق الاستخباراتي والرصد الرقمي المتواصل فوق مسرح العمليات أثبت قدرة القوات المسلحة اليمنية على فرض الأسبقية العملياتية وإحباط خطط التحشيد العسكري قبل انطلاقها. إلى أي مدى يعتبر الاستخبارات والعمليات اللوجستية تعتبر إنجاز وانتصار بحد ذاته يوازي الانتصار العسكري في الضربات؟
1: إذا افترضنا نقول بهذا الذي شرحتيها الآن، ولكن هناك الناس يتغافلون عن ما حدث في البحر الأحمر أمام القوات الأمريكية عندما تم طبعا ضرب أكثر من 230 سفينة. أين ستكون العمليات؟ هنا العمليات الاستخباراتية طبعا أصبحت كبيرة جدا، ويعني ما حدث اليوم بالنسبة لهذه العمليات هي عمليات بالنسبة للتصعيد مقابل التصعيد بسبب التحشيد، أي بمعنى أن اليمن لدى القدرة اليوم الكاملة استخباراتيا بمعرفة أماكن الأهداف وكما يريد. طبعا الصواريخ اليمنية ذهبت إلى أين؟ إلى الأراضي المحتلة، وأجبرت الكيان الصهيوني للجلوس في مائدة المفاوضات مع المقاومين الفلسطينيين على أساس الوقف إطلاق النار. أيهما أكثر أهمية، ما يحدث اليوم مع السعودية أو ما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟ إذن هنا نستطيع القول بأن اليوم ليس فقط توازن ردع، لا توازن رعب، لأن الأمريكي عندما يذهب ويطلب لوقف العمليات العسكرية مع الجيش اليمني معناها أن اليمن لديه القوة الاستخباراتية وأيضا القوة العسكرية في تحقيق أهدافه ولمنع ماذا ما يريد. طبعا اليوم البحر الأحمر من المسيطر عليه؟ ما بالش على مستوى محافظات أو على مستوى يعني يعني القوة الاستخباراتية معروفة بأنها قوية جدا. لهذا استطاع أن يقوم بالعمليات العسكرية الأخيرة عن طريق دائرة مسيرة بالكشف والضرب في نفس الوقت. وهذا طبعا أصبحت شيء يعني ما بالش عندما يتم تطوير هذا النوع من هذه طائرات الهجوم أو تطوير الصواريخ أو تطوير أشياء أخرى لا نعلمها. لذا في خطابات السيد عندما قال على السعودية أن تتنعم باحتياطاتها من الطاقة أفضل لها من أن تقوم بحرب مع اليمن. لماذا؟ حتى على مستوى الدول الأخرى الذي تذهب وتجي إلى السعودية، حتى على مستوى إيران عندما قال أنا ليس لدي اتخاذ قرار على اليمن ولكن أستطيع أن أساعد في الوصول للتوافق بين اليمن والسعودية. يعني ما معنى هذا كله؟ معنى هذا كله أن اليمن لديها القدرات الاستخباراتية والعسكرية للقيام بأي عمليات سواء كانت استباقية أو كانت عمليات وقائية. وهذا ما قام به اليمن بدائرة الهجوم بالنسبة لعملية التصعيد مقابل التصعيد، وقد كان التحذير هو أنه الحصار مقابل الحصار. وتخيلي الدولة محاصرة قامت بحصار الكيان الصهيوني وأيضا الدول التي ساعدت الكيان الصهيوني بما فيها على مستوى الشركات العالمية. يعني يعرف أن هذه السفينة هي تابعة للكيان الصهيوني أو للولايات المتحدة الأمريكية أو الشركات التي كانت تقوم بدخول يعني أو مساعدة الكيان الصهيوني. فالقدرة الاستخباراتية اليوم بالنسبة لليمن والعمليات العسكرية التي يقوم بها هي أكبر مما يتصورها السعودي. لذا أنا في اعتقادي بأن هناك كثير من ينصح السعودي اليوم حتى على مستوى الاتفاق الذي تم اتفاق مكة تركيا وباكستان والسعودية، أليس كذلك؟ تمام. هناك أيضا مشكلة كبيرة جدا، هذا الاتفاق الذي اليوم السعودية قامت به قامت على أساس ضد إيران وضد اليمن. لو نفترض اليوم هناك صراع داخلي في تركيا بالنسبة لهذا الاتفاق، كيف تتفق تدخل في حلف جديد أعباء جديدة على تركيا؟ وأيضا لماذا؟ لأنها أصلا مرتبطة بحلف الناتو، لأنه أكثر من 400 ألف جندي تركي هم في حلف الناتو. أي بمعنى أن السعودية اليوم هي تبحث عن من يدافع عنها، أي بمعنى أن السعودية ليس لديها القدرة العسكرية في الدفاع عن بلدها. واليمن يقوم بعمليات عسكرية عادي، ما قدش عمليات عسكرية الذي يعتقدها السعودي أو غير السعودي. العمليات العسكرية ستكون كبيرة جدا، والعمليات الاستخباراتية هي جاهزة يعني من مسبقا، وهم يعرفون أين سيضربون وما هي الأهداف التي سيتم ضربها والذي ستخسر فيها السعودية خسائر كبيرة جدا.
2: نعم. كيف أسقطت هذه الضربات الرهان الأمريكي والإسرائيلي على تحريك جبهات داخلية بديلة بعد العجز الواضح لأصاديلهم ودفاعاتهم الجوية عن حماية مصالحهم في الممرات البحرية وحرب الإسناد؟
1: بالنسبة لأمريكا هي ما عادش حرب عسكرية، حرب ضغوط سياسية لكي للحصول على ولو بصيص أمل لانتصار معين في مكان ما. تمام. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حتى ترامب، على مستوى ترامب لو تلاحظوا مثلا في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، اليوم أين هو ترامب من تلك المؤتمرات التي كان يقيمها كل ربع ساعة، كل عشر دقائق، كل ساعة؟ اليوم هو انكفأ إلى الداخل. لماذا؟ لأنه انتخابات وأيضا الانقسامات السياسية الداخلية التي دخلت إلى أين؟ إلى على مستوى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، أي حتى على مستوى الحزب الجمهوري الذي ترامب هو يقوده. الخلافات كبيرة جدا، حتى على مستوى قائد الجيش الأمريكي الذي قدم استقالة لكي يعترف بأن إيران انتصرت. هم يشتوا يقولوا إيران فقط على أساس أنها قوة عسكرية، ما يشتوا يقولوا محور المقاومة، لأن محور المقاومة هو انتصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. منع المشروع الأمريكي في إقامة إسرائيل الكبرى، أيضا حيد الكيان الصهيوني، هذا محور المقاومة. أيضا استطاع أن يجعل من أمريكا أن تكون إسرائيل عبء عليه، أن يكون سلاح الأمريكي عبء عليه أيضا، وهذا مهم جدا. وهناك في تصريح لقائد المقاومة العراقية الكعبي عندما قال نهاية الشهر إذا لم تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، هذا دليل قطعي اليوم بأن الحرب قادمة لا محالة. فيما إذا رفض الأمريكي في الجلوس على مائدة المفاوضات، فالسعودي المفروض يسبق الأمريكي في الجلوس على مائدة المفاوضات لكي لا يكون الخاسر الأكبر، لأن الحرب إذا قامت يعدكم في المنطقة. إذن الأهداف أين هي؟ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. في السعودية حوالي 70% مصالح أمريكا داخلها، وأيضا على مستوى بقية دول الخليج 30%، أي بمعنى أن السعودية هي الخاسرة الأكبر. وفي مشكلة أيضا حتى على مستوى الحرب، عندما تقوم ستقوم بضرب أهداف حتى على مستوى حساس قد يصل إلى مئات التحلية. أين سيذهب الشعب السعودي؟ من أين سيشرب؟ هو مضطر يجي لليمن، يجي لليمن يشرب. يعني هذا يعني وصلوه، يعني تخيلي هذا الاستراتيجية الذي وضعته اليمن منذ الحرب أو يعني الحروب الست إلى يومنا هذا. يعني تخيلوا الفارق الزمني الكبير جدا، لأن هذه الأحداث الكبيرة والعظيمة التي حدثت من قبل اليمن تريد يعني أقل حاجة 150 سنة أن يصلوا إلى هذا المرحلة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما هناك في إعلان في قناة المسيرة، عندما يأتي السيد في إحدى خطاباته، ليس ذكاؤنا وليست قدرتنا، هو الله. لأن الله سبحانه وتعالى دائما يعني مع من؟ مع المستضعفين، خاصة إذا كان ارتباطهم بالقرآن العظيم، وأيضا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: على محمد وعلى آله. دكتور محمد، إذا ما تحدثنا عن التداعيات الاقتصادية على العدو السعودي، ما حجم هذه التداعيات وكذلك الهيكلية التراكمية التي يواجهها الخصم نتيجة استنزاف المنظومات الدفاعية المكلفة وتعثر مشاريع الطاقة والتكنولوجيا وتراجع التصنيف الائتماني؟
1: طبعا الحصار مقابل الحصار، عندما تم إطباق الحصار اليوم حوالي شهر وبدأنا في الأسبوع الثالث، يعني ندخل في الأسبوع الثالث من الشهر الثاني. أين وصلت الحالة الاقتصادية بالنسبة للسعودية؟ اليوم يبحث عن ماذا؟ عن قرض يريد 9 مليار دولار. ما معنى هذا؟ يعني يعني أن السعودية الأرقام معها أرقام بمبالغها، ولكن المال أين هو؟ في الخزانة الأمريكية. الأمريكي رفض، حتى على مستوى الإماراتي، تذكر المرة الأولى عندما طلبت الإمارات 10 مليار دولار لم تحصل عليها. اليوم السعودية لم تحصل عليها. فأمس الإعلان على أساس أنه سيقوم ببيع سلاح للسعودية، معناها أنه صح أنه سيقدم الدعم اللوجستي، ولكن لن يشارك في الحرب لأنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه، لأن ترامب قال اليمن ملتزم ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه. إذن الناحية الاقتصادية اليوم السعودية في أسوأ حالاتها، يعني أكثر من أن يطلب قرض إلا دليل قطعي على أنه يعاني معاناة اقتصادية كبيرة جدا. وقد نقول وصل إلى حوالي 20% اقتصاده اليوم، يعني 80% ما بش اقتصاد معه، يعني 20% عملية التهريب الذي تتم من مكان إلى آخر ومن سفينة إلى أخرى. وهذا طبعا عندما يتحمل تكلفة التأمين، يعني السعودية طلبت من الشركات الناقلة بأنها ستتحمل كافة التأمين، أي بمعنى قيمة السفينة وما تحويها السفينة. يعني وصل اليوم في حدود 3%. كان أول كان من سابق كان صفر، ويعني صفر فاصل الصفر 75، اليوم 3%. يعني قطعت شوط كبير في انهيار الاقتصاد، لا أقول انهيارا، ولكن اليوم الاقتصاد راكد، كما حدث لأم الرشراش، كما حدث للكيان الصهيوني. حتى أن نيتنياهو في إحدى خطاباته قال بأن الاقتصاد يعني في ركود اقتصادي كبير جدا، حتى على مستوى سعر الصرف بالنسبة لمقابل الدولار والشيكل، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية الذي بتدعم الكيان الصهيوني. تخيلي اليوم العملة السعودية أيضا سيكون لها
0: انهيار.
1: والله سيحصل، سيحصل إذا استمر، إذا لم يعي ويعقل ويجلس على ضوء المفاوضات، لأنه سيرغم، سيرغم أراد أم لم يريد، أم لم يريد سيرغم للجلوس على مائدة المفاوضات، لأن الخسارة الاقتصادية ستكون كبيرة جدا ومكلفة. لأن العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الاقتصاد الأمريكي معتمد على من؟ على النفط السعودي. 12 مليون برميل يخرج من السعودية يوميا. أمريكا طبعا الريال الذي تنفس منها هو ماذا؟ مصادر الطاقة السعودية، أكثر من القطري وأكثر من الإماراتي وغيرها من دول الخليج الذي لديها. وقد طبعا العملية الذي قام بها في فنزويلا كان يعتقد بأنه لن يعود أو يحتاج أو وجد البديل النفطي مقابل دول الخليج، أي بمعنى أنه عندما فكر في فنزويلا وضع دول الخليج على مهب الريح، يعني طبعا هذا مهم جدا، وذهب إلى إيران لإنهاء النظام. كم دفعوا؟ 5 تريليون دولار. الخمسة تريليون الدولار هذا لم نكن نسمع من سابق. عندما وصلنا إلى 5 تريليون أصبح اليوم خيال، خيال علمي، خيال علمي. 5 تريليون كنا نعرف أنهم يوصلوا إلى المليارات، لكن في فترة طوفان الأقصى يعني 3 سنوات اليوم نسمع عن التريليونات وعن أليس كذلك؟ إذن السعودية اليوم هي تعاني اقتصاديا من كل النواحي، حتى على مستوى الدول التي كانت تقوم بعملية تمويلها. هناك شركات ناقلة في شرق آسيا رفضت التعامل، حتى الصين تم الإعلان بأنه سيتم الاستغناء عن السعودية، لأنها طبعا عملية النقل وعمل مكلفة جدا، لأنه سيذهب من أين؟ سيذهب إلى قناة السويس البحر الأبيض المتوسط، وبعدين يلف على أفريقيا كامل إلى رأس الرجاء الصالح.
0: أيوه.
1: ونستطيع القول بأن السفن ستصل إلى أين؟ إلى هم الفك المفترس.
0: أيوة، ومؤخرا كان هناك تقرير دولي يعترف باتساع رقعة الحصار اليمني على العدو السعودي، وشركة التأمين توسع مناطق المخاطر 800 كيلومتر شمالا.
1: شيء أكيد، شيء أكيد لهذا، حتى على مستوى ولو حتى ذهب من هذا المكان على مستوى الرجاء الصالح وأفريقيا. تخيلي لو تندلع الحرب مثلا، حرب طبعا اندلعت الحرب بين اليمن والسعودية، اليمن سيتفرج على السفن السعودية وهي تمر من المحيط الهندي والبحر العربي؟ شيء مستحيل، شيء مستحيل. أي بمعنى أن الخسائر ستكون كبيرة جدا. أي بمعنى السعودي اليوم لابد أن يفكر 1000 1000 مرة، ليس 1000 مرة فقط. السيد حفظه الله في إحدى خطاباته على عند عمليات نقل البنوك والصرافين أن يذهبوا إلى المحافظة، قال فلتحدث 1000 1000 مشكلة. ما معنى هذا؟ أي بمعنى أن اليمن لديها القدرة في الضربة صاعق للسعودي، بس السعودية اليوم لابد أن تفكر، هل هناك رجل رشيد؟
0: هي لا تفكر، يعني الواقع اليوم في الميدان يدلل لنا أن السعودية لا تفكر، يعني إلى أن تلجأ السعودية لطلب قرض. السعودية من كان يتخيل أنها سيأتي في يوم من الأيام تطلب القرض علانية، ليس من تحت الطاولة أو بشكل خافت، طلبت قرض مبلغ بمليارات، حوالي 9 مليارات دولار، إضافة إلى أنها تطلب الآن الأسلحة. هي لا تفكر، الواقع يقول أنها هي لا تفكر،
1: هي لا تستطيع أن تفكر، لأنها رهنت كل شيء للأمريكي، والأمريكي هو اليوم الذي يتصرف في كل شيء، هو الذي وعد السعودي ودول الخليج إذا دفعته الفلوس
0: الذي يريد.
1: هذا ديدن الولايات المتحدة. أيوة. الأمريكية.
2: نعم. ترك إسرائيل يوم من
1: الأيام. يعني حتى على مستوى العمليات العسكرية، لو نقول الأمريكي عندما يقوم بعملية عسكرية في إيران أو في أي مكان، حتى على مستوى اليمن عندما عندما في 60 اليوم، أين كان يضرب؟ كان يضرب المدنيين والأعيان المدنية، ليس لديه أهداف عسكرية، هو فقط بالقوة الغاشمة يعتقد بأنه يستطيع أن يخضع العالم. ولكن مشروع محور المقاومة أتى وغير المعادلات، هذه المعادلات وأخفاها، وهذا مهم جدا، أخفى المعادلات الأمريكية السابقة الذي كان تمر حاملات طائرات والكل على مستوى الزعماء وعلى مستوى الجيوش ينامون حتى تمر حاملات الطائرات.
0: أيوة.
1: لكن اليوم مختلف تماما، اليوم السعودية تعاني لأنها تريد أن تعمل باليمن كما تعمل بها الولايات المتحدة الأمريكية، كون المبالغ المالية الذي تملكها السعودية في الخزينة الأمريكية، الخزينة الأمريكية ترفض إخراج المبالغ التي تريدها السعودية إلا في الحدود المعقولة، وهو يريد اليوم أن يخضع اليمن.
0: أيوة.
1: بثرواتها وأرضها وجغرافيتها كما الولايات المتحدة الأمريكية تخضع السعودية. يريد أن هو اليوم يمثل الأمريكي بالنسبة لليمن.
0: أيوة.
1: يريد هذا. تمام. أين المبالغ الذي هي قيمة البترول اليمني الذي تم بيعه في البنك الأهلي السعودي؟ أي بمعنى أن المرتزقة اليوم يدفعون أرواحهم بلاش، يعني على أساس 1000 ريال سعودي زي ما بيعمل الأمريكي اليوم مع الشعب العراقي. أليس كذلك؟ حتى كما عمل اليوم، يعني تخيلي يريدوا نزع سلاح مثلا بين قوسين الحوثيون كما يقولون، يريدون أيضا نزع سلاح حزب الله في لبنان
0: والحشد الشعبي في العراق
1: والحشد الشعبي في العراق. إذن اليوم وحتى على مستوى المقاومة الفلسطينية، أي بمعنى الأمريكي يريد فصل يعني المقاومة مثلا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق ويخلي على أساس الدولة معه، كما حدث اليوم. من يضرب لبنان رغم الاتفاقات التي تمت في واشنطن مع الحكومة؟ هل استطاعت الحكومة اللبنانية أن تعمل شيء؟ إلى هذه اللحظة لا. وأيضا حتى على مستوى العراق، يعني تخيلي اليوم أمريكا المال قيمة النفط العراقي كله في الخزانة الأمريكية، كل شيء في لدى الأمريكي، أي بمعنى أن الأمريكي يعتقد اليوم بأنه يستطيع أن يسقط الشعوب، هو يريد إسقاط الشعوب ولم تبقى إلا المقاومة، أي بمعنى جعل الشعوب هي ترتد على المقاومات، أي بمعنى أن المعاناة الاقتصادية والجوع وكذا والدمار والموت هذا الذي تريد أمريكا اليوم أن تعمله. وهذا والسعودية تريد أن تعمل نفس الشيء على مستوى هذا البلد.
0: طيب، يعني تحركات العدو السعودي اليوم هو يتحدث باسم الجيش الحكومة المزعومة، قوات مسلحة يمنية لداء الشرعية وما إلى ذلك، هذا هو السيناريو الذي نسمعه والموال الذي بتنا نسمعه في مواقع التواصل الاجتماعي على قنوات أيضا التلفاز. الغارات يوم أمس على محافظة الحديدة وعلى محافظة تعز صرحوا أنها للقوات المسلحة اليمنية، وكأنها باتت تمتلك طائرات حربية للقصف والاستهداف للمدنيين في هذه المحافظات. لماذا تسعى السعودية اليوم لإقامة هذه العمليات والاستهداف باسم ما يسمى بالشرعية؟
1: هي تحمل الشرعية مسؤولية كل ما يحدث اليوم في اليمن على أساس أن الشعب اليمني هو في حالة حرب أهلية.
0: تستغبي اليمني،
1: هي سهل الاستغباء، عملية الاستغباء، هي تريد أن توصل للعالم بأنها مجرد وسيط وليست مشاركة في الحرب، هي
0: وأن
1: وصير.
0: الحرب بين الجنوب والشمال
1: هذا على هذا الأساس لكي هذا يسمى الهروب إلى الأمام. لأنها ليس لديها مشروع اليوم في اليمن. لماذا؟ لأن صنعاء استطاعت أن تضع المشروع الحقيقي لهذا البلد. حتى على مستوى عملية التحرير اليوم هو طبعا لم يتكلموا في من قبل الحكومة أو كذا عملية التحرير، ولكن هناك في كلمات على أساس أنه سيتم تحرير اليمن. فأنا في اعتقادي بأن العمليات العسكرية اليوم هي عملية تحرير بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لماذا؟ لأنه مثلا عندما قلت بيتكلمون عن الشرعية، تمام، الشرعية الذي كانت موجودة في صنعاء قبل الحرب لماذا هربت إلى الخارج؟
0: لتسترد شرعيتها من الخارج.
1: يعني هل يتقبل العقل هذا الكلام؟
0: أبداً.
1: مثلا عند طارق عفاش عندما ذهب وهرب من صنعاء إلى المحافظات الجنوبية، وبعدين قالوا لما جيت فعل قال جيت أحرر صنعاء. يعني تخيلي خرج من صنعاء يحرر صنعاء على بعد 600 كيلو. السعودية اليوم هي تفكر نفس تفكير المرتزق بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. السعودية تقول بأنها تريد إيقاف الحرب الأهلية في اليمن، لأنه العالم بات يعرف ما يحدث في اليمن، وهذا مهم جدا، لأن السعودية هي التي أعلنت، ولكن ما أعلنت عن الحرب في اليمن وأنها اتفقت والولايات المتحدة الأمريكية في بداية الحرب في 2015.
0: لكن الأنظار لم تكن عندنا يعني في هذه الوقت.
1: المال السعودي كان يتوزع على كل، جعلت الأنظار بالنسبة للدول العالمية أن تأخذ على أساس أنها حرب أهلية في اليمن. أليس كذلك؟ طبعا حتى على مستوى عندما يقول المتمردون هم غير 50,000 العسيري، هم غير 50,000، تمام، اليوم ملايين في الساحات. هذه حتى على حرب المصطلحات، على مستوى حرب المصطلحات استضاع هذا البلد العظيم بالقيادة الثورية بالحكومة على مستوى الشعب أن يوضح للعالم بأن الشعب اليمني حتى على مستوى المصطلحات حرب أهلية، أي حرب أهلية، أنت حتى على مستوى السفراء سواء كان في فرنسا بيقول ضروري أن تفك الحصار عن اليمن لأنه أنت رأس المشكلة. يعني العالم يعرف ولكنه تغابى في الفترة السابقة. لماذا؟ لأنه أراد استنزاف السعودي لأنه يحصل على أموال. حتى على مستوى المنظمات الدولية عندما رفضت السعودي بدفع مرتبات موظفي الأمم المتحدة فلأنه عندما أدخلوا السعودي في قائمة العار بالنسبة لقتل الأطفال وتم إخراجها خلال أسبوع، واعترف بذلك أمين عام الأمم المتحدة السابق بأن المال السعودي هو الذي أخرج السعودي من قائمة العار في قتل الأطفال. هذا يعني في الآن المصطلحات تغيرت عند العالم. اليمن يحارب من أجل تحرير نفسه وأن لا يجعل بلده تستمر في أن تكون حديقة خلفية للسعودية أو منضوية تحت المشاريع الأمريكية في إقامة إسرائيل الكبرى، لأنه تم إعلان إسرائيل الكبرى أثناء متى عملية العجنات بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين، جرائم الإبادة التي ارتكبتها أمريكا وكذلك معها الكيان الصهيوني ومعها الدول العربية المتطبعة. الكل يعرف ذلك أنهم فتحوا حتى على مستوى الحدود البرية لمساعدة الكيان الصهيوني على مستوى تركيا ومصر، على مستوى العمليات البحرية التي تمت في مساعدة الكيان الصهيوني. واليمن يحاصر الكيان الصهيوني، أي بمعنى أن اليمن مشروعه طبعا هو ليس مختلف، لأنه كان مشروع السعودية على أساس إخراج اليمن من الحضن الإيراني وإعادته إلى الحضن العربي، ولكن اليوم اليمن ومحور المقاومة ككل يريد إعادة الأمة العربي والإسلامي من الحضن الصهيوني إلى الحضن الإسلامي، أقل شيء إلى الحضن العربي والإسلامي، وهم يرفضون ذلك لأنهم ماذا تعودوا على أن يكونوا خانعين وسلموا دولهم ومعهم طبعا جزيرة إبستين. اليوم كل زعيم عربي يعرف بأن لديه حتى مقطع صورة صغيرة، وأكبر دليل على ذلك حتى السعودية عندما تتكلم يعني فلنترك مثلا عالم الترفيه وغيرها، عندما تصل كسوة الكعبة إلى إبستين وهو يمشي على الآيات القرآنية، من الذي أعطاه؟ محمد بن زايد؟ مستحيل. ولكن وزارة الشؤون أو أوقاف السعودية هي الذي أخرجت هذا الكسوة وأهدتها لإبستين، لأنهم يعرفوا، لأنهم يعرفوا.
0: أيوة. طيب يعني الآن بعد استهداف محافظتي الحديدة وتعز، وتقول السعودية أنها هذا الاستهداف أنها كأنها ليست وراء هذا الاستهداف وأن الاستهداف من الحكومة الشرعية، هل تتوقع السعودية بهذه الفبركات أن تكون في منأى عن رد هذا الاستهداف في العمق السعودي؟
1: حتى على مستوى التحليل يضحك عليكم لو نحلل هذا الجزئية، لأنه معروف أن السعودية

0: على مستوى الجيش البريطاني، وقتلوا منهم أكثر من 10 في نجران على ما أعتقد، وأتوا بالأرقام العسكرية وبالأسماء. وهذا ما معناها، هذا معناها أن السعودية لا تستطيع حماية نفسها. في نفس الوقت السعودية هي بمالها تتخذ القرارات وتعمل ما تريد. لكن اليوم حكومة الشرعية، الذي يتكلمون عن حكومة الشرعية، أين حكومة الشرعية؟ تم دفن رئيس الحكومة الشرعية وما حد عارف أينه مدفون، أي في أي مكان، كيف سيتخذ القرار؟ معاشر العليمي، هذا فقط هو عبارة عن مراسل، مراسل في الديوان الملكي أو على مستوى، لا يستطيع أن يتخذ قرار. يعني تخيلي حتى اليوم الانقلاب الداخلي بالنسبة للمرتزقة أنفسهم، أمس بيحاكم طارق عفاش، الأصلاح يقول لك معك 25,000 مقاتل، أينهم؟ فص يعني سمع يقول المصريين وذابوا. كيف تقول بأن يعني الآن حتى على مستوى السعودي أمس يقومون بلعن السعودي، بسب السعودي بأنها لا تقوم بما يجب عليها، حتى على مستوى هذه العمليات بأنهم ضربوا أو كذا أو قاموا بعمليات هذه الحكومة. يا جماعة الخير، 12 عام، 8 سنوات حرب قبل أن يكون أن تكون صنعاء بهذه القوة، هل يستطيعوا أن يقوموا بعمليات عسكرية؟ أيضا هذا مهم جدا، مهم جدا. هذا هو استغفال، استغفال لمن؟ استغفال للشعب اليمني في المحافظات الجنوبية، استغفال لهم. ما حدث بين الإمارات والسعودي، وأتت السعودي لتحرير حضرموت ولم تستطيع أن تقوم بمواجهتها حكومة صنعاء، وتقوم صنعاء بالعملية العسكرية، ولم يستطع حتى السعودي، لم يستطع حتى السعودي أن يدافع عن نفسه، ولم يستطع حتى على مستوى ما يسمى بحكومة الشرعية، أين هي؟ هم في القاهرة، في تركيا، في الرياض، يستثمرون في سويسرا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أين يعني تخيلي في المحافظة الجنوبية ما فيش رواتب، مع أنهم هم يقولوا بأنها محافظات محررة. اليوم يعانون من الكهرباء، من مشاريع الماء، حتى على مستوى المجاري في الشوارع. يعني هذا ما يحتاج أنه تفكير لتوسيع التفكير.
1: نعم. إذا ما تحدثنا كذلك عن الأزمات، أزمة السعودي في ظل شلل خيار تحويل مسار النفط عبر موانئ البحر الأحمر وتصاعد تحركات الأسواق العالمية للبحث عن بدائل لإمدادات الطاقة، كيف أسقطت معادلة الحصار بالحصار كافة الرهانات التكتيكية للخصم واضحة إياه أمام مأزق تاريخي لا مخرج منه إلا بإنهاء العدوان ورفع الحصار؟
0: طبعا الحصار بالحصار هو تدريجي، ماشي على أساس أنه إحنا محاصرين للسعودية. الجيش اليمني لم يقول إحنا محاصرين غير للسعودية، إحنا إغلقنا عملية إغلاق، ولكن عملية الحصار وما هي الأحداث التي ستؤول كلما أراد السعودي أن يعمل شيء. مثلا عندما بدأ يتجه عن طريق عين إلى مضيق إلى قناة السويس، عبر قناة السويس، أولا قناة السويس لا تستوعب أكثر من 800,000 برميل فقط، سفن تحمل 800,000، أي بمعنى لابد، وهذه خسائر اقتصادية كبيرة جدا. لكن الباب المندب هو الوحيد الذي تستطيع السعودية أنت أبو 800 مليون برميل، أبو 6 مليون برميل، أي بمعنى هناك خسائر اقتصادية. اليمن بدأت الخطوة الأولى بأنها قامت بضرب سفينة بعد ينبع، بمعنى أنه كلما حاولت أنت أن تذهب إلى مكان سنقوم بضرب هذه الأماكن، أي بمعنى الإغلاق والإطباق سيتم إذا لم يستوعب السعودي، لأنه سيصل كما حصل مع الكيان الصهيوني إلى أن وصلت أم الرشراش الصفر، ومن ثم حتى على مستوى داخل يافا مدار اللوت ما يسمى بن غوريون، اليمن وصل إليه وعطله تماما، حتى على مستوى الحصار الجوي وحاصر الكيان الصهيوني. والسعودية أيضا سيصل إلى هذا، أيضا سيصل إلى الحصار الجوي من قبل الجيش اليمني. السؤال اليوم، كيف إنسان محاصر يستطيع أن يصنع حصار؟ يعني نناقش هذه القضية كيف.
2: طيب نترك لكم الجواب، يعني أنتوا طرحتوا السؤال، وفعلا يعني كيف لشعب محاصر ولدولة محاصرة منذ حوالي 12 عاما وما تركها النظام السابق إلا وقد عمل هيكلة بالجيش ودمر كل القدرات الصاروخية لهذه الدولة، كيف لشعب محاصر

0: لا يستطيع حتى إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها أن يحاصر دولة كالمملكة العربية السعودية.
1: كيانين، الكيان الصهيوني والكيان السعودي في آن واحد، ما زال الحصار على الكيان الصهيوني إلى هذه اللحظة. أي بمعنى أن اليمن يستطيع أن يفك الحصار هذا بأبسط الطرق، ولكن السعودية ترفض أبسط الطرق، هي تريد بالطرق العنيفة التي فيها خسائر كبيرة جدا، والتي ستكون خسائرها أكبر. هذا هو الجواب على السؤال الذي ألقيته وأنت طلبتي مني إجابته. اليمن هي تستطيع أن تقوم فك الحصار في أسرع وقت، ولكنها لا تريد خسائر كبيرة بحق الجورب بحق الكذا، لكن سنصل إلى المكان الذي ليس فيه خط رجع للسعودي ولو حتى طلبت الجلوس على مائدة المفاوضات. اليوم العالم هو متغير، لأن اليمن لديك قضاياه، القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة. بالأمس بدأ التكلم عن ما يحدث داخل فلسطين، أي بمعنى يستطيع أن يشارك في العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني في ظل أن يحاصر السعودي ويحاصر الكيان الصهيوني في آن واحد. ما هذا دليل على ماذا؟ اليوم ليس هناك توازن ردع، أصبح هناك توازن رعب اليوم.
2: نعم.
1: على مستوى المنطقة وعلى مستوى البحر الأحمر كذلك، استطاع أن يغلق باب المندب وهو محاصر. هذه الدولة العظيمة التي لديها المشروع لإقامة دولة مستقلة هي محاصرة وخرجت بحصار، بحصارين ليس حصار واحد، على الكيان الصهيوني وعلى السعودي. السعودي لم يستوعب إلى هذه اللحظة الضغوط الأمريكي والوعود الأمريكي، وما زال أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية على كل شيء قدير.
0: نعم، وهذا هو الخطاب يمكن الذي نسمعه من المجرم ترامب فيما يتعلق بتصريحاته في إيران، أنه مضيق هرمز أصبح تحت السيطرة الكاملة لأمريكا، وهو يفكر أن يسميه مضيق ترامب. أيضا تصريحاته فيما يتعلق بأنه أوقف 8 حروب ولم يحصل على جائزة نوبل إلى الآن، تصريحاته فيما يتعلق بتهدئة الحروب قبيل الانتخابات، كل هذه التحركات، ويحاول جاهدا أن يستعيد توازنه أو قوته في المنطقة، لكن في ذات الوقت نشاهده يرتكب جرائم في إيران. مؤخرا في هذه المجزرة، مجزرة الزفاف، حفل الزفاف في هرمزغان، أيضا استهداف جزيرة سيريك في إيران. هناك العديد من الاستهدافات التي يقوم بها المجرم ترامب، وفي ذات الوقت يتحدث بأنه يوقف الحروب لينال جائزة نوبل.
1: طبعا هو يمكن أن يحصل على جائزة نوبل للكذب، ليس للعلوم والفيزياء، لإيقاف للسلام لغيرها، يستطيع أن يصل ويحصل على جائزة نوبل للكذب لأنه أكبر كاذب ويكذب على الداخل الأمريكي. لماذا اليوم ما يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ قد تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى حالة حرب أهلية.
0: صح.
1: طبعا
0: صح.
1: هذه الأعمال التي يقوم بها ترامب، تمام، عندما يقول بأنه أصبح مضيق هرمز تابع للأراضي الأمريكية ويسمي ماذا؟
0: مضيق ترامب،
1: تمام. وماذا حدث في كندا بالنسبة لتلك البحيرة؟ سيسميها ماذا؟ من بحيرة كندية إلى بحيرة أمريكا. هذا الرجل يعيش في عالم الأوهام، عالم الخيال، الخيال الذي هو مستبعد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا الرجل متعود على الكذب، طبعا في نفس الوقت يعزل أصحابه، يقوم يعني بعزلهم من أعمالهم العسكرية وغيرها، وما عملية العزل أو التغييرات التي تمت بالنسبة لمكافحة الإرهاب، بالنسبة للمخابرات، بالنسبة أيضا على مستوى قائد الجيش الأمريكي في تلك الفترة، وأيضا اليوم قائد الجيش الأمريكي الجديد، وهناك مسؤولين اليوم يقدمون استقالتهم ليس من الآن ولكن من العمليات التي تمت في البحر الأحمر. أي بمعنى أنه اليوم أمريكا هي ليس لديها مشروع، دخلت في حرب مع إيران بهدف، أليس كذلك؟ إنهاء النظام. وكان في اعتقاد أمريكا أنه إنهاء النظام أي احتلال إيران والوصول إلى احتلال إيران وكافة ثرواتها، ولكن ليس لديه هدف كيفية الخروج. لكن أنا في اعتقادي أن إيران قد وضعت له أهداف الخروج، وهي ضرب كافة القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية على مستوى المنطقة. الأمريكي لم يستطع أن يدافع حتى على مستوى مضيق هرمز، رجع يحاصر. إيران لها 47 سنة محاصرة، تستطيع ولديها حدود مع 15 دولة، ولديها مصالح مشتركة مع الدول المحيطة بها. ترامب كيف يفكر اليوم؟ يفكر من أجل الداخل الأمريكي لكي ينتخب.
0: صح.
1: هنا الإشكالية لو يسقط، إذا سقط سيسقط اليمين المتطرف كامل في الولايات المتحدة الأمريكية. أي بمعنى أن السياسة الأمريكية عندما يأتي رئيس جديد أو عندما يسقط اليمين المتطرف، هنا ستبدأ التغييرات الجذرية كاملة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على مستوى العالم.
0: صح.
1: لماذا؟ لأنه أمريكا تعتقد بأنها العالم كله هي تملكه، حتى على مستوى تهديد الدنمارك في أوروبا بخصوص تلك الجزيرة أو الجزيرة جرينلاند الذي لديها فيها موارد النادرة. أيوة النادرة، ويقول لهم بأنه يريد إيصال الصواريخ الأمريكية بطريقة أسرع عن طريق هذه الجزيرة.
0: أيوة.
1: وأرادوا أو لم يريدوا سنأخذها. هذا جنون العظمة سقطوا فيه زعماء كثير، وآخرهم كان علي عبد الله الصالح. جنون العظمة هو هذا. وأنا في اعتقادي بأنه سيسقط كما سقطوا دكتاتوريين كثيرون، ولكن دكتاتورية أمريكا ستنهي أمريكا. هيبة أمريكا خلاص انتهت، أصبح جيشها عبء عليها، أصبح الكيان الصهيوني عبء عليه. اليوم يريد بزج بكوريا الجنوبية.
0: صح.
1: في عمليات عسكرية ضد إيران.
0: فعلا يريد أن تنوب عنه في العمليات فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: أدخلت الدول العربية. صح. الخليجية الذي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها في حرب مع إيران، ويتم ضربها على مدار الساعة
0: وترجع تدفع صاغرة لإيران دفع
1: تعويضات. شيء أكيد.
0: نعم.
1: يعني أمريكا اليوم ليس لديها القدرة، لا نقول على أساس أن ليس لديها القدرة في إنهاء العالم. لديها أسلحة نووية وهيدروجينية وغيرها. لكن اليوم العالم مختلف. اليوم وجد المشروع للوقوف أمام الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. إذا أخذنا مثلا منظمة شنغهاي، هؤلاء بيقول لك عالم جديد أو أقضاب، عالم متعدد الأقضاب، وأمريكا ما زالت في غيها وحلمها القديم بأنها مسيطرة على العالم. هذه الإشكالية. زي السعودية بالضبط، ما استطعتش تؤمن بأن اليمن أصبح غير، أصبح يعني مختلف تماما.
0: صح.
1: حتى لا تريد أن تفتح عينيها أو تواجه الحقيقة بأن اليمن هزم الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى البحار.
0: نعم، سنواصل معكم الحديث دكتور محمد الحيفي، لكن حاليا يقطعنا فاصل إعلاني قصير، نذهب إلى هذا الفاصل مستمعينا الكرام ثم نعود، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565 4 0. أو 775-0-45 أو 01-25-99-85.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى. التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام، عدنا
0: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا في الفقرة الرئيسة للحديث عن المشاهد النوعية وكذلك عن المستجدات في الواقع الاقتصادي للسعودية، واقع المحافظات المحتلة والواقع في الوطن العربي بأكمله، مع خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله.
0: ما هي الرسائل التحذيرية الأخيرة التي تحملها المشاهد التي تم نشرها من قبل القوات المسلحة اليمنية للمغرر بهم في مناطق التماس قبل انقضاء المهلة المتاحة، وكيف تكرس هذه العمليات معادلة ردع مضاعفة عسكرية واقتصادية؟
1: أعتقد بأننا كنا في الحوار قد بدأنا فيها، وعلى أساس أنه اليوم جعلتهم السعودي وجودا لحربها الخاسرة على مستوى صنع يعني. وهذا مهم جدا. أيضا العمليات العسكرية التي طبعا تم مشاهدتها، لو لاحظتوا حتى على مستوى الأفراد، كانت كان السلاح ينزل عليهم مباشرة، أي بمعنى أن الخسائر كبيرة جدا، أي بمعنى اليوم على المرتزق العودة إلى البلد، وهذا هو مهم جدا له يعني، لأنه ما لم سيكون وجودا لهذه النار، لأن اليوم بالنسبة للحرب هي مختلفة تماما، ليست كما كان سابقا الجلوس في الجبهات والمواجهات، أصبحت مختلفة تماما. اليوم إرسال صاروخ
0: ينوب
1: عن كل شيء،
0: صح،
1: عن كل شيء،
0: صح.
1: هم يجب عليهم أن يعرفوا، حتى العميد يحيى سريع عندما نصح أهالي المرتزقة أنه أولادهم يحافظوا على أولادهم وعدم إرسالهم إلى جبهات السعودية ومساعدة السعودية، لأن الخسائر ستكون كبيرة. وهذه الصورة التي تم إرسالها عبر الإعلام هي دليل قطعي على أن اليوم هم وجودا لحرب خاسرة، أي يذهب على أساس 1000 سعودي ويخسر حياته ويتم أسرته، يعني أشياء كثيرة جدا. وهنا هذه رسالة أيضا حتى على مستوى المرتزق، الباب ما زال مفتوح للعودة إلى الوطن لأنه لم يغلق، ولن يعني. وفي هناك من عادوا قبل حوالي شهرين أو 3 أشهر عندما من الساحل الغربي على مستوى كتائب من المرتزقة، والذين تركوا طارق عفاش وتركوا ما يسمى بالشرعية. لماذا؟ لأن الحقيقة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني اليوم تختلف عما كانت في حرب طبعا 2015، مختلفة تماما. اليوم الحرب هي توازن رعب وليس توازن ردع أو على أساس تحقيق انتصار، هذا كان زمان، اليوم مختلف. اليوم أنا في اعتقادي بأن الجيش اليمني لم يعلن بأنه تحول من الدفاع إلى الهجوم. ما معنى الهجوم؟ الهجوم تحقيق انتصارات، تحرير هذا البلد، لهذا يعود إلى الوطن أو يخرج، يعني يترك، كما قال السيد في إحدى خطابات للسعودية عندما خاطبهم، دعونا نتحارب نحن والأمريكيين وأنتم استمروا في الرقص حقكم وارتاحوا وكذا، وإذا شفتوهم فعلوا بناشي صرفوا قولهم يعني ماشي مشكلة، بس اتركوا لا تتدخلوا معهم. وهذا أقل شيء يكون سما يقولون محايد أو الطرف الثالث ما للدخل، حفاظا على حياته. اليوم الجيش هو هذه الصور لك حفاظا على ما تبقى من أبناء المحافظات الجنوبية أن يذهبوا وجودا في بخار، في بخار. وهذه الرسالة الكبيرة التي أرسلها الجيش اليمني.
0: واقع المحافظات المحتلة دكتور محمد حقيقة مؤلم، مؤلم لنا كشعب يمني أن نرى هذه المعاناة في المناطق الجنوبية في المحافظات المحتلة. ما حقيقة التطورات المعيشية الخانقة التي تشهدها مدينة عدن والمحافظات الجنوبية مع إقرار الجرعة السعرية من المشتقات النفطية، وإلى أي مدى تعبر هذه القرارات عن سياسة عقاب جماعي ممنهجة تمارس لكسر الحراك الشعبي المتصاعد المناهض للوجود الأجنبي وأدواته؟
1: تخيلي لو صنعاء مثلا، لو نقول صنعاء وقفت مع السعودية، لو نفترض أو أي محافظات من المحافظات المحررة تحت المجلس السياسي الأعلى، نفس المعاناة ستكون، لأنه اليوم العدو هو ماذا؟ يعني يقوم بجلد من يقوم معه، لأنه عبارة عن ذيل، هو ليس حليفا، هو ليس حليف، ولكنه ذيل من أذيل اللي ينفذ ما يريده السعودي. طبعا السعودي ما يفعل، هل تمام، هل أعاد، هل جعل من عدن دبي؟ هل جعل من المحافظات الجنوبية المحتلة من قبل السعودي والإمارات الذين يملكون التلفزيونات لم يستطيعوا أن يقوموا ببناء مدارس وإعطاء كهرباء ويعني حتى على مستوى مشاريع علمية على مستوى كذا؟ اليوم في حرارة الشمس والكل قد شاهد تلك الصورة التي بثتها عبر القنوات الفضائية الحرة التابعة لحكومة صنعاء، عندما يأتي واحد من المحافظات الجنوبية بيقول موت موت، احنا بيحصل لنا موت، ساعتين سراج يعني داخل عدن، ما بالش المحافظات الأخرى الذي ليس فيها ولم يعضوا بها، ماذا قدموا؟ إذن اليوم حال إخواننا في الجنوب هو حال يعني صعب جدا جدا جدا. تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن على أساس ماذا؟ صرف المرتبات. هل تقوم السعودية والإمارات بصرف مرتبات لأبناء اليمن؟ تستغلهم عندما تريد أن تنفذ عمليات عسكرية، تقوم بإعطائهم المرتب وتقول لهم اذهبوا إلى المعسكرات لكي تواجهوا صنعاء. هذا هي الفرصة الوحيدة الذي يحصل عليها على مال، هي الحاجة الوحيدة. تمام، استلم المال قتل، إذن ما هي الفائدة؟ ليس هناك أي فائدة. تم حرب بين الإمارات والسعودية، وتم ضرب من؟ اليمنيين في المحافظات الجنوبية. أين حتريش أو حبريش الذي قام في حضرموت؟ أين هو؟ في السجن في السعودية. حتى على مستوى محافظ الجوفة الذي كان في تلك الفترة، أين هو اليوم؟ موقف في السجن في السعودية هناك. حتى على مستوى عندما أخذوا في العملية العسكرية الأخيرة الذي قامت بها السعودية، أخذت طارق وأخذت الكل وأخذتهم إلى أين؟ حتى الزبيدي أين هو؟ لا نعلمه في السعودية، هو في الإمارات، وأين؟ يعني هؤلاء المرتزقة للأسف الشديد هم يعرفون نهاية مأساوية، هم يعرفون بأن نهايتهم مأساوية، ومش مستبعد يقوموا بتسليمهم لصنعاء. ما يعانيه أبناء المحافظات الجنوبية، رغم أنهم وقفوا للأسف الشديد، نقول وقفوا مع العدوان، وكان يعتقدوا بأن التغييرات ستكون، أليس كذلك؟ حتى الوعود، من يصدق الوعد السعودي أو الإماراتي أو غيره هي كالوعود الأمريكية. أمريكا يعني وعدت روسيا في عام 1990 عندما انهار الاتحاد السوفيتي، وعدت روسيا بأنها لن تحتل أو تأخذ أي دولة أوروبية شرقية، أليس كذلك؟ اليوم أين الاتحاد الأوروبي؟ أوروبا الشرقية كلها في الاتحاد الأوروبي. اليوم تريد أخذ أوكرانيا لكي تضع صواريخها عبرات القارات على حدود روسيا. اليوم روسيا مهددة، هذا الوعد الأمريكي لم يحقق. تمام، السعودية ماذا وعدت المرتزقة؟ بأنهم قادمون يا صنعاء. أين هم اليوم المرتزقة؟ المرتزقة يا أما في القاهرة، يا أما في الرياض موقوفون، يا أما في تركيا، يا أما لا يستطيعون حتى العودة، حتى هم سيرفضون العودة لأنه لا يستطيعوا أن يصلوا. أصبح حلما. إذن اليوم أبناء المحافظة الجنوبية عليهم أن يعني أن يتحركوا أقل شيء لأنفسهم. مهم جدا. أو الانضواء. وأنا في اعتقادي بأن صنعاء هي قد اتخذت القرار النهائي في تحرير الأرض، لم يتبكى إلا القليل القليل.
0: نعم، وهذا الذي سيكون بإذن الله تعالى من تحرير كافة الأراضي اليمنية. دكتور محمد، سنذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود. مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
9: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: نعم، واقع المحافظات المحتلة في سوء، فمع تفاقم أزمة الغاز وشلل قطاع الكهرباء وتجاوز الانقطاعات حاجز 12 ساعة في ظل الحر الشديد، ختم معكم كيف يسهم هذا الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية في تسريع الانهيار الهيكلي، وما حدود الانفجار الشعبي القادم أمام هذا الوضع المتفجر؟
1: طبعا عملية الطباعة للعملة القعيطي، بكم تبه البترول هناك؟ بكم تبه الغاز؟ تمام، هم مش محررين على أساس أنهم محررين وأن الشرعية هكذا. كيف يرتفع قيمة الغاز بهذا الجنون؟ سعر البترول بجنون أيضا،
0: فاق 30,000
1: طبعا البترول ب 30,000، الغاز حتى على مستوى الطحين، حتى على مستوى كيس الطحين أكثر من 20,000. يعني أي بمعنى أن أي مستعمر يأتي لتحقيق مصالحه، لا يأتي لتحقيق مصالح المواطن.
0: فعلا
1: البريطانيين عندما احتلوا المحافظة الجنوبية خاصة عدن 125 سنة أو 120 سنة أو أكثر، ماذا قدموا لم يقدموا شيء، رجعوا يقتلوا الشعب اليمني،
0: كانوا عبيد لهم.
1: إلا المقاومة. عندما وجدت المقاومة المستعمر استطاعوا أن يحققوا شيء. إذن اليوم على أبناء المحافظة الجنوبية أن يتخذوا القرار الصحيح. طبعا عملية الطباعة بدون غذاء تأميني، معناها أنه هذه العملة لا تساوي شيء. كم سعر الدولار في صنعاء وكم سعر الدولار في عدن؟
0: وهم كانوا يقولوا عيخلوا الريال عند الحوثيين لا تسوى العملة قيمة الحبر الذي عليها.
1: وهذا كان قالها السفير الأمريكي في
0: الكويت
1: عندما هتد الوفد صنعاء. ولكن إلى يومنا هذا من ذلك التاريخ إلى هذا اليوم كم سعر الدولار في السوق؟ 100 دولار ب53,200 ريال، مع أنه كان المفروض 53,500 كان اليوم سعر الصرف نزل 30 ريال، قدوه 200. يعني في صنعاء ينزل قيمة الدولار وفي عدن يرتفع قيمة الدولار. لماذا؟ لأن المستعمر دائما لا يمكن أن يحقق مصالح أي شعب. أبناء المحافظة الجنوبي هم يعرفون ذلك ولكن لا يستطيعون. لماذا؟ لأن الوعود الكاذبة الذي أخذهم حتى السجون السرية، الإمارات عملت سجون سرية في حضرموت في كل مكان، يعني حتى على مستوى المرتبات. يعني حكومة الشرعية يستلمون المرتبات، يحضر رئيس الوزراء أو العليمي أو غيره لأخذ صورة في الأخبار بأنهم اجتمعوا في قصر المعاشي على أساس المرتبات وما المرتبات، يأخذ هو المرتبات هو ومن معه ويذهب ويخلوا الشعب بدون مرتبات. هذا مشكلة كبيرة على أبناء المحافظة الجنوبية. لهذا أنا في اعتقادي بأن السيد عندما وضع كلمة بدء التحرير، هذا دليل قطعي بأن اليمن اليوم ستمر يعني بأشياء كثيرة جدا، وخاصة التحرير. التحرير أيضا هو جزء رئيسي ومهم للاستقلال كاملا والحفاظ على كل الأراضي اليمنية. يستطيع الشعب اليمني أن يستفيد بثرواته، وهذا ما تسعى صنعاء لتحقيقه. لكل إنسان يمني سواء كان على مستوى المحافظات الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية. هؤلاء الرجال الذين يقدمون رؤوسهم وأرواحهم ودماءهم من أجل من؟ يعني من أجل فئة معينة أو لا، هي من أجل كل الشعب اليمني. لهذا في خطاب السيد أنه سيتم تحرير كل شبر في اليمن، لم يقل في المحافظة الشمالية ولا في على مستوى مناطق معينة، كل شبر في اليمن. عندما ضربوا وضعوا الشروط للجلوس مع السعودي أن يخرج من اليمن كاملة، وهناك أيضا السعودي لماذا لا تريد أن تخرج من اليمن؟ لأنها تعرف بأن السعودي هي الذي باتت على الحرب، أي بمعنى كل الاتفاقات التي تم توقيعها كلها سقطت. لماذا؟ لأن السعودي هي الذي قامت بعمليات الاعتداء على هذا البلد مع اتفاقية عام 1934، جيزان، نجران عسير، اتفاقية الوحدة الذي تم إسقاطها، إسقاط أراضي يمنية كثيرة في السعودية أيضا. لأنه لما يقول أخرج من اليمن سيخرج من كل مكان. السعودي لا يظن بأن نجران وجيزان وعسير وما حدث في تنومه وما حدث في بالنسبة لمشاريع النفط اليمني وعدم استغلاله لصالح الشعب اليمني، وأنما استغل لمن كانوا يقومون بسرقة هذا البلد وعلى أساس أنهم حكام له.
0: أيوه.
1: اليوم سيختلف تماما، كل شيء يختلف، لأن اليمن أصبحت لديها القدرة أولا على قاعدة التصنيع العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الأمن القومي اليمني. ليس كما قال في إحدى المرات قالوا لعلي عبد الله صالح بأن في طائر مسير دخلت وقال مفعل له
0: صح.
1: يعني لا يستطيع، ليس لديها القدرة، وهذا لأنه خاضع للمشاريع الأمريكية
0: لا يمتلك قرار.
1: طبعا لا يستطيع أن يتخذ قرار بمنع هذه الطائرة. تخيل السعودي اليوم عندما دخلت بأحد إحدى المسيرات، مر في صعده ومر في حجه ومر أليس كذلك؟ ما هو الذي حدث؟ قام الجيش اليمني بعملية رد كبيرة جدا، ضرب شركة أرامكو وضرب مدار نجران
0: وجيزان
1: طبعا. اليوم اليمن لديه قدرة لحماية أمنه القومي. من أجل من؟ من أجل الشعب اليمني. من أين إلى أين؟ من صنعاء إلى عدن، ومن عدن إلى المهرة، ومن المهرة إلى مارب، ومن مارب إلى البيضاء. يعني أين اليمن اليوم؟ الجيش اليمني هو الحامي الرئيسي، وقرار الشعب عندما يخرج إلى الميادين ويقول فوضناك، أي بمعنى أن الشعب قد اتخذ القرار سواء كان على مستوى السلم أو على مستوى الحرب.
0: صح.
1: في صنعاء الشعب يخرج إلى الميادين ويتخذ القرار والجيش يقوم بالتنفيذ. في المحافظة الجنوبية من يستطيع أن يقول للعليمي يعني اعمل لنا شيء أو كذا؟ سيلزج بالسجون.
0: صح.
1: أو يقطعوا عليها الكهرباء لأنهم يعرفوا بأنها مناطق حارة. اذهبي إلى الحديدة كهرباء يعني هنا لا نقارن. طبعا ليس هناك مجال للمقارنة، ولكن أكثر أمانا. رغم ان احنا محاصرين جوا وبحرا وبرا، لكن استطاعت الحكومة أن توجد اقتصاد مقاوم للحفاظ على المواطن، لأن المواطن هو اليوم الذي اختار هذه القيادة واختار هذا الجيش، لأنه من أبناء الشعب يقومون بالواجب. تخيلي أبناء المحافظة الجنوبية عندما يذهبوا إلى الارتزاق لمصلحة من؟ هل لمصلحة اليمن؟ لمصلحة السعودية الذي ستتركهم في يوم من الأيام وتسلمهم، مش مستبعد، إلى صنعاء. قد تسلمهم إلى صنعاء.
10: نعم،
1: وهذا إشكالية.
0: أيوة. في ختام هذه الفترة نشكر لكم دكتور محمد جزيل الشكر، توضيحكم للعديد من النقاط الهامة فيما يتعلق بالعمليات النوعية وكذلك الأزمة السعودية، وأيضا الواقع المؤلم في المحافظات الجنوبية المحتلة. شكرا لكم دكتور محمد، وشكرا لحضوركم وتجاوبكم المستمر معنا.
1: ولكم الشكر على الاستضافة.
0: كذلك الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا خلص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، إعدادا وتقديما سندس عاد المطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظروا الزميلة سندس مطهر عند 11 تماما بإذن الله تعالى بفترة جديدة من فترة 99 فاصلة ظهيرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة، شدي أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم،
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة. حياكم الله في الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة. تسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في استقبال جميل تواصلكم حول موضوع اليوم. فلا يخفى عليكم مستمعينا الكرام أن هناك عمليات كبيرة، عمليات عظيمة تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في الأراضي المحتلة في استهداف التجمعات العسكرية للعدو السعودي، التحشيدات العسكرية للعدو السعودي في الأراضي اليمنية المحتلة الذي يحشد فيها المرتزقة والخونة في تلك المعسكرات في وهم أنهم سيكونون قادمون يا صنعاء. لكن هذولا المرتزقة، هذولا الذي يحشدهم العدو السعودي، هم أبناء الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني الذي ضحك عليهم أنقول بفلوسه، الذي أوهمهم أن المال هو الشيء المهم في حياتهم، الذي أوهمهم أن الإنسان بدون ما لا يسوى. لكن هناك مقولة كتبها كاتب قال فيها أنه دائما ما والده بيحدثه ويقول له إن للمرء في هذه الدنيا مال لكن قد يفنى، ودار لكن قد تهدم، وجاه لكن قد ينحسر، لكن له شيء واحد إذا خسره ما أيغنيش عنه لا ماله ولا جاهه، هو عرض يصونه واسم بيحافظ عليه ووطن لا يخونه. لكن ضعاف النفوس الذي تغريهم الأموال، الذي يضحكوا على عقولهم بشوي من الماء، هي هذولا النفوس الخبيثة الذي من العهد إذا مجرد ما شاهدوا شوية دناني ريالات سعودية حتى أصبحوا يبيعون أنفسهم، يبيعون وطنهم، أسرهم، عرضهم، ويدخل الطمع إلى قلوبهم بسهولة. فالعدو السعودي دائما ما بيقوم بتحشيدات، دائما ما بيستنفذ الشعب والمرتزقة، فلم يعد خافي على كل واحد بيشاهد أن النظام السعودي ومن خلف قوى الاستكبار العالمية بتعتمد على استراتيجية خبيثة تقوم على إدارة المعارك بالوكالة وشعال الفتن الداخلية في اليمن. هذا السياق الذي بيقوم به العدو السعودي في عملياته، في تحشيداته، تقوم على أساس المرتزقة والأجسام المنهارة، بتفعوهم إلى جبهات القتال للوقوف في وجه القوات المسلحة اليمنية متخذة منهم دروعا بشرية ومحارق موت مجانية تخدم أطماعهم الاستعماراتية الخبيثة في السيطرة على الأرض والثروة والإنسان اليمني. باعوا أنفسهم بالتراب وظنوا أن المال قد يغنيهم، لكن حقيقة عندما نشاهد الواقع نأسف إلى حالهم، فقد باعوا أنفسهم بمال وخسروا الكثير والكثير.

جميعنا تابعنا خلال الأيام الماضية المشاهد النوعية والعمليات الواسعة التي بثتها القوات المسلحة على امتداد جغرافيتنا الوطنية، مشاهد لم تكن مجرد عرض عسكري أو صورة حماسية، كانت حقيقة ساطعة كالشمس، رسالة واضحة لكل عقل وبصيرة، حقيقة كشفت حجم الوهم السراب الذي اندفع خلفه البعض. رأينا جميعا كيف بيتعامل التحالف الخارجي مع من قد انقادوا خلفه من المرتزقة، كيف يتركهم عند أول مأزق، كيف بيستخدمهم مجرد وقود لسباق مصالحه، بينما يظل الوطن وحده هو السند والدفء والأمال لهم. فالوطن هو أكبر، هو أجل، هو أعظم من الرهانات الخاسرة، والقيادة ما زالت حتى هذه اللحظة مدركة لهذا الأمر. لا زالت قيادتنا الحكيمة في صنعاء، القيادة المتمثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، القيادة المتمثلة بالحكومة هنا في صنعاء تقول أن هناك عفو عام لكل من غرر بهم، لكل من ظنوا أن الماء هو الشيء الأهم فباعوا أنفسهم وباعوا أراضيهم وباعوا عرضهم ووطنهم مقابل الماء. هذه العمليات العسكرية أظن أنه قدي شيء نبههم، شيء يرجعهم لصوابهم، شيء يخليهم يدركوا أين هم سايرين، أين هم ماشيين بأقدامهم، ما هم فاعلين في حياتهم، ما أجنوه من ارتزاقهم. هذا العمليات هي تجعلهم يدركوا أنهم على خطأ وأنهم يجب عليهم أنهم يتراجعوا. والحكومة هنا في صنعاء والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله فعلوا عفو عام لكل من يريد أن يسترد من كرامته، أن يسترد حقيقة وجوده، حقيقة أن يكون يمني. فهذا العفو العام هو موضع قوة. القيادة ما زالت حتى هذا اللحظة بتمد يد الأمان ومن موضع القوة عبر قرار العفو العام. هذا القرار هو فرصة تاريخية، طاقة أمان فتحها الوطن لكل من أدرك الحقيقة وأراد العودة إلى أهله، إلى ناسه، مرفوع الرأس يعيش بينهم عزيز مكثف الكرامة. ولكن يجب أن ندرك جميعا أن هذه الفرصة المتاحة اليوم ما أتش متاحة إلى الأبد. ومع هذا التسارع في العمليات الميدانية بتضيق المسافة، بيصبح الوقت هنا أغلى من أن يهدر في انتظار الوهم، في انتظار المال القليل الذي يؤتى به إليهم كصدقة لمجرد أنهم بيرتزقوا بيبيعوا نفسهم وأرضهم. اليوم مستمعينا الكرام كما دائما نترك لكم الهواء لنقرأ جميل تواصلكم، تعبيراتكم عن هذا الموضوع، قولوا لنا، وجهوا رسائلكم من هنا من منبر إذاعة سام لكل المغرر بهم في الأراضي اليمنية المحتلة من العدو السعودي والإماراتي. قولوا لهم وارسلوا رسائلكم إليهم، ففي الأول والأخير هم أجسوا من شعبنا، أجسوا إخواننا، فمغرر بهم. ضحكوا عليهم بالماء، ضحكوا عليهم بأنهم سيعطوهم نفوذ، ضحكوا عليهم أنهم أدوا لهم أشياء أوهام كثيرة. هذه المشاهد النوعية والعمليات الأخيرة، ما هي الكلمة التي تخرج من قلبكم، نقول من كتاباتكم، من رسائلكم، توجهها إلى المغرر بهم وما تقولوا لهم عشان يستفيدوا من قرار العفو العام ويرجع لأهله لوطنه قبل فوات الأوان، قبل أن يتم توقيف هذا القرار. اليوم نفتح لكم لنسمع رسائلكم، أنتم كشعب حر، كشعب أصيل، ماذا تقولوا لمن لا زالوا هناك، لا زال مغرر بهم، لا زالوا مرتزقة للعدو السعودي. نستقبل جميل تواصلكم ورسائلكم على 7209919991. نفتح لكم من الآن حتى وقت انتهاء ظهيرتنا في قراءة رسائلكم ورسائلكم التي ستوجهونها للمغرر بهم من الشعب اليمني، من أبناء الشعب اليمني المغرر بهم في الأراضي المحتلة. ما تقولوا لهم
ما يستفيدوا من قرار العفو العام، ما أن يكونوا واعيين، فتحوا مداركهم، يدركوا ما هم مقبلين عليه وماذا يريد حقيقة منهم العدو السعودي. لا يوجد، لا يوجد أبدا في التاريخ أي محتل يقدم أي شيء فيه صلاح، فيه إيجابية، فيه منفعة للشعب الذي يحتله. لا يمكن. التاريخ كله يوضح أن كل محتل لا يأتي لاحتلال الأرض إلا بحثا عن مصالحه، ولا يمكن أن يقدم شيء ولا جزء من الفائدة للشعب الذي يحتله.

7-0-9-9-9-1 نستقبل جميع رسائلكم حول هذا الموضوع، وكذلك نقرأها معكم من الآن حتى وقت انتهاء فترتنا الظهيرية. ما رسائلكم التي توجهوها للمغرر بهم بعد المشاهد النوعية الأخيرة؟ أيش الكلمة الذي اكتبوها وتخرج من قلوبكم توجهوها اليوم لكل يمني ما زال في صف العدوان قبل أن يضيع وقت العفو العام الذي يقدم لهم لعودتهم يعيشوا بيننا بعزة بكرامة، يعودوا إلى أرضهم حقيقة، يحبوا أرضهم ولا يبيعوا أرضهم ولا عرضهم مقابل المال. هنا أولى رسائلنا تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتنا لهم من أم علي إنه يجب عليهم أن تدركوا إنه ضروري إن أنتم تتراجعوا عن موقفكم، فاليوم الدنيا وغدا آخرة. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، إذاعة سامة الإذاعة عندنا في صعدة فيها تداخل مع إذاعة ثانية على التردد 99.3، ياريت لو تغيروا التردد لو بالإمكان الرسالة إلى المعنيين وشكرا، وصلناها رسالتكم أكيد أنه مستمعين ويعملوا على إصلاحها. رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، يقول: نحذر المرتزقة بأي تحشيد ضد بلدنا، بيكون استهدافنا لهم بصواريخنا البالسية وطائراتنا المسيرة، خاصة في المخاء في مأرب وفي كل المناطق المحتلة الذي مسيطر عليها العدوان السعودي أو العدو السعودي المجرم. ننصح أخواننا في المناطق المحتلة عليهم أن يغادروا قبل أفوات الأوان، فالقوات المسلحة اليمنية ترصد كل تحشيدات السعودية في أي محل ندرى بأي تحشيد يقوم به العدو المجرم السعودي. الآن نشاهد المناطق المحتلة في أزمة خانقة على الغاز، عدن وفي مأرب وفي المخاب يخرجوا الناس يساربوا على الغاز. رئيس الفنادق رشادة عليمي ما قدرش يوفر للمواطنين الغاز، الناس بيخرجوا مظاهرات بعد الأسبوع ضد رشادة عليمي، وينزلوا صور محمد سلمان بشوارع يدعسوها، صور محمد سلمان الذي هو تابع لأمريكا، الله ينصر قواتنا البحرية والبرية والجوية، الله ينصر المجاهدين في كل مكان في البحر والجو والبر، الله يسدد رميهم، الله يحفظ حفيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جبريل. وقل لنا ما هي رسالتك للمغرر بهم ما دام لا زال العفو العام موجود ومتاح لهم. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف أنت يا غالي سندس؟ شكرا، منور بصوتك الجميل، شكرا. نعم، صمودنا قوي وعطاءنا سخي ومعنوياتنا عالية ورؤوسنا شامخة وقضيتنا محقة ودفاعنا مقدس وسلاحنا الإيمان وهدينا القرآن وقائدنا حكيم وشعبنا عظيم. ألف تحية لقواتنا المسلحة اليمنية وسلام ربي عليهم، رجال العزة والكرامة حفظهم الله، وإن شاء الله من نصر إلى نصر. شكرا، معكم شذى الأزهار، حيا شلايا شذى الأزهار. وقولي لنا ما رسالتش للمغرر بهم. إذن مستمعينا الكرام، ذكركم أن 7-0-9-9-1-9-9-1 هو خاص بالرسائل وفقط، لا تتصلوا على رقم الرسائل. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم أخواتي غاليات سندس والمخرج الزلفة؟ نعم، نأسف على كل المرتزقة الذي يبيعوا أنفسهم من أجل ريال رخيص، على كل واحد يراجع نفسه ويكون مع القوات المسلحة اليمنية الذين هم مع الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من براء الفقيم من الحديدوت تشتي زامل، أرض اليمن رمل لها باروت بإذن الله. شكرا لش يا بنت الحديد براء الفقيم من الحديدوت.

رسالة هنا تقول: أنار الله ظهيرتكم بصلاة على رسول الله أختي سندس وأختي المخرجة. الموضوع ضخم، نقول للمرتزقة السعودي والله لا ينجيكم لا في دنيا ولا في آخرة، رجعوا أو رجعوا إلى صوابكم. ندين ونستنكر ما أقدم عليه العدو المرتزقة باستهداف الأبرياء الأهالي المساكين، وهي سياستهم ومنهجيتهم تختلف من معركة إلى أخرى. فلا غرابة أننا نسمع أمس مجزرة حفل زفاف، لأنهم استهدفوا عشرات من حفل الزفاف في اليمن وفي فلسطين في عدة دول يأخذون معها حروب. فهذه هي سياسة انتصاراتهم، أنهم يحققونها باستهداف الأبرياء والأطفال والمنشآت الحكومية والمساكين، حق الأبرياء وحق المواطنين. لا يستهدفون مقرات عسكرية ولا يقدرون لأنهم مهزومين وخائنون وعملاء وجبناء، ما يحققوا انتصاراتهم إلا على الأبرياء وعلى المستضعفين، أما على مقدرات عسكرية لم يقدروا ولن يقدروا. ونحن نقول لهم: مع استهدافكم جريمة هنا وهناك تزيدون إرادة وعزيمة متحركة، لأننا على طريق حق وأنتم على طريق الباطل، تتحركون بأعمال شيطانية وهمجية. تحياتي من المجاهدة مع الله أخت الشهيد، حياش الله. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، التحية لكم. نقول المرتزقة العدوان الذين يقولون قادمون يا صنعاء، نقولهم قادمون يا رياض، نقول عودوا إلى صف الوطن قبل ما ندنو أنتم والعدوان. مع خالص التحية لكم المبدعين من الإعلامية المستقبل من المراوعة، تطلب زامل وحدة الساحات، حياش الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم، نقول للمغرر بهم: عليكم بمراجعة أنفسكم والرجوع إلى حضن الوطن قبل فوات الأوان، ونطلب زامل تجارب الأيام.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال منورات يا غاليات، نشكركم على هذا الموضوع. المرتزقة هم من باع الوطن الحبيب لأجل الحياة الدنيا. الوطن علينا غالي، ولا يمكن نبيع إخوتنا المسلمين ولا نخذل سيدنا وقائدنا طول حياتنا. ويا أستاذتي الغالية المرتزقة، بيمكنونا قادمين يا صنعاء ولا فعلوا شيء. تحياتي لكم لجميع البنات المشاركات، أخت الشهيد من الدرهمي، بنت الشهيد من الخوخة، وتحياتي لكم وللمخرجة من هاجر صدام، حياش الله يا هاجر. رسالة تقول: حذر المرتزقة من تجاهل العفو العام، فارجعوا إلى أهاليكم، نحن سندا لكم، فإذا تجاهلتم فنحن خصما لكم. فعلا حقيقة يستفيدوا من هذا العفو، يستفيدوا ما دام من الفرصة أمامهم، لا زالت يد الأخوة ممدودة إليهم، لا زالت يد الأمان ممدودة إليهم، لا زالت يد الكرامة والعزة ممدودة إليهم، ما عليهم إلا الاستفادة من هذه الفرصة، فرصة لا تضيعوها وترجعوا تندموا. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم وصباح من هو حر أبي وأبا الذل وأراد أن يكون عزيزا وكريما في وطن، نقول المغرر بهم أن يغتنموا الفرصة وقبل أن يندموا، وما به يمني حر يحارب ضد وطنه إلى من كان عبدا لهم. وال12 سنة أكبر شاهد ودليل. معكم كرار الجموحي من جبهة تعز. حقيقة ما به يمني حر بأي حارب ضد وطنه. رسالة تقول: نحن أبناء اليمن كلنا مثل الجسد الواحد، ما يألم أحدنا يألمنا كلنا. لذلك أوجه رسالة إلى أختنا، أقول لها تكسري قلوبنا عندي، نعم إلى أختنا حوثية حيس، بتقول أقول لها كم تكسري قلوبنا عندما تقولي حيس المحتلة، لكن ابشري يا أختنا العزيزة، ستكون إن شاء الله حيس محررة وحرة خلال الأيام القادمة بفضل الله تعالى، وسواعد الأبطال ستعود إلى مجدها وإبائها وحضارتها، ستعود هي والخوخة وكل شبر في الحديدة وتعز وكل وطننا الحبيب. وأنا أشهد أنها من المناضلات فعلا حوثية حيس، مشاركتها من بداية العدوان على بلادنا الحبيب، خاصة حياة من محمد عولة الحديدة مديرية اللحية. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول لأبناء مصابين النفير النفير على كل واحد يستطيع حمل سلاحه تحرك إلى جبهات الساحل، وتعز هناك انتصارات عظيمة تستحق الحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، وتحية للسيد القائد عبد الملك بدرتين وحوثي يحفظ الله ويطلب زامل عيسى الليث الباد أظلم، معكم أبو همام وهكام المصابين.

رسالة تقول: ما الحظ إلا فرصة تقرع بابك فسرع إلى تلقفها، فننصح كل المغرر بهم بالعودة إلى حضن الوطن قبل فوات الأوان، ونكون أخوة متحدين ضد أي عدوان. تحياتي لجميع طاقم الإذاعة ولك أستاذ السندس والمخرجة المتألقة وجميع المشاركات، وتطلب زامل يا المغرر بك. تحياتي من رؤى المعبوش.

رسالة تقول سلام الله عليكم وصباحك انتصار وعزة وكرامة. الحمد لله على الانتصارات. نقول إخواننا في الجنوب عودوا لرشتكم ولصوابكم، نحن وأنتم إخوة، وكما يقول المثل أنا وخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. والمحتل والسعودي محتل يريد احتلال اليمن يشوف استقرار اليمن خطر على أمنهم، ولكن العكس، استقرار اليمن لا خطر على أحد، وهذه وصية جدهم آل سعود. نقول للسعودي اكتب وصيتك يا سعودي، كنا من قبل نقول سلم نفسك يا سعودي، واكتبوا وصيتكم الأخيرة ننصح المغرر به من السعودية، ما ينفعوك السعودي جبان. تحياتي للجميع من إعلاميات مستقبل بنات تعز، بثينة العبسي وبنت العبسي، حياكن الله.

السلام الله عليكم أستاذتي الغالية سندس، أخباركم؟ نبارك للقوات المسلحة اليمنية هذه الانتصارات العظيمة الذي نكلت بأعداء الله. بوركة أيديكم واضربوا بيد من حديد، ونقول للمرتزقة خابت أمالكم ولا نامت أعين الجبناء، ونقول للمرتزقة خدام السعاودة والأمريكا وإسرائيل مهما خنتم الوطن وأبناء الشعب، النصر قادم حليفنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وزامل الكيان المؤكد بنت أبو نجوم المحاقري. وشكرا حيا الله يا بنت أبو نجوم. مستمعينا الكرام، قولوا لنا وشاركونا على 7-0-9-9-1-9-9-1 برسائل. ما هي الرسائلكم أو الكلمات التي أتوجهوها من قلوبكم إلى كل يمني ما زال في صف العدوان مغرر به قبل ما يضيع وقت العفو العام؟ ما هي رسائلكم إليهم؟ نستقبلها على 7-0-9-9-1-9-9-1. ولكن هناك فاصل إعلاني قصير ثم نعود لاستكمال ظهيرتنا معكم، ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلاً إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

عدنا إليكم مستمعينا الكرام وحياكم الله في الفترة الظهيرية مرة ثانية. نذكركم أن نستقبل رسائلكم على 720-991-991. قولوا لنا ما هي رسائلكم الذي أتوجهوها للمغرر بهم في الأراضي المحتلة الذي لا زالوا متبعين للعدو السعودي؟ ما رسائلكم إليهم؟ ولا زلنا في قرار العفو العام، لا زال متاح لكل من يعود إلى حضن الوطن، إلى شعبه، إلى وطنه، إلى أبناء شعبه يعود إلينا. ما رسالتكم إليهم؟ هل يجب عليهم فعلا؟ وجهوا رسائلكم أنه يجب عليهم أن يستفيدوا من قرار العفو العام، فهذا الشيء ليس مضمون أنه يبقى دائما، ولا تبقى يد العفو العام ممدودة إليهم دائما. هي فترة، وقبل أن يضيعوا وقت العفو العام يجب عليهم أنهم يرجعوا. بتأكيد بعد هذه المشاهد النوعية الكبيرة التي نشرتها القوات المسلحة اليمنية، ما هي الكلمة التي أتخرج من قلوبكم توجهوها اليوم لكل يمني ما زال في صف العدوان قبل ما يضيع وقت العفو العام؟ 720-991-991 نستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها. هنا رسالة تقول: السلام الله عليكم أستاذتي الغالية سندس، أخباركم وأخبار القوات المسلحة، نبارك لهم هذه الضربات العظيمة، الضربات القوية التي تنكل بالعدو السعودي ومن خلفه المرتزقة. نقول لهم رسالتهم ارجعوا ما دام الفرصة متاحة لكم، وأكيد إحنا وانتوا على السعودي، ليس السعودي علينا. رسالة تقول للمرتزقة اليمنيين: لقد خدعوكم حين أقنعوكم أن صنعاء تشكل تهديد لكم أكبر من الاحتلال الخارجي، لقد خدعوكم حين أقنعوكم أن الأجنبي سيقدم لكم شيئا من الخير، لقد خدعوكم المحتل الأجنبي حين أقنعكم أن تسلموه أرضكم وقراركم ومواردكم وثرواتكم وتقاتلوا إخوتكم، لقد خدعتم أنفسكم ورجعوها قبل فوات الأوان. تحياتي لبنات المشاركات من أم أبيها، فعلا راجعوا أنفسكم قبل فوات الأوان. رسالة تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، رسالتنا إلى المغرر بهم، اليمن تتسع للجميع، ارجعوا إلى أرضكم، والعزة والكرامة أغلى من كل شيء، الفلوس تنتهي، كل شيء ينتهي، بس العزة والكرامة وحب الوطن يبقى على مدى الحياة، والمجال مفتوح لكم للعودة، نواجه العدو جميعا يدا بيد، وبتكاتفنا جميعا سيأتي النصر. كل الحب والاحترام لك العزيزة سندس والعزيزة زلفة ولكل المشاركات كلا باسمها وصفتها. وتطلب زامل جاحي يا تهامي وهدي إلى أخوتي الغاليات حثية حيس وأخت الشهيد من الدريهمي وكوثر المسيرة وبنت الشهيد من الخوخة وبنت باجل وبراء الفقيه وكل بنات الحديدة الحرائر، وأقول لكم منهن في الأراضي المحتلة التحرير قادم والنصر قاب قوسين أو أدنى من فداء أهل البيت.

رسالة تقول سلام الله عليكم، أحييكم وأحيي إخواننا المجاهدين في الجبهات. نحن ما نقدر نساندهم في الجبهات، بس نقدر نساندهم بالدعاء في كل وقت، إن شاء الله يا رب يكون معهم. رسالة أخرى تقول سلام ربي عليكم، نوجه رسالة لإخواننا المغرر بهم بأن يغتنموا فرصة العفو العام والرجوع لبيوتهم سالمين قبل ما يفوتهم العفو، وعليهم أن يدركوا أن العدو السعودي يرحب الأمريكي في بلاد الحرمين وبيبيع غزة وفلسطين، قده حق وباطل وما بش معاكم عذر للمعمعة. من أخوكم أبو الليث معتكف من باجل الحديدة. رسالتي تقول أهلا، رسالتي لهم خذوا العبرة من الدنبوع، مات بعيد عن أهله وما حصل غير الفشل، عودوا إلى الحق، شوفوا الصماد استشهد بشرف في وطنه ويطلب زامل الحق واضح. تحياتي من محبة الجنة. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم يا أستاذتنا الغاليات أو أستاذاتنا الغاليات سندس والمخرجة، رسالتنا لكل المغرر بهم أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا في حضن شعبهم وطنهم عزيزين مكرمين قبل فوات الأوان، وتحياتنا للسيد القائد وكل المجاهدين في كل الميادين، وتحياتنا لكم، معكم الأخوات أسماء وزينب ورقية من الساحل الغربي.

رسالة تقول: صباح الانتصارات، صباح البشارات، كيف حالكم يا نجمة الإبداع؟ شكرا. والمخرجة الغالقة: والله ما جنوا إلا الخسران، وأقول للمغرر من المرتزقة ارجعوا إلى صوابكم وعودوا. وأول أهلي الذي مع المرتزقة الأخوان، أقول للمجاهدين اضربوا بيد من حديد ولا تخلوا مرتزقة يرفع راسه، صفوا المرتزقة في الداخل. تحياكم أو حياكم الله يا المجاهدين، تحية تعانق السماء، حبا وإجلالا للمجاهدين في الساحل الغربي وكل المجاهدين. التحية للبنات المشاركات على رأسهم فتاة المسيرة وكوثر المسيرة وحوثية حس والأخوات وبنات باجل وأخت الشهيد وبنات تعز وتطلب زامل ساحل تهامة. وهدي للمجاهدين مع خالص تحياتي، أو دعواتكم لنا بالنص مع خالص تحياتي. انقطعت الرسالة والتحية لش كذلك. رسالة أخرى تقول: السلام الله عليكم وبركاته. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أخواتي؟ ما سمعت الموضوع، بس لو سمحتوا آخر بيان لحية سريع من بنت اليمن. الموضوع نحن ما هي رسالتكم للمغرر بهم، لازلنا في فترة قرار العفو العام لازال متاح لهم. ما هي رسالتكم إليهم أن يعودوا، أن يجمعوا صوابهم، أن يعودوا إلى أرضهم، ما دام أن هناك لازالت الفرصة مفتوحة لهم؟ نستمر في قراءة رسائلكم على 7209919991. هنا رسالة تقول: نقول للمغررين أو مغرر بهم، عودوا إلى رشدكم قبل فوات الأوان، وقبل أن ينفض الصبر، وقبل أن تندموا أيضا، ولا تبيعوا أرضكم وعرضكم مقابل المال. في الوطن لن يباع ولن يشترى بثمن.

في الجنوب العدو السعودي يريد أن يجعلكم ذروعا بشرية له. هذا النظام لا يهم أبدا أوضاعكم أو الحالة التي وصلتم إليها، وقد خبرتموه على مدى السنوات الماضية ماذا صنع لكم ولأوضاعكم. الحقيقة لا شيء سواء الانهيارات والأوضاع المأساوية، لذلك لا تجعلوا أنفسكم دروعا لهذا العدو ولمخططاته الإجرامية. خليكم بعيدا عن هذه المعركة إذا أردتم الحرية فعلا. فوجهوا بنادقكم إلى العدو الأول لليمن واليمنيين السعودي. التحية لصفية وفداء والمجاهدة حفية حيس وفتاة المسيرة وتطلب زامل البادي أظلم من قاهرة الأعداء، لكم خالص الشكر والتقدير. حياة الله يا قاهرة الأعداء. سبحان الباري من أيد ورمى قلب الكفر وشدد وهدى العدل اليمني. رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف أنتم؟ الحمد لله، نشكر الله تعالى على الانتصارات الواسعة، ونشكر رجال الرجال على تضحياتهم وعلى القصف للعدو ومرتزقة اليهود وخدام الشيطان. وشكرا لهم الرجال على تضحياتهم وعلى القصف. نقول للمغرر بهم: هي فرصة استغلوها وارجعوا لحضن الوطن، ولا تكونوا خدام للصهاينة في قتل إخوانكم وأمهاتكم وأبنائكم، وتكونوا شريكا في كل القصف على البلاد. وننصحكم إلى الرجوع إلى القرآن، وهو يتكلم من تتولوا ومن تعادوا، وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويأتوا الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. النصر والفرج للشعب اليمني أو للشعوب المسلمة، والفرج للأسرى والشفاء العاجل للجرحى. وشكرا لكم من مودة المحاقري، وتطلب زامل الوديعة وديعة.

رسالتي تقول أو رسالة تقول سلام الله عليكم، رسالتي للمغرر بهم العنوا بليسكم وارجعوا إلى صوابكم، كل شيء يتبدل إلا الكرامة ما تتبدل، هذا فرصة لكم أن تقفوا في صف الحق وتدافعوا عن أرضكم وعرضكم، كل هذه السنين الذي كنتم مع الأعداء فيها ما فادتكم بشيء، لذلك دعونا نكون يدا واحدة ونقف في وجه كل غازي ومحتل، لأن القيادة الذي بتقودكم جالسين في فنادق الرياض ليس لهم أي قيمة، وكيف يكون له عزة وهو تحت كفالة سعودي يقدر يرحل بأصبع رجله، لذلك عودوا إلى صوابكم قبل أن يقع الفاس في الرأس، معاكم البراءة عبد الله من سعدة. رسالة تقول صباح الخير والعافية يا غاليين في إذاعة سام أخت المذيعة السندس، شكرا لكم، هؤلاء مرتزقة إن شاء الله، إن شاء الله هالكين وهالكين وسوف يهلكون وبينتهوا، والجيش اليمني بقيادة السيد أبو جبريل القائد العلم المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هم المنتصرين، فما رسالتش إليهم. رسالة تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم نجمة الإعلام سندس المبدعة؟ زلفة تحياتي بحجم هذا الوطن إلى كل المجاهدين في جبهات العزة والفخر والشرف الذين ينتصرون أو ينصرون الله العظيم والنصر على العدو السعودي. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. أعتقد أنه ليس هناك مغرر بهم بعد كل هذه الأحداث خصوصا طوفان الأقصى، ولكنهم منافقين، أقول لهم أما أن تكونوا مع أولياء الله أو أن تكونوا مع أولياء الشيطان، معكم محب الطه و... نعم شكرا لك يا محب الطه. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، كيف حالكم أختي سندس؟ الحمد لله، والله المرتزقة أذلة، ليش ما يرجعوا لبلادهم؟ والله السعودي ما بينفعهم، وأقول لهم أن يرجعوا لوطنهم، والله معهم أو بعد المرتزقة فاشل في كل خطوة يخطيها، اليمني الله معه، وإن شاء الله من نصر إلى نصر، من المرسلة أم عمران وتطلب زامل لبيك يا من رفع رب السماء كذا.

رسالة تقول: سلام الله عليكم جميع طاقم إذاعة سام، كيف الحال عزيزتي؟ سنتصل الحمد لله منورها الأثير بصاحبة الحنجرة الذهبية، شكرا. ظهيرتكم معطرة بذكر الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. نقول للمرتزقة العملاء: لو السعودي يدافع عليكم ليش عندما جت أول عملية كنتوا بتحشدوا للدخول جاء الضرب عليكم؟ السعودي خلاكم تموتوا ولا أنقذكم، أنقذ أبناء شعبه. نقول عليكم بالعودة إلى جانب شعبكم وتقبلوا خالص التحية من محبة القرآن وتطلب زامل يا للأسف.

رسالة تقول: نقول للمغرر بهم عودوا إلى حفظ الوطن، فوالله لا ينفعوكم، الذي أنتم مراهنين عليهم فهم من بتقدموا ثروتكم وكل ما يمتلك وطنكم للسعودي والإمارات، فعليكم أن تعرفوا أن الذي بتحاربوه هم من بيقاتل لأجل ينتزع مستحقاتكم. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم وصباحكم معطر بالانتصارات والعزة والكرامة، نقول للمغرر: ارجعوا إلى وطنكم وستجدون من يحضنكم ويرعاكم، خذوا العبر والدروس من الذي غزا اليمن قبل من الترك والبريطان، ماذا قاموا به؟ أما السعودي لا تغركم أموالهم وأسلحتهم، فهي مجرد أوهام وأماني فستخرج ذليلة وصاغرة من اليمن.

رسالة تقول: سلام الله عليكم يا أستاذ سندس، كيف حالك؟ الحمد لله. نقول للمرتزقة: ارجعوا إلى حضن الوطن قبل أن ينتهي الأوان، لا تغرقكم الفلوس. وتحياتي للغالي سندس وزلفة، وتطلب زامل على ذوق زلفة من صفية النعمي. رسالة أخرى تقول: كيف غاليتي سندس؟ الحمد لله. والمبدعة زلفة ربي يحفظكم، شكرا. يكتب أجركم. وكيف الغالي آلاء؟ سلمي عليها. شكرا لش، ويتسلم عليكم. ما سمعت موضوع. تحياتي محبة الإعلام بتول. تكرمت زلفة زامل مع الله مع الله للمنشد أيمن قاط. معكم أسرار النصر. يا أسرار النصر، ما هي رسالتكم للمرتزقة المغرر بهم؟ ما هي رسالتكم قبل أن يضيع وقت العفو العام عليهم؟ رسالة تقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا مؤمنات؟ نقول للمرتزقة: أفضل الرجوع أو تفضلوا بالرجوع عن الطريق الخطأ إلى حضن الوطن، ولا الطائر الرجوم حولهم إذا ما يرجعوا أو ما بدهم يرجعوا إلى حضن الوطن. معكم أنفال صلاح من صعدة. رسالة أخرى تقول: تطلب زامل ساحل تهامة أهدي للمجاهدين، ورسالتي اقتطعت مع خالد. تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة، حيا شلا يا بنت الشهيد. رسالة تقول من الأخوات جواهر ووجدان: السلام الله عليكم، تحياتنا إلى قائدنا وإلى قواتنا المسلحة. ننصح المغرر بهم أن يرجعوا إلى صوابهم، ونكون إخوة ضد العدو السعودي، وأن يكون شعبنا حرا عزيزا عصيا على كل المحتلين. وتحياتنا لكم يا غاليات. وتطلب زامل آيات النصر لعيسى الليث.

رسالة هنا تقول: رسالتي لكل أخ وصاحب ما زال هناك، يا أخي والله إن أرضك وأهلك أحقبك. المشاهد الأخيرة كشفت كل شيء ووضحت إن الغريب بيستخدم ابن البلد لحماية مصالحه فقط وبيتخلى عنه عند أول ما أزق. العفو العام فرصة وضوق نجاه، ارجع لبيتك لعيالك لأهلك وراسك مرفوع قبل أن ينسد الباب وتندم وقت ما ينفع الندم. رسالة أخرى تقول: أسعد الله بالنصر صباحكم يا جبهتنا الإعلامية وفرسان الإعلام الحر المجاهد، لكم التحية والسلام وأنتم الأحرار المجاهدين الصادقين، والدعوة عبر أثير إذاعة سام لكل المغرر بهم: عودوا إلى الوطن، فالوطن للجميع ومسؤولية الجميع، لا تجعلوا أنفسكم كباش الأضحية لمن ارتمى في أحضان عبيد.

جهاد يا جهاد. رسالة تقول: رسالتي للمغرر بهم أن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم، أدام قرار العفو العام ساري المفعول، ما لم قد عذر من أنذر، وزامل مع الله يا التوشكا كامل. للمنشد أيمن قاطع، معاكم أسرار النصر. رسالة أخرى تقول: الأمريكان يقول عز القبيل بلاده ولو تجرع وباها، ونقسم بالله أننا لن نبتاع بالريال السعودي لو أكلنا تراب هذه الأرض، تنفسنا رياحها والتحفنا أشجارها، وما نخضع لعبد يعبد أمريكا من دون الله من بنت حجة.

رسالة تقول: الحقيقة أصبحت واضحة اليوم، ما يحتاج لها تحليل. التطورات والعمليات الأخيرة بتثبت أن المعادلة تغيرت تماما، والرهان على الخارج رهان خاسر. السعودية والإمارات بيدوروا مصالحهم، وأنت بتدفع الثمن من دمك وعمرك. باب العفو العام مفتوح واليد ممدودة، موضع قوة. اتركوا الأوهام ورجعوا لصف أمتكم ووطنكم وحبوا من أم علي. رسالة أخرى بتقول ثانية بتقول: الوطن يسامح ويفسح لكم المجال، ترجعوا عزيزين بين ناسكم، لكن الوقت بيمشي والفرصة ما بتدوم للأبد. استغلوا العفو العام اليوم وارجعوا لعيالكم وارجعوا لبلادكم، وجعلوا أنفسكم لخدمة بلادكم مش لخدمة الغريب على عيال عمكم. رسالة أخرى بتقول: نشكر القوات المسلحة اليمنية على العمليات، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم، فوقهم فوقهم يا رجال.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تسعنا اليمن تسعنا جميعا، والغريب ما بيحزن عليك إذا وقعت ولا بيدافع عنك. باب العفو مفتوح والقيادة ممدودة يدها بالخير والستر، فلا تخسروا دنياكم وآخرتكم عشان الناس بايعين ومشترين فيكم. رجعوا لأرضكم وأهاليكم منتظرين لكم بالخير والترحيب، وكونوا عونا لقواتكم المسلحة ضد أعدائكم لتنصروا اليمن وليخرج منها منتصرين، ونخرج كل محتل وغازي لبلادنا. رسالة وآخر رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لكل المغرر بهم: ما عليكم إلا أن تدركوا أن هذه الدنيا وغدا آخرة، ما عليكم إلا أن أنتم تشتروا أنفسكم بالثمن الغالي. لا تتركوا ما أموال الدنيا تبيعكم وتبيع كرامتكم وتجعلكم مع من بيدمر أرضكم وبلادكم ويستغل ثرواتكم. ولا قولوا لي ما فعلكم السعودي يوم ضربنا أو ضربنا تحشيداتكم، وحتى علاج ما قدم لكم ومنعكم من الدخول إلى السعودية، قلوا لنا ما أتفعلوا. رسالة انتهى الوقت. كانت هذه آخر رسالة لهذا اليوم. في الختام فعلا رسائل عظيمة، رسائل صادقة انطلقت من المستمعين إلى كل المغرر بهم في الأراضي المحتلة. عودوا إلى صوابكم، لا زال العفو العام مفتوح وقرار العفو العام مفتوح. عودوا إلى صوابكم وارجعوا إلى بلادكم، حبوا أرضكم، لا تكونوا تبيعوا نفسكم علشان شوية مال. فالمال ما ينفع لا في الدنيا ولا آخرة، ما أتفعل بها. إذا مستمعين الكرام، وصلنا إياكم إلى نهاية ظهيرتنا لهذا اليوم. لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من شارك، والمعذرة من لم نستطع قراءة رسائلهم. غدا هناك فاصل ظهيرة جديد مع مذيع جديد، موضوع جديد، يمكنكم المشاركة مع تلك الفترة. إذن التحية كل التحية مقدمة لكم من المخرجة اليومنا هذا زلفى عبد الملك، ومن كنت معكم للإعداد والتقديم سندس عاد المطهر. فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، هذا البرنامج الذي نقرأ فيه آيات الله وهدى الله وكلام الله سبحانه وتعالى، ونتدبر هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 22 من سورة مريم، وهذه الآيات تتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام. ووصلنا إلى هذه الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ونواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذه الآيات وإلى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المعنى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ألجأها المخاض أي حالة إعداد الحمل للخروج من بطنها إلى جذع النخلة ساقها، ولعلها أرادت أن تعتمد بظهرها عليه. قالت: يا ليتني مت قبل هذا. قبل هذا الأمر الذي هو الحمل والولادة اشتد عليها الهم لما سيقول الناس فيها مع براءتها. وكنت نسيا منسيا، أرادت بالتمني أنها قد ماتت منذ دهر بحيث أنها قد صارت منسية. وعلى هذا فقولها منسيا تأكيد، ويحتمل أنها تمنت أنها كانت سقطا مبالغة في إظهارها للخوف مما سيقال فيها، وهذا أرجح على معنى أنه شكوى إلى الله وطلب للفرج منه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. المعنى: فناداها أي المولود من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي سيدا شريفا يسود الناس. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المعنى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب ثمر النخلة الذي طاب ولان ولم يجف، والجني حديث العهد بجنيه من النخلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المعنى: فكلي واشربي، لعلها كانت قد كرهت الأكل كما هي عادة الحزين، والأكل مع الحزن لعله يضره، فأمرها بالأكل والشرب كناية عن أمرها بطيبة النفس، ثقة بنصر الله لها وتحقيق براءتها بما لا مجال عنده للشك فيها. وقري عينا أمر لها بالسرور فضلا عن إزالة الحزن، لأن الله رفع قدرها وشرفها وأنعم عليها بالولد العظيم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تجيبي أحدا يسألك عن عيسى أو يقول فيك باطلا، واعتذري بالنذر للرحمن بالصوم المانع لك عن تكليم كل فرد من الناس. ويقول الله سبحانه: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. المعنى: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ولعلهم كانوا يحسدونها من قبل، فكانت هذه الحالة عندهم فرصة، ولذلك لم يبدأوا بسؤال أنى لك هذا الولد، متى تزوجتي، لا نعلم أنك قد تزوجت في الماضي، بل بادروا إلى القطع بأنها قد أتت فاحشة وأكدوا ذلك باللام لقد جئت شيئا فريا باللام وقد. أما تعبيرهم بالفري فأرادوا أنها ابتدعت ما لم يكن من شأنها ولا من شأن أهلها، فهو منها عجيب. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. المعنى أي زادوا في توبيخها بتنزيه قرابتها والبغي الزانية. فأشارت إليه، يقول الله سبحانه فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. المعنى فأشارت إليه، لم يستفزها توبيخهم لها لأنها كانت واثقة بنصر الله لها، فسكتت وأشارت إلى ابنها ليكلموه، فالجواب عنده. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كأنهم أرادوا كيف نكلم الصبيان الذين هم في المهد، فتجاهلوها خصوصية هذا الصبي وجعلوه صبيا كسائر الصبيان. والمهد الفراش الذي يمهد للصبي ويوطأ، وهو تعبير عن صغره بحاجته إلى المهد. إذن فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بهذا القدر نكتفي أحبتي الكرام، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. نكمل إن شاء الله بآيات ما تيسر لنا من ذلك في حلقة قادمة وفي حلقة غد إن شاء الله. إلى ذلك الملتقى، وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: فقر الدم،
1: الملاريا الدماغية،
0: الفشل الكلوي،
1: تضخم الطحال،
0: انخفاض سكر الدم،
1: إجهاض الحامل،
0: ولادة أطفال ناقصي الوزن،
1: التشنجات العصبية،
0: الحمى الشديدة والوفاة.
1: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل
0: جراء إصابتهم بالملاريا.
1: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
0: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
14: سام اف ام عدنا.
15: إذا جن النصر واليمن يخر الدهر.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دون الله. بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، ونفسي وروحي.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: كذلك الشركات التساهمية ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية أو ما بين المواطنين أنفسهم، ولكن مع الحذر التام من النصابين والمستغلين. إذا بنيت أي شركة تساهمية تعاونية فلتبنى على أساس صحيح، على يد من هم موثوق بهم، وفق إجراءات صحيحة، إجراءات سليمة، توثيق دقيق، ضبط دقيق للأمور، تعاون من الجانب الرسمي في ضبط ذلك منذ اللحظة الأولى، منذ لحظة الإنشاء. كيف تكون منظمة بالشكل الصحيح؟ هذا يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة جدا.
8: جارح بشليل بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم زيرعة، اليوم زيرعة، وأبواب الرحمة مفتحة، مدار وخير والدنيا مخيرة. قالوا في المثل ما يجبر الفقر جابر، غير الزراعة ولا جمالا تسافر، تقبل بكل البضايع ولا مرم من قبيلة، فيها الورع والقناعة، تجيعنا وقت علا والشبع وقت المجاعة، تدبر الوقت كل كن معها وداعة، حيا والله حيا بسر ما هو لي يرد الفقر. يا مرم مدبره، مره مدبره، وقارنوها بالتجاره، والتجاره مقارنة بالزراعة، وكلهن ما تسترد تسترد خير منهن. لا عاد احنا غير من ذا الحين بيني وبينك بنا تراجع للرعوة هي الزيرعة، وهي العمود الفقري للبلاء. المزارعين بشكل عام، أي واحد رعوي مزارع هو في مقدمة الصفوف الأمامية. ذا حرب بيننا احنا والسعودية، ويهضوا نصارى وعملاء من داخل ومن خارج، ما في ذهنه أننا حرم بالله ما تهتز شعره. الأصل المدافن ملاء، الكرش ملاء، ركبتك ما عدكم لا كرشك ملاء، عايش وانت شابع بنتحط العالم. اعقل، صواريخنا بتدي لا أي دولة نشتيها، هات يا بي هات، هذه نعمة من الله. لكن بسر ما هو المرزح اللي برزحك من داخل، الحب ما دوقز إلا من داخل، والفشي لما تقع إلا من داخل. الاقتصاد مال الشاي سابر، كرشك مالها شي شابعة، لا يهمك. الاكتفاء الذاتي هو أهم ما به. هذا الأيام أيام خير وموسم خير، لا عاد يبقى صلبي، لا عاد يبقى علفي، لا عاد يبقى وبلي، لا عاد هذا لا كلهن هذا رعوي وزيرعة، وزيرعة عادي بعدها بتكون بعدها ثروة، الثروة الحيوانية علف علف. لا هانك لا هانك، أين تجيبه؟ ما بلاد ربي لك كراش، ها التبع يشغب، والمعزة تحلب، والبقر تتيسم، عمر عمر عمر، وإن قاتل وحرم بالله ما في ذهوننا. لكن كما هي غر كيس ابن كيس من خارج، أنا عند الله وعندك عيبان الخوف، ما بالله شتي جهود. الدولة تقوم بواجبها، وهي داري ما واجبها وما عليها على الأرعي والمزارعين. والمزارعي نقول لهم شمروا، أنت والدولة أنتو، أنت والاقتصاد أنتو، أنت والذهب، أنت والفضة، أنت والبنك، أنت والكل، أنتو يا رعية. قالوا من عاد الأرض غنته، ومن عاد الرجال فنته، بما عضن هذا البلاد لا بهذا اقتصاد، نقاتل ونحارب هذا السنة وباقي العمر كله. لكن كما الوعاء مخزوق والظهر ما بش، فينا غرس النابو وضوينا. قال والحرب حامي وبارد، وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد. ما إذا حين نقول الجبهة العسكرية صلي يبارك، التصنيع العسكري بيحن ويرعد، والقوة بدتي بحرية وبرية وجوية لكن ربضناهم وصلناها قرزينا الماء في الوري. عجزوا، لكن ولا والواحد لا يأمنش، لا يتساهلش، لا يتغافلش. ييه معك سلاح تقاتل بالسنة، وما بش معك كفاة شهر عونه وكل أها، ما ترجع تاكل حديد وتاكل مونه وتاكل ذخيرة ما ردت منه. لكن لانت مالك شي شابع راوي، هتقاتل ولا تحانب به. وهذا نفس الحكم، نعين أول ما به الذي بيخسلوا قلوبنا، القوات المسلحة عون، احنا ذا حين معاهم، لا تقولوا عون شكهم، لا يهمونا ولا يحنبوا بنا، كل واحد يقوم بعمله. والشيء الثاني بنقوي الاقتصاد، ناي هذا كم كان نخرج من مليارات الدولارات، سمعتوه كل قر في مواد غذائية، ما نشتيش ما ولا ردنا منا هذا نكذا يأهل وما نسنب، وبعدها يجعل الله طريق. ها والقريب هو ان احنا قال واحد بنتحدى العالم، وعنتحدى العالم بإذن الله تمام، لكن واحد يوضع نفس السواسوة. لا تتساهلوا لا من مبادرة مجتمعية، ولا من فعل خير، ولا من رعوية، ولا من زيرعة، ولا من زكاة، ولا من واقف، لا تسيهلوش مننا ولا كلين. هذا لا هن قرينا الجبهة العسكرية أمانة تمام. من هنيك يا صاحبي خير يقبل، الخير يقبل، رعوي زارعي ما بش معك تكارش داخل البيت، لا تحسب الشي زارعي، أنا أجيب علفك الذي بتضويه، أين أجيبه؟ صرت بيعه وان انت فيه قرشي؟ قال ما هو ما بيش فايده. من العدل قالك فايده؟ قالوا بايع ذبيله وذابح فسيله، من اين الخير يجي له؟ ادليت باكثر من عباره. فوايد الكلام ما قالوا ودل ام الحلي تكفيها الاشاره في رعايه الرحمه.
9: قارح بشليل

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
6: في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: بدأ المدعو حمد فدغم مسيرته عام 2018 بقيادة ما يسمى لواء العز مع النظام السعودي، قبل أن تدجنه السعودية عام 2020 بتهمة التخاذل وأكل حقوق أفراده. وعقب خروجه استغل قرار عفو من صنعاء عن المرتزقة العائدين ليعود إلى المناطق الحرة باحثاً عن مسرح جديد لإثارة الفوضى. هناك استغل قضية آل الضبيبي المنظورة قضائياً للتحريض والتشير، وحرض على التقطعات، بل ودعا لإشعال حرب بين قبيلتي ذو محمد وذو حسين، مهدداً بمسح قرية كاملة، فقبض عليه الأمن لزعزعته الاستقرار، ثم تم إطلاقه لاحقاً.
3: البيت يسقط والمرأة تنذبه والجاهل ينذبه، تفهموا ولا لا؟ وقاطعين في ذو محمد يرتفعوا من بيوتنا ومن أسواقنا ومن أرضنا، عسى الله عليهم ولا لا؟
2: عقب ذلك تبنى قضية سمية الزبيري التي انتحلت كذباً صفة ابنة صدام حسين، والتي أرسلها إليه المرتزق العائد أحمد المكش. ثم تدخل مشايخ الجوف وشكلت الدولة لجنة للنظر في المسألة، فتجاهل مشايخ الجوف واللجنة والذهاب لتصوير مقطع مستفز أمام فيلا مستأجرة في صنعاء قبل أن يحاول الفرار من صنعاء تمهيدا لإثارة الفوضى في الجوف. وبعد إلقاء القبض عليه تدخلت وساطات قبلية للإفراج عنه، فتم تشريف الوساطات وإطلاق سراحه بضمانتها وإكراما لها. ثم نكث بالمشايخ والوجهاء وما تم الالتزام به، وفر إلى مأرب عائدا إلى أحضان المرتزقة، وقام بالإساءة لمشايخ الجوف الكرام في آخر مقطع له، بدلا من رد الجميل لهم على وقوفهم إلى جانبه بشكل يكشف معدنه سيء الذي لا يرعى عهدا ولا معروفا.
4: أيوة، الذي سبب الإفراج عني الوساطة هذه الخائنة الذي برمت هذا الموضوع مع الأرضية في هذا الموضوع، على أنني أخرج وعملوا التزام وضمانات ستة من المشايخ، مع أنني جعلتهم يضمنون وجعلت المشايخ هالة، مع أني عرفت أنا أن المشايخ والوساطة هذولا هم أذناب من أذناب الحوثي.
2: اللافت في الأمر اعترافه بتلقي دعم مالي واتصالات من التحالف وحكومة الفنادق مع المدعوة سمية الزبيري المنتحل اسمها ميرا صدام.
5: جرى من اهتمام موضوعي أنا والأخت ميرا صدام حسين من قبلهم من دعم مالي، وكذلك من اتصالات ومن تعاون دولي تحت منظمة وظل حكم التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية.
2: رغم أنه اعترف مسبقا أن الفتاة هي بنت أحمد الزبيري من قبيلة أرحب وأن ابنها اسمه عمر البهجلي.
6: أن المرأة لم تخرج، المرأة خرجت بصحة وعافية وأسلمها أبوها الذي هو أحمد الزبيري من قبيلة أرحب، قبيلة مشهورة ومعروفة، وابنها عمر حبريش
7: البهشلي
6: من قبيلة نيم من أكبر القبائل اليمنية. أمام الإعلام المرئي والمسموع والمدري، والوضع الحمد لله في أمور طيبة.
2: يذكر أن قبيلة ذو حسين التي ينتمي لها كانت قد تبرأت منه قبل عدة أشهر نتيجة لأفعاله المعيبة. كما أعلنت قبائل الجوف براءتها التامة وإخلاء المسؤولية الأخلاقية والقانونية والقبلية بعد نقض الاتفاق والضمانات من قبل المدعو حمد فدغم والمدعوة سمية الزبيري، بل ورفع الحماية والغطاء القبلي بعد نقضهما للعهود وخيانة الثقة والأمانة. تكشف هذه الحقائق أن فدغم ليس طالب حق، بل مرتزق وتاجر أزمات سقطت أقنعته ونبذته الدولة والقبيلة.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك العام في شهر ربيع الأول، وتحققت بشارة الأنبياء به، ومنها دعوة نبي الله وخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أثناء بناء البيت الحرام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبشارة نبي الله موسى ونبي الله عيسى وغيرهم من الأنبياء الذين بشروا به وأعلنوا عن عظيم منزلته ورفيع درجته عند الله تعالى. ومن تلك البشارات التي وردت في كتاب من كتب الله المباركة وهو التوراة، والتي تضمنت المواصفات الرئيسية البارزة للنبي ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. وبالتأمل في هذا النص القرآني المبارك عن هذه البشارة التي بلغ بها نبي الله موسى عليه السلام في التوراة، تتحدد معالم بارزة تبين المنهج الحقيقي لمسيرة الرسالة الإلهية.

المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
0: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: Thank you.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامخ
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. والله زي ما قلت أنا بتألم كثير جدا يعني عندما أشوف أبناءنا وعساكرنا وجنودنا وضباطنا يعني سواء كان من عندنا هنا من صنعاء أو من هناك يعني على إيش؟ على إيش بنتقاتل إحنا؟ على إيش؟ على الجميع أن يحذر ويتنبأ ويكون فيه هناك يقظة. يعني أنا قد أحارب إذا جاءني صهيوني، إذا جاءني أمريكي، إذا جاءني شخص أو جاءني منهم الموالين لليهود والنصارى قد نحاربهم إحنا، وليش لا؟ لكن إنه نتحارب إحنا يمنيين في بيناتنا البنك، والسعودية الآن بتحاول تتملص، بتحاول الآن يعني تخرج نفسها من الملامة ومن النقد الرأي العام العالمي اللي بيقولوا لهم أنتم محاصرين اليمن، أنتم اعتديتوا على اليمن، 17 دولة تعتدوا على اليمن بدون أي مسوق قانوني وبدون أي حجة وبدون أي أسباب. فاليمن من حقه أن يطالب آل مردوخاي بالتعويض، التعويض المادي والتعويض المعنوي والتعويض التاريخي أيضا والتعويض البشري لما راح علينا من بشر، لأنه إحنا ما اعتديناش على السعودية. والآن من حقنا أيضا نطالب عبر الأمم المتحدة، عبر المنظمات الدولية، إنه الاتفاقية اللي وقعت بيننا وبين السعودية في الطائف تعتبر ملغية، وعلينا أن نسترجع نجران وجيزان وعسير، لأنه السعودية خلت بالأدب. الملك فيصل قال في يوم من الأيام، قال إحنا لن نتدخل في شؤون اليمن، وعلى اليمنيين أن يحلوا مشاكلهم بما بينهم، ولو إحنا دخلنا أو فرضنا آراءنا أو سياستنا على اليمنيين فنحن نعتبر مجرمين وليس لنا الحق. هذا الكلام قاله فيصل في إحدى خطاباته يعني. فالآن إحنا ما فيش معنا حاجة غير إحنا نطالب أراضينا المحتلة، نجران، جيزان، عسير إلى حدود الطائف، هذه أراضي يمنية وهي موجودة في الخرائط الدولية والخرائط المعروفة لدى تركيا، يطلعوها من الأرشيف التركي ويقولوا هذه حدود اليمن وهذه أرض اليمن وهذه خارطة اليمن، فعلى اليمن يعني يستعيد حقه. طالما السعودية نقضت باعتدائها على اليمن لأن هي المعتدية في حربها وعدوانها وتحالفها على اليمن وحصارها اللا إنساني واللا أخلاقي لما تحاصر اليمن وتمنع حصار في البحر وفي الجو وفي البر، هذا شيء ما يتقبله شي عقل ولا يتقبله أي إنسان عاقل ذو عقل راجع. هؤلاء ما فيش، أنا سمعت واحد يعني واحد مرة بيعمل مداخلة في إحدى القنوات بعدها بيقول قال ما لها دخل السعودية في الشأن اليمني، ما لها دخل، هي بستقبل الآن هؤلاء اللي بيدعوا أنفسهم منهم حماة الشرعية، بستقبلهم عندها في الفنادق وكذا وكذا وكذا، ليش ما تقول لهم برع خروجوا روحوا حاربوا إذا تشتوا تحاربوا وتشتوا تخلوا شأن يمني؟ زي ما بتقول إنه شأن يمني، الموضوع ما هو شأن يمني، الموضوع شأن سعودي يمني، تحالف يمني، تحالف أقامت السعودية من 17 دولة ضد اليمن، وقامت طائرات من الإمارات، من قطر، من البحرين، من الكويت، من وجاءوا يضربوا اليمن ومن السعودية، يعني حتى حريمهم جاءني حاربين اليمن بالطيران، لكنه بري أنه لا يستطيع أن يحارب اليمن لأنه أجمل من أن يحارب في اليمن عموما. فالتعويضات مفروضة على السعودية، والشان شان السعودية ليس شان يمني يمني، لأنه من اللي بيدعم الآن ماديا وسلاح وعتاد وهذا، من اللي بيدعم؟ بيدعم السعودية، يعني إن السعودية هي العدو الأول لليمن. وزي ما قال الوكيل محافظة المهرة الحريزي، هذا رجل بمنتهى الجمال ومنتهى الروعة ومنتهى العقلانية، عنده بيطرح طرح جميل جميل جدا، رجل تحس أنه عنده إخلاص، عنده وطنية، عنده ضمير حي، وقالها بالحرف الواحد، قال عدوتنا الأولى عبر التاريخ هي السعودية، جاء شركة توتال، جاء شركة روسية، جاء شركة حتى جزائرية، جاء شركة يابانية، جاء شركة، وكلما نقبوا عن النفط في محيطنا احنا المهرة ومحيطها ويستخرجوا نفط يسدوه بأمر من السعودية ويأخذوا حقهم يروحوا له، هكذا بالحرف الواحد. يعني اللي جلس يستنزفهم أكثر هم الروس، استنزفوهم كثير مادات يعني أموال، يقولوا خلاص احنا هنطلع بعد هذا ويستمروا في البحث وهذه، ويجيوا لهم السعودية يقولوا يلا يلا اللهم اقنعهم في الأخير بمبلغ ضم وفلتوه وخرجوا من اليمن. ما لك دخل ببلدنا انت، ما على أمك، انتوا عايشين في رفاهية وعايشين في راحة وعايشين بأموال وعايشين وبتضغطوا على العالم بأموالكم هذه اللي هي نكرة وهي يعني موبوءة يعني. دمت هذه المواطن حرة نابين ودائما موطن حرة مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: آخر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وهي محاضرة في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا. ألقيت هذه المحاضرة بتاريخ 9 من ذي القعدة 1422 للهجرة. ألقاها السيد حسين ابن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. يقول في بداية هذه الملزمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق الذي هو الدرس الرابع من نعم الله، وهذه هي الدرس الخامس من نعم الله، من معرفة الله نعم الله. في الدرس السابق عرفنا من جملة آيات أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. وفي الوقت نفسه هو سبحانه وتعالى ذكر بأسلوب آخر أولئك الذين يرون أن كل ما في أيديهم ينظرون إليه كنظرة قارون، عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، عندما قال له بعض قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. كان جوابه قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر وعندي خبرة في البيع والشراء وعندي خبرة في الزراعة وعندي خبرة في كذا، فهذا هو نتاج شطارتي ونتاج حنكتي وذكائي. هكذا ينظر الناس، أو ربما أكثر الناس ينظرون إلى ما بين أيديهم. ففي سورة الواقعة بأسلوب آخر يقول لأولئك الذين ينظرون هذه النظرة إلى ما بين أيديهم: أفرأيتم ما تحرثون، هذه الأموال التي تحرثونها، هذه الأموال التي تجنون منها مختلف الثمار فتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أليس هذا سؤالا؟ نقول لك: تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن. فيأتي على هذا النحو من الاستفهام: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف سيكون جواب كل واحد منا؟ الله هو الزارع، إذن هذه واحدة. طبعا هنا بدأ الحديث عن نعم الله في الدرس الخامس بالأسلوب الذي ذكره الله في سورة الواقعة، والذي هو أسلوب التذكير بالنعم بصيغة الاستفهام: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سيكون جواب كل واحد منا: الله هو الزارع، إذن هذه واحدة. الزراعة تشمل مختلف الأصناف التي بين أيدي الناس، سواء زراعة الزرع، زراعة القات، زراعة البن،
زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، تسمى كلها زراعة. بعد أن تعترف أنت بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها، أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحراثة، والأعين التي تبصر بها، أليست من الله؟ هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع. لو تعطيه أرضا واسعة جدا وتقول له هذه لك وتحرثها أنت، لا يستطيع أن يحرثها. أرضية كبيرة تعطيه، أرضية صالحة للزراعة، وتقول له لكن نريد أن تكون أنت الذي تحرثها، أنت بيدك، حتى لو كان صحيح الجسم لكن فاقد البصر، هل يستطيع؟ لو كان صحيح الجسم ولكنه إذا لم يكن يبصر لن يستطيع أن يحرثها. ثم هذه التربة التي تحرث فيها، هل هي سواء هي والرماد أو الدقيق أو أي شيء آخر؟ من الذي أودع فيها هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ مساحة الأسئلة، كثيرة داخل هذه الآية، أسئلة كثيرة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاءا بالثمرة التي تجنيها، داخلها أسئلة كثيرة. فإذا كنت معترفا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت، إن الله فالق الحب والنوى، أنت فقط تلقي الحبة في باطن التربة، من الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع، أليس كذلك؟ فإذا كنت معترفا بأن هذه الأرض منه، والقوة التي أنا عليها أتمكن بها من الزراعة من الحراثة هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق حبه ونواه، هو الذي أنبت هذه الأشجار التي نجني منها الأموال الكثيرة، فما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل أرضى لنفسي أن أكون ممن قال الله عنهم إن الإنسان لظلوم كفار؟ أخرج من طرف السوق بعدما بعت منقاتي أو بني أو أي محصول زراعي بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف السوق بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف المزرعة وأنا محمل بما جنيته من تلك الأشجار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنا مدبر عن الله، ظلوم كفار؟ هل هذه من الناحية الإنسانية تليق بالإنسان؟ هل يليق بك أن تولي بوجهك عن الله وتصم آذانك عن الله وتعرض عن الله فتكون ظلوما كفارا؟ هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك ضميرك؟ أليس هذا من الجفاء؟ أليس هذا من السوء؟ أليس هذا من الحماقة؟ أليس هذا من الكفر؟ أم أن الذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجابة الصحيحة على قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقلت بل أنت يا الله أنت الزارع، فانطلقت أنت لتقدر نعمته العظيمة عليك وتعترف بإحسانه الكبير إليك، فيخشع قلبك ويمتلئ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمامه سبحانه وتعالى، منشدة نحوه انشدادا عاطفيا،
وانشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه. أي الموقفين هو الأليق بالإنسان من هذين؟ أليس هو الموقف الثاني؟ أليس هو الموقف الثاني؟ لأننا إذا وقفنا الموقف الأول، موقف الظلوم الكفار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنفسنا وأقررنا في إجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا بل أنت يا الله أنت الزراع، أليست هذه جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع، ثم أتعامل معك معاملة الظلوم الكفار، أليست هذه جريمة كبيرة؟ جريمة كبيرة فعلا، أن تقر في داخلك بأن الله هو من زرع هذه الأرض، هو من فلق الحبة والنوى، هو من جعلها تثمر، هو من سقاها بالماء الذي خلقه، هو الذي جعل في هذه التربة هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات، ثم أقطف الثمرة وأولي بوجهي عن الله وأدبر عن الله، لا يليق بالإنسان هذا الموقف. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، حتى تتأكدوا أننا نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما، تأتي له ضربة أو عاصف أو تنعدم الأمطار فتسقط الأوراق وتذبل الغصون وتجف السيقان فيتحول إلى حطام، فظلتم تفكهون تتعجبون من سوء حاله، كيف أصبحت مزرعتي هذا بعد أن كانت خضراء ومنظرها جميلا أصبحت هكذا منظرا موحشا، أصبحت حطاما؟ هل كل واحد منا يعترف بأن الله يستطيع فعل هذا، أن الله بإمكانه أن يحول مزرعتي إلى حطام؟ إذن هذا إقرار آخر، إذن فهو الذي رعى هذه الشجرة حتى استطعت أن تحصل منها على هذا المحصول الكبير، هو الذي رعى هذه الشجرة حتى جنيت أنت ثمارها. أم تظن أنه الغاز والبودرة وهذه الكيماويات هي نفسها التي أعطتها الرعاية؟ هي أيضا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه تذكر أنه لو نشاء لجعلناه حطاما. ولاحظ عندما يكون الوقت مجدبا لا يوجد أمطار والماء قليل، حتى وصل الناس إلى درجة أن كل واحد احتفظ بما لديه من ماء لبيته وحاجته، والقات أو البن أو أي أنواع الأشجار التي لها أهمية كبيرة في حياة الناس قد أصبحت ضامئة، أصبحت جافة، هل هو وقت البودرة والغاز؟ هل سينفع؟ لم تعد تنفع. إذن لو نشاء لجعلناه حطاما، تذهب تغز بالمكينة وتضخ بالكيماويات فلا يطلع شيئا، فلا يطلع شيئا، أعواد جافة، تغز بالكيماويات المخصصة للنبات ولكن الأشجار ضامئة، لا يوجد ماء. إذا عدم الماء، هل ستقوم البودرة والغاز بدور الماء؟ أبدا لا يمكن.

0: لكن من أين ترسخ في أنفسنا ونحن نتجلب في أموالنا أن هذه هي لنا ونحن من نقوم بالعمل فيها ونحن من غرسنا أشجارها ونحن من نجني ثمارها ونحن ونحن إلى آخره مع نسياننا لله سبحانه وتعالى؟ من أين ترسخ؟ كل واحد بينظر إلى مزرعته وكأنها له، هو من له الحق أن يبيعها ومن له الحق أن يتصرف في ما جناه منها كيفما يشاء. من أين ترسخ هذا؟ لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا، نعمة الله العظيمة علينا، وأن نتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ترسخت هذه الحالة أو المفاهيم المغلوطة السيئة فنتج عنها حالات سيئة لدينا في أنفسنا، جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا. فما الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يبعدك؟ هو أن تتذكر، لأن الإنسان وهو يتقلب في أمواله بين مزرعته يسقيها حتى تنتج ثمارا فيقطف ثمارها ثم يذهب ليبيعها ويشعر بأن له الحق أن يتصرف فيها كيفما يشاء وأنه هو الذي تعب وأن هذا هو نتاج شطارته وحنكته وتعبه، يترسخ في نفسية الإنسان هذا عندما لا يتذكر دائما نعمة الله عليه، عندما ينسى أن الله هو المنعم عليه بهذه المزرعة، بالماء الذي يسقي، بالتربة الذي يزرع فيها، بالأيدي، بالبصر الذي به التي بها يعمل فيزرع لكي يحصل له ما يحصل من ثمار ويجني ما يجني من أموال. إذن من أجل ألا تصبح ظلوما كفارا تذكر نعمة الله عليك، تذكر الله أنعم عليك بالأيدي التي تعمل بها، أنعم عليك بالأعين التي تبصر بها وأنت تعمل. الأعمى لا يستطيع أن يزرع ولا أن يقوم بالواجب تجاه المزرعة، الله هو الذي أنعم عليك بالتربة والشجرة والثمرة، فتذكر. إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن، من الذي يستطيع أن يقول نحن؟ لا يستطيع أحد، ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته. لو يقول نحن يجيب على هذا السؤال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فيقول: لا، نحن من نزرع. لا أحد يمكن أن ينطق بهذه الكلمة إلا وهو يتوقع عقوبة لزراعته. فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع، الله هو الزارع. إذن فتذكر، سواء بالأسلوب الأول أسلوب تعداد النعم أو عن طريق الإجابة عن هذه على هذه الأسئلة التي وجهت إليك وإلى أمثالك من بني آدم: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم في الأخير: ماذا تملك أن تعمل؟ لا شيء، تصبح كصاحب الجنة التي ذكر الله قصته في سورة الكهف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هل تملك في الأخير شيئا بعد أن يجعلها الله حطاما تعطش حتى تجف سيقانها وتتحطم؟ ماذا يمكن أن تعمل؟ ربما آخر فكرة هو أنك تقتلع القات وتجعل بناتك ونساءك يجمعنه ليكون في الأخير كوما من الحطب، أليس كذلك؟ إنا لمغرمون، غرامة، خسارة، لا تملك شيئا، لا تملك أن تضع بدائل لنفسك. الناس الآن مثلا في هذه البلدان، في الأرياف، في معظم أرياف اليمن، يعيشون على القات وبشكل كبير. لو نسألهم ما هو البديل الذي أنتم تتصورون بأنه يمكن أن يكون بديلا فيما لو أصبحت هذه الشجرة لا قيمة لإنتاجها؟ مثلا تقفل السعودية فلا يستقبل الغاز فيبقى متراكما، فتضطرون إلى قلع هذه الأشجار عندما تصبح لا قيمة لمحصولها. ما هو البديل في أذهانكم؟ هل هناك بديل؟ نحن نقول في بعض الأحيان إن الناس يحاولون أن يفكروا في بديل إذا أمكن، يجربوا في هذه المناطق إذا كان بالإمكان زراعة بعض أنواع الأشجار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلة عن الغات، ربما مع تغير الظروف والمناخ من عام إلى عام قد يتحول المناخ في هذه المناطق إلى مناخ بارد جدا قد لا يصلح للغات. ربما السعودية يتغير وضعها الاقتصادي فتصبح هذه الشجرة لا قيمة لها، لأن المعلوم هو أن ما جعل للغات قيمة كبيرة هو أنه يسطر إلى السعودية، أليس كذلك؟ الذي جعل للغات قيمة كبيرة هو أنه يسطر إلى السعودية، التخازين في البلاد قليل، أليس معظم الناس يخزنون مجانا؟ الناس يحاولون أن يفكروا أن يبحثوا عن أنواع أخرى، وليس من منطلق أنهم فيما إذا ضرب الله هذه الشجرة نحن لسنا بحاجة إليها سنفكر في نوع آخر وعندنا بديل آخر، لا، أعتقد بأنها من جهة والله أعلم هذه الشجرة قد تكون نعمة كبيرة للناس في هذه الظروف الخاصة، في حالة قلة الأمطار، في حالة عدم تمكن الناس من زراعة أشياء كثيرة حيث لا دعم من جانب الدولة للمزارعين. هذه الشجرة التي تعيش في مختلف أنواع التربة وتتحمل العطش بنسبة كبيرة وتأتي في السنة بأكثر من محصول تعتبر نعمة كبيرة على الناس، والناس يفهمون هذا أنها نعمة كبيرة، حتى كثير من الناس يقول لولا نعمة الله علينا بهذه الشجرة لكانت وضعية الناس سيئة. إذن فهي نعمة، ولكن نعمة مؤقتة في ظروف معينة فقط، ويجب على الناس أن يفكروا في البديل. واليوم في ظل مواجهة العدوان وفي ظل الحصار يجب على شعبنا، على جميع المزارعين، أن يعملوا على أن يقفوا في وجه هذا العدو من خلال العمل على الاكتفاء الذاتي، من خلال زراعة القمح وزراعة الأشياء التي نحتاج إليها، فلا نحتاج إلى الخارج أبدا لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا. لا ينفع أن نزرع القات ثم نبحث عن حبة القمح من الخارج من عند الأعداء، والأعداء يعملون على أن يحاصرونا، على أن يمنعونا حتى من الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، الغذاء والدواء وأشياء كثيرة جدا. إذن نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يتذكر نعمه فيشكرها فلا يصبح ظلوما كفارا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الظلومين الكفارين، ممن يدبر بوجهه عنك بعد أن تنعم عليه، نعوذ بك أن نكون من هذه النوعية. اللهم اجعلنا ممن يتذكر نعمتك فينطلق في شكرك فيبادر إلى كل عمل فيه لك رضا. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك وأعزنا بعزك وأيدنا بتأييدك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية، سام اف ام.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كعصم الجبارين مبير الظالمين نكال المجرمين آل سعود وأعوانهم وشيعهم. اللهم أهلك آل سعود وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطمع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اقتلهم بدلا واحصهم عددا والعنهم في الآخر والأولى ويقيهم الرداء ولا تغادر منهم أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وعذبهم بيدك وبأيدينا واجعلنا من أنصارك وأنصار دينك، ولا تستبدل بنا قوما غيرنا يا رب العالمين، واختم لنا بالحسنى مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. أعزائي المستمعين الكرام، ونحن نخوض هذه المعركة الشريفة التي هي أقدس وأشرف معركة على وجه الأرض بين الإيمان كله وبين الكفر كله. برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وقد أذن الله بزوال آل سعود المجرمين، وإنهم لأنهم مجرمون، لأنهم مرض الأمة العظام، لأن الأمة الإسلامية تعاني منهم شر معاناة، لأن الأمة الإسلامية قد اكتوت بهذا النار واكتوت بنار هذه الجارة السوء الحية الرقضاء التي سيكون دمارها وهلاكها وخزيها قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. وستذوق من الكأس الذي جرعته دول المنطقة دول الإسلامية، وأيضا لو لم يكن من جرائمهم وذنوبهم إلا جريمة غزة التي سال الدم إلى الأعناق وعشرات الآلاف من الشهداء الذين ذهبوا بأموال سعودية وبتآمر سعودي، ولكن الله قد أذن بزوالهم، ولم يكونوا ولن يكونوا حالة استثنائية في سنة الله تعالى وفي هلك الظالمين، لأنه يقول الله سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أرحب بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج القرآني أعزائي، ونحن الآن في حلقة ميدانية. أحببت أن أكون مع طالبات، لأننا نستثني الطالبات، ولكنني هنا في مدرسة السمح ابن مالك في أجراف. أحببت أن أكون مع الطالبات يشاركنا في هذا البرنامج لتعم الفائدة جميع الفئات، وإن شاء الله نكون مع مدرسة ثانية في مركز البنات. وأحببت الآن أن أكون مع هذه الطالبات في هذا المركز، وكما عودناكم نبدأ هذه الحلقة بالفقرة الأولى، كونوا معنا.

0: حلول قرآنية. حينما نأتي إلى واقع أمتنا الإسلامية لدراسة حالة الفرز في واقع الأمة، فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها على كل المستويات مع الصهيونية التي هي عدو مبين لهذه الأمة للإسلام والمسلمين وخطر على المجتمع البشري بكله، أن التعاون معها وهي في مسار تصعيدي ضد أمتنا الإسلامية، ضد الشعب الفلسطيني، ضد المسجد الأقصى، ضد الشعب اللبناني، وحتى في الاستباحة لسوريا وفي برنامجها العام التي يستهدف هذه الأمة بكلها. التوجه في الولاء لها والتعاون معها بكل أشكال التعاون، عسكريا، اقتصاديا، إعلاميا، على كل المستويات، هو مسار ارتداد، مسار ينقلب على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، لأنه انضمام في صف الظلم والظالمين. الصهيونية ظالمة، أمريكا وإسرائيل تتجهان اتجاها ظالما، ما يفعلونه بأمتنا الإسلامية في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ضد كل شعوب هذه الأمة، ما فعلته أمريكا سابقا وحاضرا ولاحقا ومستقبلا هو في إطار الظلم، ممارسات ظالمة، سياسات ظالمة، توجهات ظالمة، جرائم يرتكبونها بحق مجتمعاتنا وبحق المجتمع البشري، أهداف شيطانية يستهدفون بها هذه الأمة في كل شيء، حتى في القيم الإنسانية يسعون إلى استعباد هذه الأمة من دون الله، إلى التحكم بها في كل شؤون حياتها حتى تكون خاضعة في كل مجالات حياتها لإملاءاتهم، وهي إملاءات شيطانية ظالمة عدوانية تطمس المعالم الإسلامية لهذه الأمة والقيم العظيمة، وتخدم مخططاتهم ومؤامراتهم في التدجين لهذه الأمة بما يسهل من استعبادها، من إذلالها، من السيطرة التامة عليها، من الاستغلال لها في خدمتهم، خدمة ظالمين، مجرمين، شر البرية، أسوأ خلق الله، الذين هم يتجهون بكل ما يستطيعون في خدمة الشيطان، وارتباطهم الشيطاني واضح، يعني حتى في الطقوس الشيطانية، وأيضا على مستوى ممارساتهم وسياساتهم وتوجهاتهم، كلها في خدمة الشيطان، وفي إطار ما يفسد الناس، ما يضلهم، ما ينحرف بهم، ما ينحرف بهم عن رسالة الله، عن تعاليم الله، عن المبادئ العظيمة، حتى عن الفطرة الإنسانية والقيم الإنسانية العظيمة والمهمة التي يعترف بها كل البشر.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الفقرة الأولى، سنكون مع الفقرة التالية، كونوا معنا.

تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. تأملوا في معنى هذه الآية. يقول هنا السيد بدر الدين قال الشرفي في المصابيح: اعلم أنه لابد من سبب وأمر قد ظهر من اليهود حتى يأمره الله تعالى بأن يخاطبهم. والمفسرون قد ذكروا أمورا، ولنكتفي هاهنا بما ذكره المرتضى عليه السلام حيث قال: فإن اليهود لما سألت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فقال لهم جبريل عليه السلام، فقالوا عليهم لعنة الله: فنحن أعداء جبريل، فهو عدونا، لأنه ينزل عليك بإبطال أمرنا، وهذا أعدى الخلق لنا. فأنزل عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، بمعنى فإنه هو مهلك لهم ومخز ومعاقب. ويقول الله سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذه الآية تبين أن اليهود الذين اتخذوا جبريل عدوا ليسوا أعداء له وحده، بل هم أعداء لله وملائكته كلهم ورسله كلهم وجبريل وميكائيل. وليس المراد بهذا السياق الإخبار بهذا، بل المراد الوعيد على هذه العداوة. ويقول الله سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، بينات في دلالتها على صدقك وأن الحق معك، وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الخبثة الفاجرون، أهل الجرأة على الباطل والممارسة للقبائح. ويقول الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. فلذلك يتجرؤون على نقض العهود، وقد كان من عهدهم الإيمان برسل الله، فكفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم كفر بعيسى عليه السلام، لأن عادتهم وطريقتهم ترك الإيمان، والسياق في الكفار من بني إسرائيل. ويقول الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق للتوراة ولما معهم منها ومن كتب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي علموا التوراة وما فيها من صفات الرسول، وأخذ الميثاق عليهم بالإيمان برسول الله، فنبذوا كتاب الله الذي هو التوراة وراء ظهورهم. وهذا أقبح النبذ والتمرد، أن يلقوه وراء ظهورهم رفضا له واستخفافا به، كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون شيئا من عظمة الله ورقابته عليهم، ما يخيفهم من عذابه، كأنهم لا يعلمون كما لا تعلم الأنعام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مرحبا بكم أعزائي من جديد، ونحن الآن في أحد المدارس، مدارس البنات، والبنات يستحقين، طالبات الصبيات يستحقن أن نكون معهم في هذا البرنامج لنقدم لهم الشيء وإن كان يسيرا لكنه كبيرا في الجانب المعنوي. أبدأ بطالبة أولى، بنت الحلالي، كما أخبروني قبل الحلقة. السلام عليكم يا بنتي.
2: عليكم السلام.
1: كيف أنت يا بنتي؟
2: الحمد لله.
1: صف كم أنتي؟
2: خامس.
1: خامس، هنا في صف مالك؟
2: أيوة.
1: كيف الدراسة حالية؟
2: أيوة.
1: قد حفظتي من القرآن ولا عاد أنتي؟
2: قد حفظت.
1: كم حفظتي؟
2: حفظت نص الواقعة.
1: والباقي ما قد حفظتي من الباقيات؟
2: السائل سائلون.
1: أيوة.
2: مقطعين.
1: يا سلام، دعنا نسمعين من الواقعة ولا من سائل سائلون؟
2: من الواقعة.
1: من الواقعة، يلا بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافقة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلام سلاما
1: سلاما إلا قيلا سلاما سلاما
2: وأصحاب اليمين ما
1: أيديها سلاما سلاما
2: إلا قيل لهم سلام سلاما
1: ما إلا قيلا
2: سلام سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظلح ممدود وماء وظلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء عربا أسرابا
1: وجعلناهن أبكارا
2: عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم قبل ذلك مترفين
1: إنهم كانوا
2: قبل ذلك مترفين وكانوا يقولون إذا
1: وكانوا
2: يصرون على الحنث العظيم كانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظام إننا مبعوثون أو آباؤك الأولون
1: أو آباؤنا
2: الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقون
1: فمالئون
2: منها بطون فشاربون شراب
1: ضخمة ما شاء الله عليك كراي ريعة. أرجع لبنت الثانية ولكنها صغيرة السن لكن تستحق التسجيل. باسمك يا بنتي؟
2: أرجوان وهيب الحلالي.
1: أرجوان وهيب، أهلا يا أرجوان. ما عاد سمعنا يا أرجوان؟
2: قل الله أحد.
1: بسم الله.
2: قل الله
1: بسم الله. أبلا بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله أحد. الله أصدق. يا دلما يكون له كفوا أحد.
1: نعم أبلا زيد قري السورة الثانية عشان ندخلش في الجائزة. أي حاجة. قريها
3: فاتحة والله فاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله
2: رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: قريب دلالة احنا بنسجل تسجيل الإذاعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله
1: الحمد
2: أحمد
1: لله.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله
1: ما
2: العظيم.
1: عبش آمين يا بنتي، لكن يلا قد إن شاء الله تزول هذا بعض نحن لا قال لك على بعض الفجافات هي خارج عن مذهب أهل البيت، لكن إن شاء الله نحن في هذا الإطار. والمدرس هنا يبذلون قصارى جهدهم. أنتقل إلى المتسابقة. لم الآن في خاصة بالفتيات، أنتقل إلى الطالبة أريج أو الطالبة بتولي. بتول الحاج، كيف أنت يا بتول؟
3: الحمد لله.
1: صف كم أنت؟
3: صف رابع.
1: رابع في السمحانة.
3: ايوه.
1: ما قد قريتش في مدرسة ثانية؟
3: لا
1: حافظه ولا متقنه؟
3: حافظه.
1: منين على السمعينة يا أريج؟
3: من نذرني.
1: من ذرني. يلا بسم الله.
3: أعوذ بالله.
1: أعوذ بس ليش صوتش؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأر سأر سأر سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبدي ولا تقر.
1: لا تبقي ولا تذر.
3: لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم.
1: زيدي زيدي زيدي اقرأي لنا المقطع الأول يا أريج. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد أطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبدي ولا تقر.
1: لا تبقي
3: لا تبقي ولا تقر
1: ولا تذر
3: ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم.
1: والتجويد ما قلتش دائما بالتجويد ولا شوية؟
3: شوية
1: شوية. كم حروف الإبهار؟
3: الألف والواو والياء.
1: هذه حروف المد. ما هي؟ حروف المد؟
3: الألف والواو والياء.
1: بس ما حافظ الله حروف المد. والباقيات؟ والباقي؟
3: شوية
1: شويهات. ننتقل إلى المسابقة الرابعة، وهي الآن ستقرأ علينا من سورة العلق. بسم الله يا بنتي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
4: كلا
3: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. أرأيت أرآه استغنى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
1: أرأيت إن كذب وتولى.
3: أرأيت إن كذب وتولى.
1: ألم
3: يعلم بأن الله يرى.
1: كلا
3: لأن لم ينتهي لأصبحن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب.
1: من زيد قري التين بسم بس القدر. إنا أنزلنا في القدر، ولا ما عارفين من أي مكان، من هنا. القارعة.
3: القارعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يا اليوم.
1: أحسنت يا آية، وبارك الله فيك، ولا بأس قراءها، لا بأس بها. بنت الحلالي، وهذه بنت وهيب، وبنات الحاج. ونختم بالخامس، ممكن الخامس المتسابق مع الأخ الولد العزيز. السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
1: بسم الله يا ودي، ما اسمك؟
5: عبد الملك.
1: أهلا بك. بسم الله. من عدقر علينا؟
5: من عبساء.
1: بسم الله.
5: أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم.
5: الرحمن
1: الرحيم. الرحمن الرحيم.
5: الرحمن الرحيم.
1: الرحيم.
5: الرحيم.
1: أبو تبردك.
5: الرحيم. ماشي مع. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك إلا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة لمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره، ثم ماته فأكبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه لكل
1: وصاحبته وبنيه
5: وصاحبته وبنيه لكل امرئ
1: منهم
5: منهم
4: يومئذ
5: شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: أحسنت وبارك الله فيك ولا بأس كرار رائعة. لكن أسألك في التجويد، كم حروف الإظهار؟
5: 2 5
1: 2 ولا 5 ولا 7؟
5: 7.
1: والصدق النهاية؟
5: 7.
1: وحروف المد؟
5: 3.
1: ما هي؟
5: الألف والواو والياء.
1: مثال ذلك أوتينا. مثال ذلك
5: أوتينا.
1: أوتينا. و قد عاد ابدأ في قراءة التجويد لعادك؟
5: إن شاء الله.
1: تتقن؟
5: إن شاء الله.
1: توعدنا أنك تتقن القرآن؟
5: إن شاء الله.
1: وإذا ما أتقنته؟
5: المفتي.
1: لازم ما تتقنه؟
5: إن شاء الله.
1: أحسنت وبارك الله فيك. كنا المتسابقة السادسة، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من الحلقة الاستثنائية في السمح بمالك مع 4 فتيات، بنت الحلالي وبنت وهيب بنت الحاج بنت النضري، وأيضا الولد الأخ العزيز يعني كما يسمونه هزاري المسجد هنا في الحارة، ولكن القريبة من مسجد الحشوش هو جامع مدرسة السمح بن مالك. إن شاء الله نختار غدا إن شاء الله 4 بنات ثانية في السمح بن مالك إن شاء الله. وأشكر الحارس حسن وأشكر بناتي العزيزات، وإن شاء الله هن القدوات، يعني كما أرى اللوافت قدوتنا جميعا الزهراء صلى الله عليها. و
0: سام اف ام وقفة إعلانية
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
0: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بصف لي المساله عشان تفهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
11: يقول حنلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
11: حيأخرونا؟
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
11: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: سام اف ام، والعود أحمد.
1: أعزائي، انتهت هذه الحلقة، والفائزات كلهم فائز إن شاء الله، وسنرسل الجوائز بعد بث هذه الحلقة إن شاء الله، من 5,000 ريال أو من 6,000 ريال، من 5,000 ريال للخمسة المتسابقين 25,000 إن شاء الله. وإن شاء الله نتوسع في هذا البرنامج، وإن شاء الله الأمل في الله إلى خير. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم في رعاية.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام،
2: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
1: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود أحمد.

الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. مرتزقة العدو السعودي يصعدون جرائمهم بحق المدنيين، والقوات المسلحة تؤكد أنها لن تقف مكتوفة اليدين تجاه اعتداءاتهم. حزب الله يدعو جميع اللبنانيين للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف منشآت إصفهان النووية.

0: كانت تلكم العناوين وإليكم التفاصيل يقرأها عليكم هاشم الدرة واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. صعد مرتزقة العدو السعودي جرائمهم بحق المدنيين في عدد من المحافظات، وارتكبوا خلال الساعات الماضية 3 جرائم أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين. ووفق مصادر محلية استشهد مواطن وأصيب آخر بقذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة وادي الحسين بمديرية خدير في تعز، فيما استشهد رجل مسن برصاص قناصة تابعين للسعودية في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم. وفي الحديدة استشهد رجل مسن وابنته، وأصيبت زوجته بجروح بليغة وأحد أقاربه إثر قصف مدفعي استهدف منزلهم في مديرية الجراح. هذا وأكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة اليدين أمام اعتداءات وخروقات مرتزقة العدو السعودي، مشددا على أن أي تحشيدات تابعة لهم تمثل أهدافا مشروعة، وأن القوات المسلحة ستعمل على إفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وأكد المصدر أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع مختلف أشكال الظلم عن الشعب اليمني. دعا القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى أبناء المديريات الغربية للمحافظة المغرر بهم إلى العودة لأهاليهم والابتعاد عن القتال، مؤكدا أن حماية الأرواح والممتلكات وصون الدماء والنسيج الاجتماعي أولوية، وأن من يعود ويبتعد عن قتال إخوانه له الأمان الكامل. وأكد المساواة أن أبناء هذه المناطق جزء من النسيج الوطني، مشيرا إلى أن من يدفعون المواطنين للقتال ضمن صفوف المرتزقة التابعين للسعودية والإمارات عصابات قتل مستأجرة، وأن المعدات والآليات العسكرية المضبوطة في القرى والوديان تؤكد ممارساتهم بحق الأهالي. ودعا المساواة الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والعقال إلى وقف التحريض ومنع الاقتتال وحث المسلحين على العودة إلى منازلهم، معلنا الاستعداد لتأمين القرى والمزارعين وحماية الدماء والممتلكات، ومشددا على أن مصلحة أبناء هذه المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية لا في الأجندات الخارجية. انطلقت اليوم في العاصمة صنعاء فعاليات مهرجان البردوني الأول الذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة على مدى 3 أيام تحت شعار المبصر في الزمن الأعمى، بحضور قيادات رسمية وثقافية وأدبية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير للزميل حمود محمد شرف.
1: من صنعاء انطلقت فعاليات مهرجان البردوني الأول احتفاء بشاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني واستعادة لتجربته الشعرية والفكرية تحت شعار المبصر في الزمن الأعمى، في تأكيد على حضور إرثه في الذاكرة الثقافية اليمنية.
2: أحبي العينيك يا مطلس والحرف، أعطي سكبا وذرف.
1: ويستحضر عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الفريق سلطان السامعي دلالات هذا الاحتفاء ومكانة البردوني في الوجدان اليمني.
3: نحن نعتز ونفتخر بالشاعر الكبير عبد الله البردوني الذي اشتهر خارج اليمن أكثر من اليمن، وأعتقد هذا المهرجان بالطريق الصحيح لإبراز فكر وشعر هذا الشاعر الكبير اليمني الكبير.
1: المهرجان الذي يجمع أدباء ومثقفين وكتابا يستعيد محطات من حياة البردوني وإنتاجه الأدبي، ويسلط الضوء على تجربته التي تجاوزت حدود اليمن وحضوره النقدي والشعري الذي جعله واحدا من أبرز الأصوات في الشعر العربي الحديث. وعن أهمية المهرجان ودلالاته الثقافية يتحدث القائم بأعمال وزير الثقافة والسياحة عبد الله الوشلي.
4: نحاول من خلال هذا المهرجان إن شاء الله في هذه الدورة والدورات القادمة أن نقدم البردوني كما قدم نفسه دون اجتزاء ولا توظيف ولا تكزيم ولا حرف المسارح. فالبردوني كان صوت الشعب ولسانه، وكان العروبي الأول والحاضر في الدفاع عن قضايا الأمة والمواجه للإمبريالية والصهيونية العالمية بكلمته ومواقفه.
1: في صنعاء يتجدد الاحتفاء بالبردوني بوصفه جزءا من الهوية الثقافية اليمنية والعربية، فبعد عقود من رحيله لا تزال قصائده وأفكاره حاضرة في الوجدان العربي، وشاهدة على شاعر جعل من الكلمة موقفا ومن الشعر نافذة لقراءة الإنسان والوطن والزمن. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أكد حزب الله اللبناني أن العدو الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه وإجرامه بحق لبنان قتلا وقصفا وتدميرا للمنازل والقرى ونسفا لمقومات الحياة فيها دون رادع. وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن العدوان المستمر بشراكة وغطاء أمريكي كامل يهدف إلى الضغط على السلطة اللبنانية وابتزازها لإغراق البلاد في فتنة داخلية، مشيرا إلى أن ادعاءات السلطة بأن مفاوضاتها المباشرة واتفاق الإطار يحققان إنجازات يسقطها استمرار الاحتلال والعدوان وسفك دماء اللبنانيين. ودعا حزب الله جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ قوة لبنان وسيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الجمعة. وأوضحت الوزارة أن الضحايا سقطوا في النبطية وكفر رمان وميفودون والكفور والنبطية الفوقة والرمادية وعين التينة، ومن بين الضحايا نساء وأطفال. واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاص العدو في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزة. ووفق مصادر في القطاع أطلقت قوات العدو النار شرق دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع وشرق حي التفاح وفي محيط شارعي مشتهى والقعقاع بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيتها شرق المدينة مع تواصل القصف المدفعي في محيط دوار السنافور بحي التفاح. هذا وانتقدت حركة حماس ما نشره ما يسمى مجلس السلام بشأن غزة في حسابه على إكس، معتبرة أنه يتضمن معلومات غير صحيحة ومواقف مجحفة بحق الفلسطينيين ومقاومتهم ولا يعكس واقع التطورات الميدانية. ودعا الناطق باسم الحركة حازم قاسم المجلس إلى الالتزام بالموضوعية والعمل على تثبيت الهدنة ووقف خروقات الاحتلال وضمان وصول المساعدات الإنسانية. نفى الحرس الثوري الإيراني اليوم صحة الأنباء المتداولة بشأن استهداف المنشآت والمراكز النووية في محافظة أصفهان بهجوم أمريكي أو إسرائيلي، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة. وحذر الحرس الثوري من تداول أخبار غير موثوقة عبر منصات التواصل، معتبرا أنها تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق وزعزعة الاستقرار النفسي للمجتمع. ختاما، سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية بقوة 2.9 درجات على مقياس ريختر شمال غرب حمام علي بمحافظة الذمار. وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزة وقعت عند الساعة 12:31 ليلا على بعد 11 كيلو مترا شمال غرب حمام علي بمديرية المنار وبعمق كيلومترين، ما جعلها محسوسة لدى سكان المنطقة. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. مرتزقة العدو السعودي يصعدون جرائمهم بحق المدنيين، والقوات المسلحة تؤكد أنها لن تقف مكتوفة اليدين تجاه اعتداءاتهم. حزب الله يدعو جميع اللبنانيين للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. والحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف منشآت إصفهان النووية. كانت تلكم نشرتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الخامس من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان الغاشم 3 غارات على منطقة قايم الصيابة في الخوبة بجيزان المحتلة، وشن عدة غارات على جسر لاحمة بمحافظة المحويت أسفر عن تدميره كليا وتوقف حركة السير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 17 غارة على منطقة يختل في المخاء، وشن 8 غارات على منطقة الأزرقين في مديرية همدان بصنعاء، وغارة على مديرية المتون بالجوف، وغارة على مديرية حيران في حجة، وغارة على منطقة الربوع بعسير، كما شن أكثر من 25 غارة على ميدي، و3 على مناطق متفرقة بكتاب في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 4 غارات على أماكن متفرقة من مديرية باقم، خلفت أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديرية كتاف، خلفت أضرار متنوعة، وشن غارة على مديرية حيران بحيث.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن 3 غارات على مديرية سرواح، واستهدف بغارة أخرى مديرية ماهلية في محافظة مارب، وشن 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، واستهدف ب5 غارات مناطق متفرقة من مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 333 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية، وتضمنت الخروقات 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 107 قذيفة، و304 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومدغل والعبدية ورحبة في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 93 خرقا في جبهات الحديدة ومحاولة تسلل في مقبنة، كما تضمنت الخروقات 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 ضربات للطيران التجسسي، و13 خرقا بالقصف المدفعي، و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية سعودية غرب رقابة الفواز بنجران، ولقي ضابطان سعوديان مقتلهما قنصا بنيران المجاهدين أثناء تمركزهما بموقع عسكري خلف قولة للشيباني، واستهدف المجاهدون بصاروخ موجه مرابض مدفعية العدو، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، بينهم ضابط إماراتي و5 جنود آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المنافقين مقتلهم في محافظة مأرب، وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم أمام معسكر الشرطة العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابة تابعة للعدو السعودي بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء بنجران، وتمكن المجاهدون من إعطاب طقمين وعربة إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في منطقة الثوباني بمديرية موزع في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بعدة قذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين عسكريتين لهم في تبة المطار بسرواح، كما قتل عدد من المرتزقة بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في منطقة المخدرة بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي الشبكة والقيادة وتجمعات أخرى في معسكر الإسناد، فيما استهدفت وحدة الدروع دبابة سعودية بصاروخ موجه ودمرتها وقتلت من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل أحد مرتزقة العدو قنصا في موقع الطلعة بقطاع نجران، كما لقي 4 مرتزقة مقتلهم قنصا في منفذ علب الحدودي، ولقي عدد من العسكريين السعوديين مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم، واستهدف المجاهدون مخزن أسلحة للعدو السعودي والمرتزقة بعدة قذائف، ولقي أحد الجنود السعوديين مقتلهم بعمليات قنص في موقع الدخان، واستهدفت المدفعية مرابض مدفعية العدو وتجمعات عسكرية سعودية في جبل البادي بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أغارت وحدات المجاهدين على مواقع المرتزقة في أطراف الجبلية بالساحل الغربي، وقتل وأصيب عدد منهم، ونفذت وحدات أخرى من المجاهدين عمليات مماثلة استهدفت مواقع المرتزقة في الجاح الأسفل، وقتل وأصيب أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد عسكري منوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة والغزاة شرق التحيتة وإعطاب طقم عسكري وسقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة شرق التحيتة بقذائف مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون مدرعة للمرتزقة قبالة قطاع الدائر، وقتل وأصيب من كان على متنها في عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في جبهة المتون، وخلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، وسيطروا في عملية هجومية على عدة مواقع بجبهة أسطر غربي اليتمى، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من الخونة في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في جبهتي العقبة وصبرين بخبو الشعف في الجو.
5: حاول المجاهدين يتسللون إلى موقع العدو، هذا
6: ما عرفنا عليه فقالوا بدي ما خبي عشان لو خرجنا عليه من هذا.

0: هذا أبطال الجيش والجان الشعبية طردها من أفكين ومن أرزقة نأخذ الجهات المصدر هي أسجلة.
1: هذا هو أحد المجاهدين يصل إلى موقع العدو.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذت القوات المسلحة عملية توازن الردع السابعة مستهدفة منشآت أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، كما استهدفت عملية توازن الردع السابعة منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، منها منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمس صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين من نوع صمات 3.
3: نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع السابعة، وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي: استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صمات 3، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعدما نجحت الهجرة، ترتيبات رسول الله الهجرة النبوية ووفقها الله ورعاه، من المهم أن نقف قليلا حول موضوع الهجرة. الهجرة يا أخوة مهمة جدا، ولذلك الله لاحظه في القرآن الكريم عندما بداية تكوين قاعدة انطلاق الأمة لأمة تتحرك على هدى الله رب العالمين، ما بيجامل فيما يتعلق موضوع الهجرة، أن الإنسان يتنصل عن الهجرة وهو في بيئة مضغوط عليه ويأثروا على دينه ويفتنوا عن دينه وهو عنده قدر يهاجر وما يهاجرش. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ليش ظلمتوا أنفسكم؟ ليش مشيتوا بعض الطواغيت؟ قالوا إحنا مستضعفين، اضطرنا نمشي بعدهم وكذا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني ما بعذر، ما دام بقدرة على الهجرة إلى مكان معين ولنك تعيش حالة الفتنة وتنضغط وتضطر تمشي مع الطواغيت، ولو كنت أنت يعني تشتي تمشي مع الحق، ما بشي ضروري تهاجر. الهجرة يا أخو بيعرفوها حتى الآخرين من غير المسلمين. إمبراطوريات كبيرة هي نهض قامت بالهجرة، أمريكا يعني، أمريكا، كندا، أستراليا، الكيان الصهيوني، كلها كيانات تأسست بالهجرات. أمريكا عبارة عن هجرات أوروبية نتيجة الصراعات الدينية داخل أوروبا ونتيجة الصراع مع الإقطاعيين والأرستقراطيين وغيرها من المشاكل. هاجرت مجاميع كبير من الأوروبيين وأسست لها الولايات المتحدة، رغم أنها تأسيس على غير تقوى، يعني على جماجم ملايين من الهنود الحمر وعلى عرق وجهد واستعباد الملايين من الأفارقة، ومع ذلك كونوا كيان قوي. يعني كندا، أستراليا، نفس القضية، الكيان الصهيوني أيضا بيجمع الشتات حقه من عدة أماكن ويحاول يبني لك قاعدة انطلاق، لأنهم عارفين أن ما يمكن تنشأ أمة قوية ودولة قوية إلا بقاعدة انطلاق يصبح الصوت الغالب لهم والصوت المؤثر والقوة المؤثرة لهم، هم يعني يستطيعوا أنهم يبنوا دولتهم ويتوسعوا فيها. إذن هذا مهم. أيضا من المهم أن نعرف أهم الدوافع التي أدت للهجرة. الرسول هاجر من مكة وهي من أرض مقدسة، يعني أرض مقدسة، ولكن رغم أنها أرض مقدسة لكن كانت الحاضنة الموجودة داخل مكة المكرمة وناس معاندين جاحدين مجرمين، فلم تعد مكة مكان صالح للدعوة. النبي قد حصل من مكة على أقصى ما يمكن أن يحصل عليه، قد حصل عليه، فما عبه يعني مبرر البقاء في مكة بعد أن وصلت الأمور إلى تلك المرحلة. يعني أيضا توفرت بيئة مناسبة لنشوء كيان إسلامي يعني مستقل في مكان آخر غير مكة. اضطر النبي أن يهاجر من مكة لأنها ما توفرت فيها البيئة المناسبة لنشوء كيان إسلامي مستقل، يعني مستقل غلغل فيها قيم الإسلام إلى أعماق مشاعر الناس ودون أي حواجز، لأن هذا مسألة مهمة يعني في قضية تغلغل قيم الإسلام وترسخها في نفوس المجتمع. أيضا الدين يا أخوه كامل وشامل ومنظومة متكاملة ونظام كامل، لابد من أن ينتقل إلى مرحلة بناء دولة، يعني بناء دولة، بناء أمة، وهذا ما لم يكن ليتحقق في ظل الوضعية في مكة. يعني ولذلك النبي انتقل إلى المدينة المنورة، وكان لاختيار المدينة المنورة سر، يعني هناك سر في موضوع اختيار المدينة المنورة. أول شيء وتدبير الله سبحانه وتعالى، تدبير الله وهدايته لنبيه أن يتحرك إلى هناك لعوامل كثيرة. أولا وجود الحاضنة الشعبية المهيئة، وجود حاضن الشعبي، وهذا أهم نقطة جوهرية، وجود الأوس والخزرج الذي سماهم الله فيما بعد بالأنصار. وكما قلنا أكثر من مرة أنه لا يمكن أن ينتقل النبي من مرحلة الدعوة إلى مرحلة بناء أمة ودولة إلا بوجود الحاضنة الاجتماعية التي تتقبل هذا المشروع. فكان الأوس والخزرج هم الحاضنة الشعبية التي احتضنت رسول الله ومن معه من المهاجرين. أيضا هناك سر اختيار المدينة من الناحية الجغرافية، يعني المدينة كانت تبعد عن مكة حوالي 400 كيلومتر، بمعنى أنها بعيدة نوعا ما عن الهجمات المباغتة من قريش. ومن جهة أخرى هي في منطقة حساسة، يعني هي قريبة من طريق تجارة مكة بالشام، يستطيع النبي من خلال هذا المنطق يفرض ضغط سياسي واقتصادي على كفار قريش. أيضا من أسرار اختيار المدينة المنورة من الناحية الاجتماعية طول النزاع القبلي بين الأوس والخزرج، جعل هذا المنطقة بتتطلع إلى رجل تلتف حوله. هم قد تعبوا من الصراعات فيما بينهم الأوس والخزرج، يقال بأن عدد الوقعات فيما بينهم أكثر من 100 وقعة فيما بينهم، فقدم بيدوروا على شخص، يعني رغم أنهم أصحاب قيم وشيم، ولكن كان يفتقدوا إلى القائد الذي يلتفوا حوله والمشروع الذي ينقلهم نقل كبير، بدلا من الصراعات البينية على مواضيع تافهة ينقلهم إلى هدف كبير يعني. وهذا تدبير الله لإنقاذهم أيضا. لذلك الله قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا من الأسرار من الناحية الاقتصادية، المدينة المنورة تعتبر غنية بإمكاناتها الزراعية، وهذا الوضع الزراعي بيناسب النبي فيما يتعلق بالقدرة على المقاومة والحفاظ على نوع من الحياة في حال تعرضوا لضغوط اقتصادية، لأن كفار قريش كانت لهم يعني أثرهم على مستوى العرب بشكل كبير، مثل ما قال سعود دحين كيف خوف العرب منهم. نفس القضية، كفار قريش كان لهم تأثير وسطوة على بقية العرب والقبائل العربية، كانوا يخافوا منهم وربما يفعلوا تحالف ويجي حصار على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فالله قد هيأ في المدينة المنورة هذا القدرة الزراعية، التي على الأقل تبقى حياة في حال الحصار والمواجهة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يبني الدولة والمجتمع المسلم، وبدأ بمجموعة من الأشياء، بناء المسجد. تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بناء المسجد هو المهاجرين والأنصار، وكانوا بيرتجزوا وهم بيبنوا المسجد وينشدوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فارحم الأنصار والمهاجرة. وكلما شافوا النبي بيعمل يشتد حماسهم وينشدوا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. والإمام علي ارتجز أيضا وكان بيقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائد، أن كان بعض الناس يعني كسلي يعني يهرب من الغبار، ومن يرى عن الغبار حائدا. وروي أن عمار بن ياسر كانوا بيحملوه أكثر من لبن، رجع قال لرسول الله: يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. كيف قضى الله حذر الناس من معاوية ومن الفئة الباغية من زمان، تقتله الفئة الباغية، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نفعش يعني ما نفعش، وتحركوا الناس مع الفئة الباغية. فكان المسجد في عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مكان للصلاة ولإدارة شؤون الأمة والحكم. ما كانش المسجد أيام رسول الله ما بلا الصلاة وبس، كان لإدارة شؤون الأمة والحكم. والنبي أراد من خلال المسجد أنه تنعكس روحانية وقيم المسجد على بقية تفاصيل الحياة والدولة الإسلامية. إن شاء الله نستكمل بقية النقاط الذي هي اللي النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يسويها في المدينة المنورة لبناء المجتمع الإسلامي داخل المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: أريد خوض حرب بجيش يجمع أبطال العرب مع القبائل المتحالفة معنا، برجال نزهتهم حصد الرؤوس وضرب السيوف.
1: إيهن أبا عمار، أيها البطل المقدام، أراك تشحذ سيفك، ما الخطب؟ هل لبدر جديدة تجندل بها الأبطال والشجعان؟
2: هذا أنت يا عبد الله، سمعت أنك ما زلت تقصد أعداء الله ورسوله في مكة. 3 أعوام ورسول الله في مدينتك وأنت لم تحسم أمرك في اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال. أما زلت تحلم بالولاية على يثرب يا ابن أبي؟
1: دعك من هذا يا أبا عمار، نح سيفك عني، لدي أخبار جديدة من مكة. قريش قد جيشت لكم جيشا لا يقهر وستزحف قريبا نحو يثرب. جمعوا في جيشهم أبطال كنانة وتهامة ونهز عددهم 4000. هل تتوقع أن يحالفكم الحظ هذه المرة أيضا يا أبا عمارة؟
2: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا عبد الله.
1: حربهم ستكون حاسمة معكم منذ سنة، والقرشيون لا يبكون قتلاهم طاعة لأبي سفيان لكي لا تخمد نار غضبهم عليكم. لهب الانتقام ما زال مستعرا فيهم. إن الحرب القادمة لن تكون كيوم بدر يا أبا عمارة.
2: يا عبد الله، إيماننا بالله هو سر قوتنا، ومن يقاتل في سبيل الله لا يخاف إلا الله. إذا لن نخاف لا جيش قريش ولا غيرها. الخوف، كل الخوف هو من الغرور. ما كنا لننتصر يوم بدر إلا بمدد من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وهذا ما أقوله أنا أيضا، فلولا الحظ لما انتصرتم يوم بدر.
2: يا عبد الله، الحظ لا يصدقه إلا القوم الجاهلون. ما من حادثة إلا ووراءها إرادة الله وعزم منا.
1: كلامك جميل، لكنني لا أفهمه يا حمزة. سأنقل هذا النبأ لابن أخيك النبي ليتدبر أمره ويستعد.
2: يا ابن أبي، لا تثقل على نفسك بهذا. هذه الأنباء تصل للنبي قبل أن تصل إليه.

0: هذا؟ أتقصد هذا العبد المعتوه؟
1: إنه أشبه بالمجانين في مظهره، لكنه يرمي بالرمح رمية لا يقوى عليها أحد.
0: وحشي؟ وحشي؟
2: نعم نعم نعم نعم نعم
0: لما سميت بهذا الاسم؟
2: وحشي وحشي لأنني وحشي وحشي
0: هذا فقط؟
2: أشبه الوحوش، أشبه الوحوش قولا وفعلا. أنا وحشي، وحشي دائما.
0: مرحى،
2: أنهش كل شيء.
0: ما أجمل اسمك.
2: جميل جميل، وحشي جميل. وحشي جميل.
0: وحشي. وحشي. أتعلم بماذا سأكافئك يا وحشي؟
2: لا لا لا لا لا لا أدري، لا لا لا لا أدري.
0: أريد عتقك يا وحشي. ستصبح حرا يا وحشي.
2: حر حر حر، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ حر حر، ما معنى الحر؟ ها؟
0: ستكون سيد نفسك.
2: سيد نفسي؟ سيد نفسي؟ ترى ومن أين سأكلها؟ سيد نفسي؟ لا لا لا لا لا لا أريد. كيف سأعيش؟ ها؟ كيف سأعيش؟ ها؟ كيف
0: سأعطيك من المال الوفير ما يكفيك للعيش سيدا إلى آخر عمرك.
2: المال وحشي. سيد وحشي لديه المال. وحشي
0: لكن عليك أن تفعل ما أمرك به.
2: ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟
0: أن تكسر صندوقا.
2: أي صندوق؟ أين هو؟ أين هو؟ أين الصندوق؟ أين الصندوق؟
0: وحشي، أتعرف ماذا يوجد في الصندوق؟
2: ماذا يوجد فيه؟ ماذا يوجد في الصندوق؟ قولي لي.
0: كتاب حريتك في هذا الصندوق.
2: سأكسره، سأهشمه. أين هو؟ أين هو؟
0: إنه صدر محمد.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: ماذا؟ أتخف محمدا؟
2: لن أدعو من محمد، لن أفعل ذلك، لن أفعل ذلك.
0: هل أصابك بسحره أنت أيضا؟ إذن عليك بعلي.
2: علي؟
0: الآلهة وحدها تعرف كم يمقت بنو أمية هذا الفتى.
1: اسمع يا وحشي، علي لا يرتدي الدرع إلا من الأمام، ظهر علي مكشوف للضرب والطعن، يكفي أن تكمن له، فإن أدار ظهره لك ترميه برمحك وتقضي عليه.
2: علي لا لا لا لا، لا يمكن، لن أقوى على علي، لن أقوى على ذلك أبدا. علي لا لا.
0: أيها الجبان، إذا بما ستنفعنا؟
2: لا لا لا هدئي
0: من روحي. أيها العبد،
1: اهدئي،
0: إنه اتهام جبان.
1: أهوال الحرب لا يعرفها إلا من خاضها، فأشجع شجعاننا وفرساننا كانوا يخشون مبارزة علي يوم بدر. أرى يا هند أن ندبر الأمر لحمزة، فهو أسد الأسود في بني هاشم، وقتله سيفجع محمدا لا ريب.
0: أصبت حمزة صياد الأسود، قاتل أبي عتبة الذي لن أشتفي منه إلا بأكل كبده. سأزوجك أجمل وأفضل نساء العرب إن قتلت حمزة. أرني رميتك.

0: آه يا حمزة، سأجوع حتى أظفر بلحمك وكبدك يا حمزة.
1: هكذا كنا نغلب في الحرب إذا غزانا عدو. لن نقوى على مواجهة جيش قريش إن خرجنا له. يجب أن نبقى في المدينة، هكذا سيتمكن حتى النساء والأطفال من قتالهم، وسيرمونهم بالحجارة من أسطح البيوت، وسيباغتهم الرجال بين البيوت وفي الأزقة بالسيوف والرماح.
2: ما تقول يا ابن أبي؟ أي عار بعد هذا العار إن قعدنا في البيوت ننتظر العدو ليغزو مدينتنا ويحرق فيها الشجر والمذر؟ بهذا سنفتح بابا لكل عدو ليجرأ علينا ويدخل مدينة النبي غازيا. الصواب هو فيما فعلنا ببدر أن نحاربهم خارج المدينة.
3: والأمر لك يا رسول الله، منك الأمر ومنا الطاعة.
4: يا سعد، لقد وافق رسول الله على رأيك، استعدوا للخروج، سنخرج لحرب الكافرين خارج المدينة، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر،
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: الموت أهون علي من أن أهان هكذا. أنا الشيخ يثرب وسيد الأوس والخزرج، ولا يؤخذ برأيي، النبي يأخذ برأي من يصغرني شأنا وسنا. لا أظنك تتوقع مرافقتي لكم في حربكم هذه يا حمزة.
4: وهل لعاقل أن يتوقع عونا للمسلمين من الصديق الحميم لأبي سفيان ورهطه؟

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: الصبر موقعه من الدين موقع مهم جدا، موقعه من الإيمان كما ورد في الحديث بمنزلة الرأس من الجسد. الله جل شأنه أكد في القرآن أنه يحب الصابرين، أنه مع الصابرين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، هذا البرنامج الذي نقرأ فيه آيات الله وهدى الله وكلام الله سبحانه وتعالى، ونتدبر هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 22 من سورة مريم، وهذه الآيات تتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام. ووصلنا إلى هذه الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ونواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذه الآيات وإلى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المعنى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ألجأها المخاض أي حالة إعداد الحمل للخروج من بطنها إلى جذع النخلة ساقها، ولعلها أرادت أن تعتمد بظهرها عليه. قالت: يا ليتني مت قبل هذا. قبل هذا الأمر الذي هو الحمل والولادة اشتد عليها الهم لما سيقول الناس فيها مع براءتها. وكنت نسيا منسيا، أرادت بالتمني أنها قد ماتت منذ دهر بحيث أنها قد صارت منسية. وعلى هذا فقولها منسيا تأكيد، ويحتمل أنها تمنت أنها كانت سقطا مبالغة في إظهارها للخوف مما سيقال فيها، وهذا أرجح على معنى أنه شكوى إلى الله وطلب للفرج منه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. المعنى: فناداها أي المولود من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي سيدا شريفا يسود الناس. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المعنى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الرطب ثمر النخلة الذي طاب ولان ولم يجف، والجني حديث العهد بجنيه من النخلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المعنى: فكلي واشربي، لعلها كانت قد كرهت الأكل كما هي عادة الحزين، والأكل مع الحزن لعله يضره، فأمرها بالأكل والشرب كناية عن أمرها بطيبة النفس، ثقة بنصر الله لها وتحقيق براءتها بما لا مجال عنده للشك فيها. وقري عينا، أمر لها بالسرور فضلا عن إزالة الحزن، لأن الله رفع قدرها وشرفها وأنعم عليها بالولد العظيم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تجيبي أحدا يسألك عن عيسى أو يقول فيك باطلا، واعتذري بالنذر للرحمن بالصوم المانع لك عن تكليم كل فرد من الناس. ويقول الله سبحانه: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. المعنى: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ولعلهم كانوا يحسدونها من قبل، فكانت هذه الحالة عندهم فرصة، ولذلك لم يبدأوا بسؤال أنى لك هذا الولد، متى تزوجت، لا نعلم أنك قد تزوجت في الماضي، بل بادروا إلى القطع بأنها قد أتت فاحشة وأكدوا ذلك باللام لقد جئت شيئا فريا، باللام وقد. أما تعبيرهم بالفري فأرادوا أنها ابتدعت ما لم يكن من شأنها ولا من شأن أهلها فهو منها عجيب. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. المعنى أي زادوا في توبيخها بتنزيه قرابتها والبغي الزانية. فأشارت إليه، يقول الله سبحانه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. المعنى فأشارت إليه لم يستفزها توبيخهم لها، لأنها كانت واثقة بنصر الله لها، فسكتت وأشارت إلى ابنها ليكلموه، فالجواب عنده. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كأنهم أرادوا كيف نكلم الصبيان الذين هم في المهد، فتجاهلوها خصوصية هذا الصبي وجعلوه صبيا كسائر الصبيان. والمهد الفراش الذي يمهد للصبي ويوطأ، وهو تعبير عن صغره بحاجته إلى المهد. إذن فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بهذا القدر نكتفي أحبتي الكرام، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. نكمل إن شاء الله بآيات ما تيسرنا من ذلك في حلقة قادمة وفي حلقة غد إن شاء الله. إلى ذلك الملتقى، وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
3: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان أن نعي عداوة الشيطان لنا وأساليبه العدائية وطريقته في الحرب، لأنه في حرب مستمرة معنا، حرب أعلنها من يومه الأول في يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب. حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان. شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان، بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو وعن ما يعمله هذا العدو وعن مكائد هذا العدو فيغفل. ولربما الكثير من الناس تمر عليه لربما السنون من عمره وهو غافل، لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو

0: بخطورته، بسوءه، بشره، بمخاطره، بمكائده، فتحمل هذا العداء نحوه، فتأخذ احتياطاتك اللازمة من هذا العدو، وتكون متنبهاً في كل الأوقات، في كل الظروف، في كل الحالات، في كل المقامات التي ينبغي فيها الاستحضار ذهنياً ونفسياً لخطورة هذا العدو، والانتباه من هذا العدو، والجهوزية الدائمة للتصدي لهذا العدو. هذه الحالة إذا فقدتها فأنت من الهالكين، فأنت في حالة خطرة بما تعنيه الكلمة، وسيتمكن هذا العدو من حسم معركته معك، ومن السيطرة عليك، ومن الإيقاع بك في شراكه. يصدادك الشيطان، يصدادك وتكون ضحية لغفلتك، ضحية لإهمالك، ضحية لحالة الغرور التي عشتها، وانعدام التنبه واليقظة تجاه هذا العدو.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في الماء.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

ولجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، هذا البرنامج الذي نقرأ فيه آيات الله وهدى الله وكلام الله سبحانه وتعالى، ونتدبر هذه الآيات من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 22 من سورة مريم، وهذه الآيات تتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام. ووصلنا إلى هذه الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ونواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى هذه الآيات وإلى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المعنى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. ألجأها المخاض أي حالة إعداد الحمل للخروج من بطنها إلى جذع النخلة ساقها، ولعلها أرادت أن تعتمد بظهرها عليه. قالت: يا ليتني مت قبل هذا. قبل هذا الأمر الذي هو الحمل والولادة اشتد عليها الهم لما سيقول الناس فيها مع براءتها. وكنت نسيا منسيا، أرادت بالتمني أنها قد ماتت منذ دهر بحيث أنها قد صارت منسية. وعلى هذا فقولها منسيا تأكيد، ويحتمل أنها تمنت أنها كانت سقطا مبالغة في إظهارها للخوف مما سيقال فيها، وهذا أرجح على معنى أنه شكوى إلى الله وطلب للفرج منه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. المعنى: فناداها أي المولود من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي سيدا شريفا يسود الناس. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. المعنى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب ثمر النخلة الذي طاب ولان ولم يجف، والجني حديث العهد بجنيه من النخلة. ويقول الله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المعنى: فكلي واشربي، لعلها كانت قد كرهت الأكل كما هي عادة الحزين، والأكل مع الحزن لعله يضره، فأمرها بالأكل والشرب كناية عن أمرها بطيبة النفس، ثقة بنصر الله لها وتحقيق براءتها بما لا مجال عنده للشك فيها. وقري عينا أمر لها بالسرور فضلا عن إزالة الحزن، لأن الله رفع قدرها وشرفها وأنعم عليها بالولد العظيم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا تجيبي أحدا يسألك عن عيسى أو يقول فيك باطلا، واعتذري بالنذر للرحمن بالصوم المانع لك عن تكليم كل فرد من الناس. ويقول الله سبحانه: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. المعنى: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ولعلهم كانوا يحسدونها من قبل، فكانت هذه الحالة عندهم فرصة، ولذلك لم يبدأوا بسؤال أنى لك هذا الولد، متى تزوجت، لا نعلم أنك قد تزوجت في الماضي، بل بادروا إلى القطع بأنها قد أتت فاحشة وأكدوا ذلك باللام لقد جئت شيئا فريا، باللام وقد. أما تعبيرهم بالفري فأرادوا أنها ابتدعت ما لم يكن من شأنها ولا من شأن أهلها فهو منها عجيب. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. المعنى أي زادوا في توبيخها بتنزيه قرابتها والبغي الزانية. فأشارت إليه، يقول الله سبحانه، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. المعنى فأشارت إليه، لم يستفزها توبيخهم لها لأنها كانت واثقة بنصر الله لها، فسكتت وأشارت إلى ابنها ليكلموه، فالجواب عنده. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كأنهم أرادوا كيف نكلم الصبيان الذين هم في المهد، فتجاهلوها خصوصية هذا الصبي وجعلوه صبيا كسائر الصبيان. والمهد الفراش الذي يمهد للصبي ويوطأ، وهو تعبير عن صغره بحاجته إلى المهد. إذن فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بهذا القدر نكتفي أحبتي الكرام، وعند هذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. نكمل إن شاء الله بآيات ما تيسرنا من ذلك في حلقة قادمة وفي حلقة غد إن شاء الله. إلى ذلك الملتقى، وإلى ذلك الحين أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك، أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا بالعبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: وكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
8: جاهزين للحرب جاهزين.
9: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
10: مع السيد حتى الموت.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. اليوم زي رعاة، اليوم زي رعاة، وأبواب الرحمة مفتحة، مدار وخير والدنيا مخيرة. قالوا في المثل: ما يجبر الفقر جابر، غير الزراعة ولا جمالا تسافر، تقبل بكل البضايع ولا مرم من قبيلة، فيها الورع والقناعة، تجي عنا وقت علا والشبع وقت المجاعة، تدبر الوقت كل كن معها وداعة. حيا والله حيا، بسر ما هو اللي يرد الفقر، يا مرم مدبره، مره مدبره، وقارنوها بالتجاره، والتجاره مقارنة بالزراعة، وكلهن ما تسترد تسترد خير منهن. لا عاد احنا غير من ذا الحين بيني وبينك بنا تراجع للرعوة هي اللي زي رعاو، وهي العمود الفقري للبلاء. المزارعين بشكل عام، أي واحد رعوي مزارع هو في مقدمة الصفوف الأمامية. ذا حرب بيننا احنا والسعودية، ويهض ونصارى وعملاء من داخل ومن خارج، ما في ذهنه أننا حرم بالله ما تهتز شعره. الأصل المدافن ملاء، الكرش ملاء، ركبتك ما عدقوم إلا لا كرشك ملاء، عايش وانت شابع. بنتحط العالم اعقل، صواريخنا بتدي لا أي دولة نشتيها، هات يا بي هات، هذا هي نعمة من الله. لكن بسر ما هو المرزح اللي برزحك من داخل، الحب ما دوقز إلا من داخل، والفشي لما تقع إلا من داخل. الاقتصاد مال الشاي سابر، كرشك مال هاشي شابعة، لا يهمك. الاكتفاء الذاتي هو أهم ما به. هذا الأيام أيام خير وموسم خير، لا عاد يبقى صلبي، لا عاد يبقى علفي، لا عاد يبقى وبلي، لا هذا لا كله، هذا لا رعوي وزيرع، وزيرع عادي بعدها بتكون بعدها ثروة، الثروة الحيوانية، علاف علاف، لا هانك لا هانك، أين تجيبه؟ ما بلاد ربي لك قراش، ها التبع يشغب، والمعزة تحلب، والبقر تتيسم، عمر عمر عمر، وين قاتل وحرم بالله ما في ذهوننا. لكن كما هي غر كيس ابن كيس من خارج، أنا عند الله وعندك عيبان الخب، ما بالله اشتيجه الدولة تقوم بواجبها، وهي داري ما واجبها وما عليها على الرعي والمزارعين. والمزارعين نقول لهم شمروا، أنت والدولة أنتو، أنت والاقتصاد أنتو، أنت والذهب، أنت والفضة، أنت والبنك، أنت والكل، أنتو وأنتو يا رعية. قالوا: من عاد الأرض غنته، ومن عاد الرجال فنته، بما عضن هذا البلاد لا بهذا اقتصاد، نقاتل ونحارب هذا السنة وباقي العمر كله. لكن كما الوعاء مخزوق والظهر ما بش، فينا غرس النابو وضوينا. قالوا: الحرب حامي وبارد، وفي بارد الضرب بالسيف، والحرب حرب الموايد. إذا حين نقول الجبهة العسكرية صلي وبارك، التصنيع العسكري بيحن ويرعد، والقوة بدتي بحرية وبرية وجوية، لكن ربضناهم وصلناها قرزينا الماء في الوري، عجزوا عجزوا. لكن ولا والواحد لا يأمنش، لا يتساهلش، لا يتغافلش، ييه معك سلاح تقاتل بالسنة وما بش معك كفاة شهر، عونه وكل وكل ما ترجع داكل حديد وداكل مونه وداكل ذخيرة ما ردت منه. لكن لانت مالك شي شابع راوي، هتقاتل ولا انت حانب به. وهذا نفس الحكم، نعين اول ما به الذي بيخسلوا قلوبنا، القوات المسلحة عون، احنا ذحين معاهم، لا تقولوا عون، شكهم، لا يهمونا ولا يحنبوا بنا، كل واحد يقوم بعمله. والشيء الثاني بنقوي الاقتصاد، نايا ذكم كان نخرج من مليارات الدولارات، سمعتوا هو كل قر في مواد غذائية، معنا ما نشتيج ولا ردنا منه. هذا نكذي أهل وما نسنب، وبعدها يجعل الله طريق. ها والقريب هو ان احنا قال واحد بنتحدى العالم، وعنتحدى العالم بإذن الله تمام، لكن واحد يوضع نفس السواء سواء، لا تتساهلوا لا من مبادرة مجتمعية ولا من فعل خير ولا من رعوية ولا من زيرعة ولا من زكاة ولا من واقف، لا تسيهلوش مني نظلا كلين، هذا لا هن جرين الجبهة العسكرية. أمانة. تمام.
1: من هنيك يا صاحبي خير يقبل، الخير يقبل. رعوي زارعي ما بش معك تكارش داخل البيت، لا تحسب الشي زارعي. أنا أجيب على فك الذي بتضوي، أين أجيبه؟ صرت تبيعه وإن أنت في قرشي؟ قال ما هو ما بش فايدة. من العقل قالك فايدة؟ قالوا بايع ذبيله وذابح فسيله، من أين الخير؟
2: يجيله إدليت بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قالوا ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
3: جارح بشليل
0: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الخامس من سبتمبر ايلول ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان الغاشم ثلاث غارات على منطقة قايم الصيابة في الخوبة بجيزان المحتلة، وشن عدة غارات على جسر لاحمة بمحافظة المحويت أسفر عن تدميره كليا وتوقف حركة السير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان 17 غارة على منطقة يختل في المخاء، وشن ثمان غارات على منطقة الأزرقين في مديرية همدان بصنعاء، وغارة على مديرية المتون بالجوف، وغارة على مديرية حيران في حجة، وغارة على منطقة الربوع بعسير، كما شن أكثر من 25 غارة على ميدي وثلاث على مناطق متفرقة بكتاب في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان أربع غارات على أماكن متفرقة من مديرية باقم خلفت أضرار بالغة في منازل المواطنين ومزارعهم، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية كتاف خلفت أضرار متنوعة، وشن غارة على مديرية حيران بحجة.
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهل بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن ثلاث غارات على مديرية سرواح، واستهدف بغارة أخرى مديرية ماهلية في محافظة مارب، وشن سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، واستهدف بخمس غارات مناطق متفرقة من مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 333 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية، وتضمنت الخروقات 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 107 قذيفة و304 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما شن العدوان 19 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومدغل والعبدية ورحبة في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 93 خرقا في جبهات الحديدة ومحاولة تسلل في مقبنة، كما تضمنت الخروقات ثلاث هجمات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 9 ضربات للطيران التجسسي و13 خرقا بالقصف المدفعي و26 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية عسكرية سعودية غرب رقابة الفواز بنجران، ولقي ضابطان سعوديان مقتلهما قنصا بنيران المجاهدين أثناء تمركزهما بموقع عسكري خلف قولة للشيباني، واستهدف المجاهدون بصاروخ موجه مرابض مدفعية العدو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم بينهم ضابط إماراتي وخمسة جنود آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي عدد من المنافقين مقتلهم في محافظة مأرب، وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم أمام معسكر الشرطة العسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من تدمير دبابة تابعة للعدو السعودي بصاروخ موجه قبالة منفذ الخضراء بنجران، وتمكن المجاهدون من إعطاب طقمين وعربة إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في منطقة الثوباني بمديرية موزع في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت وحدة المدفعية تجمعات المرتزقة وآلياتهم بعدة قذائف ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين عسكريتين لهم في تبة المطار بصرواح، كما قتل عدد من المرتزقة بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعاتهم بعدة قذائف في منطقة المخدرة بمديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو في موقع الطلعة بنجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو في موقعي الشبكة والقيادة وتجمعات أخرى في معسكر الإسناد، فيما استهدفت وحدة الدروع دبابة سعودية بصاروخ موجه ودمرتها وقتلت من فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل أحد مرتزقة العدو قنصا في موقع الطلعة بقطاع نجران، كما لقي أربع مرتزقة مقتلهم قنصا في منفذ علب الحدودي، ولقي عدد من العسكريين السعوديين مقتلهم بقصف مدفعي على تجمعاتهم، واستهدف المجاهدون مخزن أسلحة للعدو السعودي والمرتزقة بعدة قذائف، ولقي أحد الجنود السعوديين مقتلهم بعمليات قنص في موقع الدخان، واستهدفت المدفعية مرابض مدفعية العدو وتجمعات عسكرية سعودية في جبل البادي بعدة قذائف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أغارت وحدات المجاهدين على مواقع المرتزقة في أطراف الجبلية بالساحل الغربي وقتل وأصيب عدد منهم، ونفذت وحدات أخرى من المجاهدين عمليات مماثلة استهدفت مواقع المرتزقة في الجاح الأسفل وقتل وأصيب أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد عسكري منوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تم إفشال محاولة زحف للمرتزقة والغزاة شرق التحيتة وإعطاب طقم عسكري وسقوط قتلى وجرحى، واستهدفت المدفعية مواقع المرتزقة شرق التحيتة بقذائف مختلفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، دمر المجاهدون مدرعة للمرتزقة قبالة قطاع الدائر وقتل وأصيب من كان على متنها في عملية إغارة على مواقع الخونة قبالة قطاع الدائر بجيزان، وكبدوهم خسائر كبرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة في جبهة المتون وخلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، وسيطروا في عملية هجومية على عدة مواقع بجبهة أسطر غربي اليتمى وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، وسقط قتلى وجرحى بالعشرات من الخونة في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في جبهتي العقبة وصبرين بخبو الشعف في الجو.
3: حاول المجاهدين يتسللون إلى موقع العقبة، وهذا موقع العقبة.
7: فوقهم فوقهم
8: فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم فوقهم
9: أحد أبطال الجيش واللجان الشعبية طردها من أفكين ومن أرسلقة من أحد الجهات أصدر في أسجلة.
3: هذا هو أحد المجاهدين يصل إلى موقع العدو.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، نفذت القوات المسلحة عملية توازن الردع السابعة مستهدفة منشآت أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار، كما استهدفت عملية توازن الردع السابعة منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، منها منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمس صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين من نوع صمات 3.
7: نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى عملية توازن الردع السابعة، وذلك باستهداف منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي، وذلك على النحو التالي: استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية بثمان طائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة وصاروخ باليستي نوع ذو الفكار، قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع بدر وطائرتين مسيرتين نوع صمات ثلاثة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات منه.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أليست هذه كلمة يقولها الكثير من ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أسفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن، وأنت مؤمن أنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عزيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمله، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال، يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها، بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، ما هي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانيات، مهما كان لديه من وسائل يرهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

القوات المسلحة تتوعد بالرد على اعتداءات الجراح وتؤكد تحشيدات العدو السعودي أهداف مشروعة حتى إفشال مخططات الحرب البرية. الخارجية الأمريكية تقر صفقتي تسليح للسعودية بنحو 6 مليارات دولار. الهروب من استحقاقات اليمن يجر قرن الشيطان من مأزق إلى آخر. تصعيد صهيوني للجرائم في جنوب لبنان، وحزب الله يحذر هدف العدو جر السلطة إلى تنفيذ شروطه وإغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. من ترمسعية إلى غزة، الصهيوني هكابي ينكر الحق الفلسطيني ويروج لمخطط التهجير بوصفه حرية اختيار ويفرق بين تنفيذ السياسة وصناعتها. أمريكا تجرب حرب الناقلات مع إيران، والأخيرة تؤكد لن نرضخ لطغيان الحصار وسنحبط مؤامرات العدو عبر الوحدة الشعبية. عدم الثقة يهز وزارة الحرب الأمريكية، تحقيقات في تسريب معلومات استنزاف الذخائر، وإغلاق هرمز يطيل طوابير الوقود ويؤرق الشارع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يحتدم الصراع في ساحات قتال عدة حول العالم، واتجاهه العام ينم عن تصعيد وليس ضبط نفس في أكثر من مسرح وجغرافيا، لناحية تداخل حسابات كثيرة عسكرية وسياسية واقتصادية وتباين أجندات عدة. فإذا كانت المعركة من منظور الطاغوت والمنافقين تتطلبها خطط الهيمنة المشتركة مع إسرائيل على هذه المنطقة الحيوية الغنية بالثروات والموارد الطبيعية والمواقع والموانع الاستراتيجية الحاكمة، فإن المعركة ذاتها بالنسبة للأحرار المجاهدين ضرورة يوجبها إنهاء الاحتلال والوصاية وتحقيق مبدأ السيادة والاستقلال وصون الحقوق والكرامة في طريق ينذر نفسه ويصوب عينه على حق فلسطين في أن تتنفس أكثر من كل قناة تمدها وتساندها أمام مخططات يهودية ضارية تستهدفها وتتصاعد وتيرتها في مشهد خطير يتكامل فيه تهويد الأرض وزحف المغتصبات وتمددها وحدة الاعتداءات والاقتحامات والاختطافات في الضفة مع تدمير وهدم المنازل وتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة وضرب بقايا مقومات الحياة فيه ضمن مسارات أخرى مفتوحة ومتشعبة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير شعبها العزيز واقتلاعه نهائيا كخطوة أولى لفرض تغيير خريطة المنطقة وتثبيت إسرائيل الكبرى وتهيئة الأرض والمناخ لبسط أجنحتها أكثر عن طريق توسيع احتلال جنوب لبنان وسوريا وتحويلهما إلى سيناء ثانية وثالثة. والعدو فوق ذلك يرمي إلى ما هو أبعد بكثير، وليس شيء يغريه مثلما تتولى كبره مملكة قرن الشيطان السعودية وتفعله سائر الأنظمة الوظيفية في المنطقة، ولكنهم قوم لا يسمعون.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش بهذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي، وأنها ستواجه أي تحشيدات سعودية لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وقال المصدر لوكالة سبا إن استهداف منزل مواطن في مديرية الجراح بالحديدة جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاعتداءات، مؤكدا أن أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي تعد أهدافا مشروعة للقوات المسلحة لإفشال التحضيرات للحرب البرية، وأن السعودية لن تتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب برفع الحصار وفتح المطارات والموانئ ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى. وأصيب طفل يبلغ من العمر عامين بشظايا قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على قرية العرف في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وقد جرى نقل الطفل عبد الحق عبد الله أحمد أحمد دحيم إلى المستشفى العسكري العام بتعز، حيث أجريت له عملية جراحية لإزالة الشظايا، ويخضع حاليا للمتابعة بقسم العناية المركزة.
2: طبعا كان مصاب بشظايا في جدار البيض، تم عمل له عملية جراحية أمس، استخرج الشظايا من البطن، والآن هو تحت في العناية المركزة تحت الرعاية إن شاء الله. الآن حالته مستقرة الآن الحمد لله.
1: تهرب الرياض أمام استحقاقات الملف اليمني إلى الأمام مستنسخة أخطاءها السابقة القريبة. صفقة الأسلحة الجديدة الأمريكية في توقيتها وتفاصيلها تعبير عن مأزقها الكبير من جانب، وتأكيد على حقيقة وحجم الضغط الأمريكي عليها.
3: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة
4: 5 مليارات و750 مليون دولار، فاتورة جديدة توقعها الرياض في واشنطن. الصفقة الأخيرة لشراء ذخائر جوية ومحركات برية أمريكية، محاولة سعودية للهروب من استحقاقات الملف اليمني في ذروة الحظر المفروض على ملاحتها. توقيت الصفقة وتفاصيلها تكشف عن انعدام الخيارات وانكسار الرهان السعودي على واشنطن في تكرار غير منطقي لأخطائها الحافلة بالخيبات. سياسيا لن يجد العدو السعودي سبيلا لتأمين مصالحه سوى ما تنصح به صنعاء عبر الاعتراف بحقوق اليمنيين المشروعة الصابرين دونها منذ سنوات، والتي كلفتها بحسابات المصالح السعودية أقل بكثير من كلف المواجهة، ما يكشف أن الرياض منفذة للمشيئة الأمريكية التي تريد أن تبقي المنطقة في حالة صراع دائم بدلا من الذهاب نحو سلام مستدام. يحمل الشق البري من الصفقة المتضمن محركات الدبابات والعتاد المتطور مؤشراته المرتبطة بالميدان، تحاوض الرياض تعويض الخسائر الهائلة التي تلقاها مرتزقتها في الضربات المسددة على مستودعات وقواعد استراتيجية في الوديعة ومأرب وحضرموت والمخا، وهي الضربات التي أثبتت فاعليتها العالية وعطلت مخططات التحشيد ومؤامرات العدوان. في جانب آخر، تأخذ موافقات السلاح الأمريكي عادة شهورا أو سنوات، لكنها في هذه الصفقة مررت أسرع من المعتاد، ما يعزز حقيقة الدفع الأمريكي الكبير على السعودي وفق سيناريوهات الابتزاز الترامبي، مستغلا مأزق النظام السعودي الميداني والبحري لحسابات حروب واشنطن ومصالحها. تتضمن الأسلحة كذلك ما يشير إلى اعتراف سعودي ضمني بقوة وتنامي الدفاعات الجوية اليمنية، فالتركيز على أطقم التوجيه ممتدة المدى المعتمدة على طريقة القصف عن بعد واحد من الدروس المستفادة من جولات الاشتباك الأخيرة مع الأمريكيين وما أكثرها. مكابرة أمام اليمنيين وانصياعا أمام الأمريكيين، يجر العدو السعودي نفسه بعد سنوات من كذبة الحماية الأمريكية إلى خدمة مصالح واشنطن وتنفيذ مشاريعها رغم وضوح فشلها وحقيقة خسارتها.
1: تتواصل في الشارع التونسي والأوساط الفكرية موجة متصاعدة من التضامن مع اليمن ومساندة خيار الشعب اليمني ودعم مؤسسته العسكرية، تأكيدا على أن معركة اليمن جزء من معركة إسناد فلسطين.
5: صوت من تونس نحو صنعاء يرفض الاستفراد باليمن أو المساس بسيادته. فاليمنيون يدفعون اليوم ثمن موقفهم الرافض للصمت وقرارهم الوقوف في وجه الاحتلال وداعميه.
6: الموقف اليمني كان دائما بوصلة الضمير العربي، هذا ما أريد أن أقوله جوهريا. يعني تحرك الشارع في اليمن وتحرك المقاومة اليمنية كان دائما صدى لما يحس به المواطن العربي ولطموحاته في أن يرى نفسه جديرا بأن يعيش على هذه الأرض موفور الكرامة ويواجه أعداءه الوجوديين الذين يريدون محو دوره التاريخي. ولذلك المقاومة اليمنية نحييها ونعتبر أنها جزء من معادلة الصراع، وهي حتى الآن آخر إجراءاتها في باب المندب تدل على أنها سوف تلعب دورا محوريا.
5: الانحياز التونسي للمقاومة اليمنية ليس مجرد تعاطف مع شعب مظلوم، بل هو قراءة لطبيعة الصراع وموقع اليمن فيه وللمواقف التي اتخذها إسنادا لفلسطين.
7: تحية لليمن والمقاومة اليمنية، وتحية للسيد عبد الملك الحوثي. حقيقة اليمن فعلا تحولت إلى دولة، فعلا دولة لها توازن في القوى في المنطقة.
8: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.
5: ويرى التونسيون أن الجيش اليمني أجبر ترامب على التراجع وتجنب مواجهة مفتوحة معه، وما عجزت عنه واشنطن عسكريا يراد تحقيقه من الداخل عبر إشعال معركة بأذرع داخلية.
9: اليمن الذي ساند جبهات الإسناد في حربها ضد القوى الإمبريالية يراد الآن في محاولة فاشلة ليعني زعزعة أمنه داخليا، ولكن الجيش اليمني بقيادة أنصار الله له بالمرصاد، وستفشل كل هذه المحاولات التي نراها بائسة كما فشلت سابقاتها من قبل.
5: ويقرر المتضامنون استهداف القدرة العسكرية اليمنية كمحاولة لكسر إرادة بلد يرفض الاستسلام، لذلك فالوقوف إلى جانب الجيش اليمني موقف قومي وأخلاقي.
10: بينما تتواصل المواقف الداعمة لليمن هنا في تونس تظل كذلك القناعة راسخة لن تنجح الضغوط الداخلية ولا الخارجية في تغيير معادلة فرضها اليمنيون على أرضهم. سعيد الزواري، المسيرة، تونس.
11: طالما أن هذا الشعب الوفي والعبي يؤمن بهذه المقاومة، إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا، لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من قبضاتنا، لا يستطيع أحد.
12: لن تسلم المقاومة سلاحها، والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
1: أكد حزب الله أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان بشراكة وتخطيط أمريكي كامل لا مبرر له سوى الضغط على السلطة ودفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف، ولو كان الثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. وأشار حزب الله في بيان له إلى أن استمرار السلطة في اللهاث خلف مسار التفاوض غير الدستوري يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه ويمنحه مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافه وفرض شروطه وإملاءاته على لبنان. و وأوضح أن ادعاءات السلطة أن مفاوضاتها المباشرة واتفاق الإطار المشؤوم مع العدو يحقق إنجازات يسقطها استمرار الاحتلال والعدوان وسفك دم اللبنانيين والتدمير والتفجير. وبشأن الإفراج عن بعض الأسرى، أكد حزب الله أنه لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان والاحتلال، ولا مبررا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعزه عن حماية لبنان. ودعا حزب الله السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا جميع اللبنانيين للوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ قوة لبنان ومنعته وسيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي. شدد النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن على أن خيار الاستسلام غير موجود في قاموس الحزب، داعيا إلى الصمود والثبات رغم الضغوط. وعبر حسين الحاج حسن عن فخر حزب الله بتحالفه مع إيران وبالاستناد إلى قوتها، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية ستظل داعمة للحزب، وأكد أن المقاومة أفشلت هدف القضاء عليها، وأن دخول حزب الله الحرب عام 2026 جاء بعد عدم تنفيذ الدولة اللبنانية مسؤولياتها، وأن الحزب ما يزال قويا، وما يؤكد ذلك هو الاهتمام الأمريكي والصهيوني والدولي بالملف اللبناني. من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن عز الدين، قال إن السلطة السياسية في لبنان أوصلت البلاد بخياراتها الخاطئة إلى واقع مأزوم بعدما راهنت على الأمريكي، واعتبر أن هذا الرهان لم يكن سوى وهم.
13: لذلك هذا السلوك اللي سلكته هذه السلطة السياسية وأدخلت البلد في نفق مظلم، وانتهى الوهم الذي والسراب الذي عاشوا عليه هذه الفترة الزمنية، وفشل اتفاق الإطار. وفي نهاية المطاف هذه السلطة السياسية وضعت أيضا الساحة الداخلية على كف عفريت، بمعنى عدم استقرار، لا يوجد أمن، هناك محاولات حثيثة من قبل العدو لأجل الإيقاع والفتنة بين أبناء هذا الشعب، وبالتالي هذه السلطة السياسية فقدت مصداقيتها وفقدت شرعيتها وفقدت قابليتها لأن تكون سلطة سياسية حاكمة. فقدت كل شيء، فقدت ثقتها بناسها بشعبها بأهلها. هلأ بيطلع في البعض يصرون على ما تصر عليه هذه السلطة، فهم بالأساس هم من جنس وقماشة هذه السلطة، يعني ما بيفرقوا عنهم بشيء. كانوا راه

0: من الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل باتجاه محيط قلعة دوبية بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. واستهدفت الغارات الصهيونية مصالح مدنية وممتلكات للمدنيين في منطقة عين التينة، فيما أكد سكان المنطقة تمسكهم بأرضهم رغم الاعتداءات الإسرائيلية، لافتين إلى أن استهداف المزرعة لن يدفع الأهالي إلى مغادرة أرضهم أو تغيير موقفهم. وتواصل قوات العدو استهداف القرى والبلدات اللبنانية بالقصف المدفعي والغارات الجوية والمسيرات بالتوازي مع إحراق مساحات من الأراضي الزراعية وتفجير المنازل والمنشآت وتجريف البنى التحتية.
1: احنا اصحاب الارض دافعين حق دم، في دم شهداء دافعين، احنا لو قدمنا الغالي والرخيص كله في ده المقاومه، في ده صرميه الشباب، مهم ولا شاب بيصير على شيء، كان في عامل سوري وينه هون جوا، ولو هلا وينه جريح بالمستشفى، سبحان الله شاء الله انه ضل طيب، سبحان الله، واذا شو ما عمل العدو راسخين فيها وقاعدين فيها ومنقدم الغالي والنفيس وثابتين على هالخط، ونهجنا مقاومه ما بنغيره مهما شو ما عمل، ما بنغير نهجنا شو ما عمل، نهجنا مقاومه الى الابد، والروح والدم في ده المقاومه.
0: وفي وقت تراهن فيه السلطة اللبنانية على المسار التفاوضي، يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان في مشهد يطرح علامات استفهام حول جدوى التفاوض، فيما لا تزال دماء اللبنانيين في الجنوب تسفك بنيران العدو.
2: دماء جديدة تسيل في جنوب لبنان بنيران العدو الإسرائيلية، حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ترشح نفسها للارتفاع دون توقف في وقت تحاول فيه السلطة اللبنانية تقديم التفاوض والدبلوماسية كطريق ناجح لوقف العدوان، لكن الميدان يقول شيئا آخر. الاستهدافات الأخيرة طالت منازل مواطنين في قرى مأهولة وخارج ما يسميه العدو الخط الأصفر، مدنيون يسقطون داخل منازلهم وقرى لبنانية تحت النار، فيما تستمر الاعتداءات رغم الوساطات الجارية.
3: ما حصل بالأمس هو فعلا يعني تدخل في سياق جرائم الحرب، هو يقصف المدنيين، يقصف المناطق المدنية والمناطق السكنية من خلال هذه العمليات التصعيدية، يحاول يعني كسب رضا المستوطنين من أجل الانتخابات.
2: مقابل هذه الاعتداءات المتكررة تحاول السلطة في لبنان تقديم الإفراج عن 5 معتقلين باعتباره مؤشرا إلى إمكان تحقيق تقدم عبر التفاوض، غير أن الوقائع تفرض قراءة أكثر دقة، فالمفرج عنهم كانوا في عداد المفقودين، كما أن الإفراج عنهم جاء في سياق ترتيبات تفاوضية وربطه العدو بملف البحث عن رفات يهود فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية. والأهم أن ملف المعتقلين لم يغلق، فالعدو لا يزال يحتجز لبنانيين آخرين ولم يقدم حتى الآن لائحة بأسمائهم، كما أنه لا يسمح للصليب الأحمر الدولي بلقائهم أو معرفة أسمائهم ووضعهم الصحي.
4: هناك شيء ما غامض، لأنه كما عودتنا السلطة حتى بما سمي باتفاق الإطار تبين لاحقا أن هناك اتفاق أمني ملحق يعطي الصلاحية لكل كيان الاحتلال الإسرائيلي لقيام ما يقوم به خلال يعني هذه الفترات. من هذا المنطلق نحن نقول أنه ملف الأسرى لا يمكن تجزئته، يجب أن يعالج كملف واحد.
2: ما يجري على الأرض لا يحتاج إلى تأويل، الإفراج عن 5 معتقلين لم يبدل مسار العدوان ولم يوقف استهداف القرى والمنازل.
5: بينما تراهن السلطة اللبنانية على ما تحمله المفاوضات من وعود، واصل العدو فرض وقائع ميدانية تقول بأن كلمته على الأرض لا تزال هي النار. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.

0: أفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة متأثرة بإصابتها في اعتداءات سابقة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث أصيب شابان بجروح بنيران العدو شمال مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء بوصول طفل مصاب بجروح متوسطة جراء إطلاق نار من قوات العدو تجاه مخيمات للنازحين في منطقة السودانية. وأطلقت آليات العدو النار شرق مدينة دير البلح وشرق مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدفت نيرانها شرقي حي التفاح ومحيط شارعي مشتهى والقعقاع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع قصف مدفعي طال أيضا حي التفاح. هذا وأعلن الدفاع المدني في غزة تمكن طواقمه من انتشال 55 جثمانا ورفات لشهداء فقدوا تحت أنقاض مبنى لعائلة في منطقة الزيتون. أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابت أن قضية المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة تمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا. وفيما حذر الثوابت من التداعيات الخطيرة لاستمرار بقاء آلاف الجثامين تحت الركام، أوضح أن حجم الأزمة يتجاوز الإمكانات المحلية في ظل نقص الآليات والمعدات الثقيلة جراء الحصار العدواني المفروض على القطاع. واستحضر الثوابت مجزرة برج المهندسين بالنصيرات كشاهد حي على هذه المأساة، حيث عجزت فرق الإسعاف والدفاع المدني عن انتشال جثامين 244 شهيدا من تحت الركام حتى اليوم بسبب شح الإمكانات تحت الحصار. ويشكو الفلسطينيون في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع من تراجع إمدادات الغذاء والوجبات التي يحصلون عليها في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي. وطالب النازحون في منطقة مواصي خان يونس الدول العربية والإسلامية العمل على إمدادهم بالغذاء ورفض التكايا المجتمعية، مؤكدين أن الحصار الإسرائيلي يضيق الخناق على الفلسطينيين ويحرمهم من احتياجاتهم الأساسية. وتشكل التكايا المجتمعية مصدرا أساسيا للغذاء بالنسبة لعشرات الآلاف ولا سيما النازحين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين وجباتهم اليومية وسط استمرار الحصار وتراجع قدرة الوصول إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية.
1: احنا كل يوم نيجي على هذه السكيه بناخذ وجبه غذاء ساخنه، لانه احنا معتمدين على هذه الوجبه، وبارك الله في كل المتابعين، لانه ما احنا محاصرين من قبل الاحتلال الاسرائيلي، يعني محاصرين من البر والجو والبحر، يعني الاسرائيل بضيق الخناق على الشعب الفلسطيني، واحنا الوضع رديء جدا جدا جدا، يعني لا يطاق، نفتقر الى ادنى مقومات الحياه، عشان هيك لو احنا ما اخذناش من التكيه من هنا بنضلنا بنجوع.
2: يعني بحاجه الى امدادات الطعام، امدادات مختلفه من الطعام، من الكساء، من المأوى، وهؤلاء يعني محتاجين الى دعم ومحتاجين الى من يقف معهم. فنحن يعني نطالب كل انسان غيور على وطنه، غيور على دينه، غيور على هذا الشعب ان لا يقصر في حقه.
0: وحذر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من استمرار تداعيات سوء التغذية على نمو الأطفال في ظل استمرار حصار العدو الإسرائيلي للقطاع ومنعه وصول الغذاء الكافي والمتوازن إلى الأسر. ورصدت عيادات سوء التغذية في مجمع ناصر الطبي على مدار الأشهر الماضية ارتفاعا في حالات التقزم بين الأطفال، وهي حالة ترتبط بنقص العناصر الغذائية الأساسية والسعرات الحرارية لفترات طويلة. وتأتي هذه الحالات في ظل التداعيات الصحية والغذائية التي خلفتها ظروف المجاعة القاسية خلال العام الماضي جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وحرب الإبادة، ولا يزال الأطفال يعانون آثارها حتى اليوم.
3: لاحظنا في الفترة الأخيرة تسجيل حالات قصر قامة. القصر القامة هذه بيتم تحديدها عند أخذ طول الطفل ومنقارنه في عمره الزمني، وذلك باستنادا للقياسات العالمية والانحراف المعياري. طبعا قصر القامة هذا بينتج عن عدة عوامل، منها عوامل جينية وراثية وعوامل تغذوية. بالنسبة لقصر القامة التغذوي، هذه قصر القامة بناء على نقص عناصر غذائية معينة، ونقص العناصر هذه خلال فترة النمو، خاصة في فترة المجاعة لاحظنا في أطفال كثير ما بتاخذش كميتها الكافية من البروتينات، من الدهون الصحية، من الكربوهيدرات المعقدة، وهذا أثر على نموهم. في إحصائيات موجودة، وهذه الإحصائيات كمان بنلاحظ إنها بتزداد شهرياً، بتسجل حالات في كل عيادة، بتسجل عندنا حالات قصر قامة بتتراوح من 10 حالات إلى 3 حالات في كل عيادة، يعني في كل زيارة يومية، وهذا طبعاً عدد كبير مقارنة على السنوات السابقة. إذا ما تمش التدخل المؤسسات الدولية والمؤسسات الصحية ذات العلاقة في هذا الموضوع، ممكن نلاحظ جيل قصير في الفترة السابقة.
0: نجحت المقاومة الفلسطينية في إفشال مخططات العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه باعتقال المقاومين بمساعدة الميليشيا التابعة له، وسط تأكيد فلسطيني على ضرورة التخلص من هذه الميليشيا والقضاء عليها. مراسلتنا دعاء رقة والتفاصيل.
4: سلطت عملية اعتقال ضابط كبير في جهاز الأمن الداخلي ومحاولة خطف عضو في سرايا القدس الضوء على دور ميليشيات فلسطينية تابعة للعدو الإسرائيلي، يحملون ملامح فلسطينية وقلوب لا تخدم إلا الاحتلال.
5: الميليشيا المسلحة التي ترعاها إسرائيل، هؤلاء مجموعة من العملاء الذين باعوا أنفسهم للاحتلال الإسرائيلي، وهم يقومون بالعبث والفساد والإفساد داخل المجتمع الفلسطيني، ومن عمليات قتل واختطاف ومتابعة وما إلى ذلك من تخريب للجبهة الداخلية. هؤلاء مجرد يعني حثالة على هامش الشعب الفلسطيني، وليس لهم أي مستقبل في أوساط شعبنا.
4: وتتركز الميليشيات في مناطق تخضع لسيطرة العدو الإسرائيلي، وقد نجحت المقاومة في إعادة بعضهم بالتفاوض، وقضت على العديد منهم بانتظار نهاية الحرب ليتم التخلص منهم نهائيا.
6: هذه الميليشيات لا أعتقد أن لها سيكون مستقبل، وبالتالي فكتها أمر حتمي بمجرد وجود آلية أو صيغة متفق عليها في إطار خارطة الطريق لانتهاء هذه الحرب. لكن كما يعلم الجميع أن هذه الحرب لا زالت مستمرة إلى الآن، وبالتالي دور هذه الميليشيات لا زال مستمرا. لكن توقعاتي الشخصية يعني بمجرد أن تضع هذه الحرب أوزارها، ومجرد أن نصل إلى بداية حقيقية لخارطة الطريق التي ستؤدي بإذن الله إلى إنهائها، سيكون هناك حل، وسيتم فكفكة هذه الميليشيات. باختصار، هذه الميليشيات ستكون بلا مستقبل بإذن الله.
4: ويستخدم الاحتلال عناصر الميليشيات لتنفيذ عمليات تفتيش تسبق تقدم قواته دون أي اعتبار لسلامتهم.
7: وتبقى ظاهرة الميليشيات منبوذة في أوساط الفلسطينيين الذين يؤكدون أن التعامل مع العدو لا يكون إلا بالنار. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في الضفة الغربية المحتلة شهدت البلدة القديمة في الخليل انتشارا صهيونيا مكثفا لتأمين اقتحام البلدة، فيما شهدت بلدات أخرى اقتحامات واسعة واختطافات واعتداءات. ووثقت مشاهد لعناصر صهيونية وهي تعتدي على مجموعة من الأطفال كانوا يقفون عند مداخل متفرقة من البلدة. وشمال القدس المحتلة اقتحمت قوة صهيونية مخيم قلندية وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية على المواطنين. أما في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة، فاعتقل العدو فلسطينيا خلال مروره على حاجز عسكري شرق مدينة القدس. وأفادت مصادر أن قوات العدو اقتحمت اليوم مناطق عدة شملت مخيمي عايدة والعزة شمالا ومنطقة أبو نجيم شرقا، إضافة إلى نصب حاجز عسكري عند مدخل قرية مراح جنوبا والتدقيق في هويات الفلسطينيين وتفتيش مركباتهم. زيارة المجرم هاكبي إلى ترمسعية بالضفة الغربية كشفت أن حماية الفلسطيني تبدأ عند الجنسية الأمريكية، فيما يواصل الرجل إنكار هويتهم ودعم الاستيطان وتبرير تهجير سكان غزة باسم حرية المغادرة.
8: زيارة بدت للوهلة الأولى استثنائية في سجل السفير الأمريكي لدى كيان العدو مايك هاكبي، ترمسعية الفلسطينية التي تتعرض لهجمات متكررة من عصابات يهودية، فتحت أبوابها للرجل المعروف بدفاعه الطويل عن الاستيطان. لكن للزيارة تفصيلا يصعب فصله عن دلالتها. نحو 80% من أبناء بلدة ترمسعية يحملون الجنسية الأمريكية، وهاكبي نفسه لم يترك مجالا واسعا لتأويل سبب حضوره.
9: جميع الأشخاص الذين التقيت بهم هذا الصباح أمريكيون، وكانت رسالتي لهم أنني أعمل من أجلهم، وبصفة السفير الأمريكي فإن مهمة السفارة هي تمثيل الشعب الأمريكي، وإذا كانت لديهم مظالم فنحن نريد سماعها.
8: هكذا عرف هاكبي من جاء للاستماع إليهم، أمريكيون أولا، ومع حديثه عن حق السكان في الأمن وعن أعمال ترهيب وصف مرتكبيها الإرهابيين، بدا المشهد وكأنه يحمل تبدلا في موقف أحد أشد الداعمين للاستيطان. لكن العودة إلى أرشيف هاكبي تضع هذه الكلمات في سياق مختلف، فالرجل الذي يتحدث اليوم عن حقوق فلسطينيين يحملون جنسية أمريكية في ممتلكاتهم لم يكن يعترف أصلا بالهوية الفلسطينية.
9: في الأساس لا يوجد في الحقيقة شيء اسمه فلسطيني، علي أن أكون حذرا في قول ذلك لأن الناس سينزعجون، لكن لا يوجد في الحقيقة شيء اسمه فلسطيني.
8: لم تكن العبارة زلة عابرة، سنوات لاحقة أكدت أن موقفه يمتد من إنكار الفلسطيني إلى إنكار توصيف الأرض التي يعيش عليها تحت الاحتلال.
9: لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، إنها يهود وسامرة، ولا يوجد شيء اسمه مستوطنة، إنها تجمعات وأحياء ومدن، ولا يوجد شيء اسمه احتلال.
8: بهذا المعنى لا تقدم زيارة ترمسعية حتى الآن أي تحول في موقف هاكبي تجاه الاستيطان، بل تكشف محاولة للفصل بين المشروع الاستيطاني الذي دافع عنه طويلا وبين عنف عصابات يهودية طالت مواطنين أمريكيين. ومن الضفة إلى غزة تتكرر اللغة ذاتها لهاكبي، ولكن بصورة أخرى، رفض لمصطلح التهجير القسري مع إبقاء الباب مفتوحا أمام إخراج الفلسطينيين من غزة تحت عنوان حق المغادرة.
9: لا توجد خطة لدى الإسرائيليين لتهجير الناس من غزة رغما عن إرادتهم، لكن إذا أراد الناس المغادرة فيجب أن يكون لهم الحق في المغادرة. إن احتجازهم في مكان لا يريدون البقاء فيه سيكون أمرا مخزيا.
8: يقول هاكبي إنه لا يعرف أحدا يؤيد التهجير القسري في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه مجرم الحرب إسرائيل كاتس أنه لا حل حقيقي لغزة في النهاية من دون هذه الهجرة، بل وأكد أن ما ينقص التنفيذ هو تحديد الأمريكي وجهة التهجير، فيما قدم المجرم بن غفير خطة تمتد لسبع سنوات لإخراج سكان القطاع. وهنا تصبح عبارة هاكبي عن احتجاز الفلسطيني إن بقي في غزة أكثر من توصيف عابر، إنها تقلب المعادلة. البقاء في الوطن يمكن تقديمه بوصفه احتجازا، والخروج منه بوصفه حرية اختيار. ومن ترمسعية إلى غزة لا يبدو أن هاكبي أعاد تعريف موقفه من الفلسطينيين بقدر ما أعاد تحديد من يستحق اهتمامه في الضفة، مواطن أمريكي ينبغي حمايته وإن كان فلسطينيا، وفي غزة إنسان محاصر في بيئة طاردة للحياة يمكن أن يصبح قسره وإجباره على مغادرة أرضه حقا ينبغي فتح الطريق أمامه. أما الفلسطيني بوصفه شعبا صاحب أرض وحق فذلك هو تحديدا ما أنكره هاكبي منذ سنوات، ولا يحمل خطابه الجديد ما يقول غير ذلك.
0: واقتحمت العصابات الصهيونية مساء اليوم أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين وقرب بيت عزاء شهيدين دون أن يبلغ عن إصابات. كما اقتحمت قوات العدو قرية بيتين في رام الله ومدينة طوباس ووادي الفارعة وبلدة الطمون وقرية النزلة الشرقية شمال طول كرم. هذا ويواصل المغتصبون تصعيد اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بؤرة زراعية جديدة تحمل اسم بترون في غور الأردن ونصب مبان مؤقتة في الموقع. وتتصاعد وتيرة العمل في مشروع استيطاني ضخم للعدو الإسرائيلي أطلق عليه اسم الخيط القرمزي يهدف إلى إقامة حاجز أمني وعسكري يطوق خربة يرزا ومناطق واسعة في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
10: في واحدة من أهم المناطق الزراعية المفتوحة شمال الضفة الغربية والتي تحيط بها المغتصبات وبؤر العدو الاستيطانية وشبكة من الطرق الخادمة للعصابات اليهودية، يشرع كيان العدو الإسرائيلي فيما يسمى مشروع الخيط القرمزي بأعمال تجريف واقتلاع للأشجار وتدمير لخطوط المياه وشق للطرق، وذلك لعزل مساحات واسعة والتهام آلاف الدونمات الإضافية كتنفيذ لمخطط استيطاني جديد يمزق أغوار الضفة الغربية ويعزل آلاف الدونمات. المشروع تم البدء بتنفيذ مخططه مع بداية العام 2026 ويمتد في مرحلته الأولى من منطقة عين شبلين جنوبا وصولا إلى حاجز تيسير شمالا مخترقا مساحات زراعية شاسعة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من ضمون وطوباس وعطوف. هذا وكان العدو في العام 2025 قد كشف عن مشروع حاجز استيطاني وأعلن عن امتداده مبدئيا بطول نحو 22 كيلو مترا وعرض يصل إلى 50 مترا وعلى مسافة نحو 12 كيلو مترا غرب الحدود الأردنية، كما أصدر أوامر وضع اليد على 1042 دونما من الأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية. وفيما تشير تقارير العدو إلى أن ما يجري اليوم على الأرض جزء من خطة لإقامة حاجز أمني يصل طوله في بعض مراحل الخطة إلى 500 كيلو متر، ولا يقتصر الحاجز على سياج أمني فحسب بل يضم منظومة متكاملة من الخنادق والسواتر الترابية والأسلاك الشائكة، بالإضافة إلى تزويده بأحدث تقنيات المراقبة والرادارات والكاميرات الحرارية لضمان السيطرة الكاملة. يهدد المشروع الجديد لكيان العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية بفرض واقع جغرافي مغاير تماما، حيث يسعى الكيان الغاصب من خلاله لزيادة ترابط البؤر الاستيطانية والطرق العسكرية ببعضها البعض مقابل تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتفتيتها.
0: توغلت قوات العدو الإسرائيلي مجددا في مناطق عدة من محافظتي القنيطرة ودرعا وريف دمشق جنوب سوريا ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية وإطلاق النار على الهواء لترهيب المدنيين. وأفادت مصادر سورية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. وفي ريف القنيطرة توغلت قوة صهيونية أخرى مؤلفة من 4 آليات في قرية الرومانية واقتحمت أحد أحيائها السكنية قبل أن تنصب حاجزا عسكريا وتباشر تفتيش المواطنين والتدقيق في هوياتهم. كما توغلت قوة مؤلفة من 5 آليات في قرية الأصبح وداهمت منزلا في القرية بالتزامن مع إطلاق النار في الهواء قبل أن تنصب حاجزا لتفتيش المارة. وتأتي هذه التوغلات في ظل استمرار التحركات العسكرية الصهيونية في الجنوب السوري تحت غطاء الطيران الحربي والمسير وسط اعتقالات متكررة وإقامة حواجز وسواتر ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والرعاة من الوصول إلى مراعيهم، إضافة إلى رش مبيدات سامة في عدد من المناطق السورية.

0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل إيران، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة الشعبية. بدوره قال محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس إيران إن بلاده ستتبع استراتيجية لمواجهة تحركات العدو قبل وقوعها، وأوضح أن العدو لجأ إلى الحرب الاقتصادية بعد يأسه في الميدان، مؤكداً وكان عارف أكد أن الجرائم الجديدة لأمريكا ضد إيران غيرت معادلاتها الدفاعية وعقيدتها الدفاعية، مشددا على أن الرد من الآن فصاعدا سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات. أفاد التلفزيون الإيراني أن العدو الأمريكي استهدف 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان دون خسائر بشرية. وذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك دون وقوع خسائر بشرية، وأن الاعتداءات الأمريكية استهدفت ناقلتين في جاسك، إحداهما كانت فارغة والثانية محملة بالنفط. بدورها نقلت وكالة فارس عن مساعد محافظ البنك المركزي تأكيده أن أموال النفط لا تزال تصل إلى البلاد، وأن تقييد صادرات النفط لا يعني وقف بيعها أو تحصيل عائداتها، موضحا أن وزارة النفط وضعت 9 مليارات دولار من العائدات النفطية تحت تصرف البنك المركزي منذ بداية العام.
1: الهزيمة الأمريكية تجنح إلى معادلات عدمية تكلفتها باهظة، حرب الناقلات. تحاول الولايات المتحدة منع إيران من استهداف العبور في مسار بحري جنوب هرمز باستهداف سفن إيرانية مدنية، فعل ذلك بعد إطلاق النار على 3 سفن إحداهن غير مأهولة وفقا للتلفزيون الإيراني. يكشف الاستهداف منحا ما بعد انعدام الخيارات وانهيار جدول الانتظار، على أن رهان إدارة ترامب تتنقل من أول الحرب قبل نصف عام، وفي أكثر من مرة يطلق حملة دعائية للرهان. اعتبر البيت الأبيض الحصار البحري طوقا سيدفع إيران لتقديم تنازلات، وما لبث ترامب حتى رضخ لمذكرة التفاهم قبل الارتداد عنها إلى رهان جديد. العقوبات. تجربة إيران العميقة جدار مرتفع في الصراع مع الولايات المتحدة لعقود. النتائج الأولية محبطة حتى مع التلويح بانضمام أوروبي لم يثبت رسميا بعد. يحصي الأمريكيون الارتفاعات المتتالية في أسعار الطاقة، فيسقط ما قدمته الإدارة الأمريكية على أنه إنجاز لجعل هرمز مفتوحا لعبور السفن وتدفق الطاقة. وتعود الأسئلة الثابتة: ما الجدوى من الحرب والحصار والعقوبات والأكاذيب؟ الإجابة إعلان قطعة مع الإعلام والصحف والمواقع، الهروب إلى معادلة الآن ناقلة بناقلة. يعتقد المحيطون بترامب أنها طريقة ناجحة لمعاقبة إيران وتوسيع منع قدرتها على تصدير النفط. ذلك توهم وتجربة تكاليفها باهظة لا تقوى عليها شركات الشحن التي تتجنب العبور غير الآمن، ولن تعبر مع وجود اليقين بالاستهداف الإيراني المؤكد. تقارب إيران معادلات المواجهات بهدوء. ليس واضحا حتى الآن رسميا المدى الذي تتجه إليه في معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف ناقلات النفط 3، والتقدير أن المسار إلى التصعيد ويبقى ترامب عالقا لوقت طويل. تلك بعض توقعات الاستخبارات الأمريكية المسربة إلى نيويورك تايمز على سبيل المخاوف، والخوف غير المعلن أكبر.
0: أعلنت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية تفكيك خلية معادية في سيستان وبلوشستان والقضاء على 2 من عناصرها. القوات البرية في حرس الثورة أوضحت أن الخلية الإرهابية التابعة للكيان الصهيوني والنظام الإرهابي الأمريكي كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية، إلا أنه تم استهدافها قبل تنفيذ أي عمل، وحذرت مرتزقة الكيان الصهيوني والنظام الأمريكي من أن أمن سيستان وبلوشستان خط أحمر ولن يتم السماح لأي مرتزق بدخول المنطقة أو التحرك فيها، وسيتم التعامل معهم بحزم. في ظل تصاعد أزمة الثقة والفوضى القيادية داخل البنتاغون تزامنا مع العدوان الأمريكي على إيران، أخضعت وزارة الحرب الأمريكية العشرات من أفراد هيئة الأركان لاختبارات كشف الكذب في حملة غير مسبوقة للبحث عن مصادر تسريبات تراجع المخزونات العسكرية الحساسة.
2: تتزايد أزمة الثقة داخل البنتاغون بشكل حاد نتيجة تداعيات العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي فجرت صراعات واسعة تحت قيادة وزير الحرب بيت هيجزيث. وفي جديد هذه الأزمة، قيام البنتاغون بإخضاع نحو 50 فردا من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق للبحث عن مصادر تسريب معلومات سرية للصحافة، من بينها تسريبات إعلامية مكثفة تتعلق بانخفاض وتراجع مخزونات الجيش الأمريكي من الذخائر والمعدات العسكرية المتقدمة مثل الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ باتريوت الاعتراضية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت الصحيفة أن من تم إخضاعهم لاختبارات كشف الكذب خلال شهر أغسطس تنوعوا بين ضباط عسكريين وموظفين مدنيين في هيئة الأركان المشتركة، وقد وصفت هذه الحملة من قبل الصحيفة بأنها استقصاء استثنائي وغير مسبوق من حيث النطاق. وحول طبيعة التحقيق أشارت الصحيفة أنه تم سؤال الموظفين والعسكريين عما إذا قاموا بتسريب معلومات سرية إلى الصحفيين حول الحرب مع إيران، وخاصة فيما يتعلق بنقص الذخائر. ورأت الصحيفة أن هذا الاستعراض المكثف للقوة لم يقتصر هدفه فقط على ملاحقة من قاموا بالتسريب، بل استهدف أيضا ترهيب أو ردع أي شخص قد يفعل ذلك في المستقبل. وبحسب الصحيفة فقد امتنع المتحدث باسم البنتاغون عن التعليق على الموضوع باعتبارها تحقيقات داخلية، لكنه أكد أن الوزارة تأخذ جميع تسريبات معلومات الأمن القومي السرية على محمل الجد وتحقق فيها وفقا لذلك. ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي تزامنا مع حالة التخبط والفوضى القيادية التي يعاني منها البنتاغون، والتي تفاقمت مؤخرا بعد استقالة وزير الجيش دان دريكسول نتيجة خلافات عميقة مع هيجزيث، في مقدمها الحرب على إيران وإدارة وزارة الحرب.
0: تداعيات فشل إدارة ترامب في الحرب على إيران تضرب الداخل الأمريكي بارتفاع قياسي في أسعار الوقود، حيث أكدت جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط الأسعار الذي تجاوز 4 دولارات للجالون سيكون الأكبر على الإطلاق في عيد العمال الذي يصادف الاثنين المقبل.
3: بينما كانت إدارة المجرم ترامب تروج لوعودها البراقة حول خفض تكاليف الطاقة، يستقبل المواطنون الأمريكيون عطلة عيد العمال الذي يصادف 7 أكتوبر على وقع صدمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد وجد العمال أنفسهم أسرى لفاتورة باهظة تحطم ما سبقها من أرقام قياسية.
4: قبل الحرب بيوم كان متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 2.98 دولارا للقالون، أما الآن فقد تجاوز 4 دولارات للقالون. سيكون هذا أغلى عيد عمال على الإطلاق من حيث سعر البنزين.
3: ارتفاع أسعار الوقود يقدم شاهدا حيا على فشل استراتيجية ترامب تجاه إيران، وقد وضعت الحرب أمام مأزق سياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي والتي ستجرى في نوفمبر المقبل، وهذا ما يتجسد في شهادات المواطنين الأمريكيين.
5: الأمر مخبط حقا، لأن الكثير من الناس يحاولون تدبير شؤون حياتهم اليومية فحسب. ارتفاع السعر بمقدار دولار أو دولار ونصف منذ اندلاع الحرب يمثل مشكلة كبرى عندما تضطر للاختيار بين شراء الوقود أو الطعام.
6: للأسف هذا ليس مفاجئا بالنظر إلى وضع الاقتصاد الحالي وطريقة تعامل الحكومة معنا، بالإضافة إلى انخراط الرئيس ترامب في جميع أنشطته الخارجية في الشرق الأوسط.
5: لم ألاحظ ارتفاع الأسعار بهذا الشكل من قبل، فهذه هي المرة الأولى. لا أملأ خزان الوقود كثيرا، وعندما أفعل أدرك تماما أنه سيكلفني مبلغا طائلا.
7: بالتأكيد هذا يجعل تدبير الأمور أصعب بكثير، لأنك تنفق أموالا أكثر بكثير بينما تحاول القيام بعملك الجزئي في خدمات النقل التشاركي.
8: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

في هذه الأيام نأمل إن شاء الله أن يكون هناك استمرار في الأنشطة بمستوى تصاعدي أكثر، كذلك استمرار في كل مظاهر الابتهاج والزينة بالشكل المشروع، وأيضا اهتمام كبير بالإحسان والعناية بالفقراء والبائسين وقيم الرحمة التي تجسد الرحمة، لأننا في مناسبة عظيمة تعود إلى ذلك الرجل العظيم خاتم رسل الله وأنبياء الذين قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتجسد قيم هذه الرحمة في الإحسان، في الاهتمام بالفقراء، في صلة الأرحام، في الأخوة، في التعاون، في تجنب كل حالات الفتن والشقاق، في العمل على الارتقاء الأخلاقي، في تكثيف الأنشطة التوعوية، في الاهتمام بالسيرة النبوية والحديث عن شخص الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم وما وافق القرآن، اختيار الصحيح الثابت الموافق للقرآن من السيرة النبوية، إلى أن تأتي إن شاء الله المناسبة، يأتي يوم الاحتفال الكبير العام

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: الذي نود ايضا ان نحذر منه ان ننبه عليه انه من الممنوع اي جباية مالية اجبارية للمناسبة، نحن لا نسمح بذلك ابدا. لا يحتاج ابناء هذا الشعب الى اجبار على ان يتعاونوا في الاهتمام بهذه المناسبة. الكثير منهم بكل محبة بكل شوق بكل لهفة سيتعاونون من ذات أنفسهم وبطيبة أنفسهم، لن يحتاج أحد إلى إجبار. الذي سيحتاج إلى إجبار لا خير فيه، لا حاجة إلى ما يقدمه أصلا. فنحن لا نسمح بأي جباية إجبارية، وإذا أحد تعرض لضغوط على تعاون من أجل هذه المناسبة بإمكانه أن يبلغ عبر الأرقام التي وزعت للشكاوى وعبر كل الجهات والقنوات التي هي مخصصة للشكاوى. نحن لا نسمح بأي جباية إجبارية. شعبنا معطاء كريم سخي بذول منفق مضحل، وسيقدم بكل طيب خاطر ما يمول به هذه المناسبة وإحياء هذه المناسبة.

شاهدنا في الآونة الأخيرة والأعوام الماضية حضورا جديدا، بل كذلك استعادة هذه المناسبة لحضورها في الساحة الإسلامية في عدد من البلدان الإسلامية في شرق آسيا وفي باكستان، في الدول العربية في لبنان، في الجمهورية الإسلامية في إيران، في دول المغرب العربي، في عدد من بلدان العالم الإسلامي. عادت هذه المناسبة بشكل جيد، وعاد الاهتمام بإحيائها بشكل بارز. وهذه المناسبة كانت تحظى في الماضي باهتمام كبير في العالم الإسلامي في أوساط المسلمين، وكانت مناسبة ذكرى مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله يوما مميزا في العالم الإسلامي في الاهتمام بها، في إحيائها بالمحاضرات الدينية والندوات والخطابات ومظاهر الابتهاج والسرور، الزيارات للأرحام وغير ذلك.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: الايمان برسول الله محمد والارتباط به هو بوابة للارتباط بكل انبياء الله ورسله، والقرآن الكريم هو الوثيقة الإلهية المقدسة المصونة المحفوظة السليمة من التحريف المتضمنة للرسالة الإلهية، وهو حجة الله على كل عباده على جميع أمم الأرض كاتبة من بعد نزوله.
3: شعبنا العزيز، من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
1: البث المباشر من إذاعة سام اف ام مباشرة وعلى الهواء، نواكب معكم مختلف المستجدات وآخر التطورات فيما يتعلق بالتحرك الرسمي والشعبي في سياق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من الأخبار العاجلة التي وردتنا للتو من محافظة صعدة، قصف مدفعي للعدو السعودي على عدة مناطق من مديرية الظاهر الحدودية. إذن العدو السعودي يستهدف القرى والمناطق اليمنية في إصرار على التصعيد، وأيضا في إصرار على قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. هذا هو المشهد، بينما أيضا تستمر التحشيدات السعودية في مختلف المحافظات المحتلة بغية التصعيد، وأمام هذا التصعيد يستمر التحرك الشعبي، وأيضا تستمر الدعوات اليمنية من أبناء شعبنا اليمني لكل المغرر بهم إلى العودة إلى صوابهم. سنكون معكم بإذن الله عز وجل في هذه الفترة لنسلط الضوء أكثر حول آخر المستجدات ونواكب معكم آخر التطورات.

0: البداية من ما جاء على لسان محافظ الحديدة الذي دعا بدوره المغرر بهم إلى مراجعة حساباتهم وحقن دمائهم والعودة إلى أهاليهم ومناطقهم، حيث دعا محافظ الحديدة عبدالله عطيفي المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى أهاليهم ومناطقهم والحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو الرامية إلى الزج بهم في محارق الموت. وأكد عطيفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن أبناء الحديدة هم أبناء وطن واحد، وأن مصلحة الجميع تقتضي الحفاظ على الأرواح وتغليب صوت الحكمة وعدم السماح للعدو باستغلال المغرر بهم للزج بهم في تنفيذ مخططاته وأجنداته الإجرامية. وأوضح أن الدعوة للعودة تنطلق من الحرص على حقن الدماء والحفاظ على النسيج الاجتماعي وإنقاذ المغرر بهم من الاستمرار في خدمة أجندات العدو، مؤكدا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه. واستنكر محافظ الحديدة ما تعرضت له أسرة في ريف مديرية الجراح أمس من قصف من قبل مرتزقة العدو السعودي لمنزلها، ما أسفر عن استشهاد رجل مسن وابنته وإصابة زوجته وأحد أقاربه، محملا العدو السعودي والمرتزقة مسؤولية هذه الجريمة وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات. وقال ما حدث لهذه الأسرة في الجراح يؤكد أن أبناء المناطق هم أول من يدفع ثمن مخططات العدو، وأن استمرار الزج بالمغرر بهم في صفوف تحشيداته لا يخدمهم ولا يخدم مناطقهم. ولفت المحافظ عطيفي إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل التحشيدات العسكرية للعدو السعودي ومحاولته فتح جبهات تصعيد عن طريق المغرر بهم في صفوفه، داعيا إياهم إلى إدراك الحقيقة وأيضا عدم تقديم أنفسهم ثمنا لمخططات إجرامية تستهدفهم أولا وتدفع بهم إلى مواجهة أبناء شعبهم وما يترتب عليها من مخاطر على حياتهم وأمن أسرهم ومناطقهم. وأشار إلى أن الوقائع الميدانية تكشف أن المغرر بهم يوضعون في مقدمة الصفوف عند تنفيذ التحركات والتصعيد، بينما تبقى آثارها الثقيلة على الأسر والمجتمع، الأمر الذي يستدعي منهم التوقف أمام هذه الحقيقة التي يراد منهم القيام بها والنتائج التي قد تترتب على استمرارهم في هذا المسار. وتطرق عطيفي إلى تجارب السنوات الماضية التي أثبتت أن القوى التي تدفع بأدواتها إلى الواجهة سرعان ما تتخلى عن تلك الأدوات عندما تتغير أولوياتها وحساباتها، مبينا أن من يراهن على استمرار الحماية والدعم الخارجي قد يجد نفسه أمام واقع مختلف يتحمل فيه وحده نتائج تلك الخيارات وما ارتبط بها من مواقف وممارسات. وأكد عطيفي أن الرهان على استمرار دعم العدو السعودي وتحمله تبعات تحشيداته رهان خاسر، موضحا أن الأولوية لدى العدو ستظل مرتبطة بمصالحه وأمنه، وعند تغير المعادلات الميدانية سيكون المغرر بهم أول من يدفع ثمن التخلي عنهم بعد أن تم استخدامهم في تنفيذ مخططاته وأهدافه. وحث المحافظ عطيفي المغرر بهم على قراءة واقع الأحداث واستيعاب دروسها وعدم بناء مواقفهم على وعود الحماية والدعم التي قد تتغير بتغير مصالح من يقف خلفها، وأكداً أن الوعي بحقيقة ما يجري كفيل بتجنيبهم الوقوع في خيارات قد يصعب تدارك نتائجها مستقبلاً. بدوره دعا القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى أبناء المديريات الغربية المغرر بهم للعودة إلى أهاليهم والابتعاد عن القتال صوناً للدماء والنسيج الاجتماعي، مشدداً على أن المبادئ القرآنية تقدس حماية المواطن. وأكد القائم بأعمال محافظ تعز في بيان وجهه إلى أبناء الكدحة بالمعافر وموزع والوازعية والمخا أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، وأن بقاء المواطنين في مناطقهم بعيداً عن أي نشاط قتالي حق أصيل لا يجوز انتهاكه، وأي تجاوز له يخدم أعداء الوطن ويفتح باباً للفوضى. وذكر أن من يدافع أن من يدفع المواطنين إلى صفوف المرتزقة التابعين للسعودية والإمارات هم عصابات قتل مستأجرة تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، وهم طارئون على الأرض والإنسان ترفضهم الفطرة السوية ولا تمت للقيم اليمنية بصلة. وأشار المساوى إلى أن ما تم ضبطه من معدات وآليات عسكرية ثقيلة في القرى والوديان خير دليل على ممارساتهم القهرية بحق الأهالي المستضعفين، وكان أحد أبرز دوافع الحراك الشعبي ضد أولئك المرتزقة، مشدداً على أن هؤلاء هم المستهدفون وليس أبناؤنا المغرر بهم. وأضاف المساواة في حديثه إلى المغرر بهم: أما أنتم يا من انجرفتم تحت ضغوط أو إغراءات فأنتم ضحايا لهذه العصابات، ولسنا في خصومة معكم، فالدم اليمني أغلى من أن يقدم ثمنا لمشروع خارجي. باب العودة مفتوح أمامكم، ومن يبتعد عن قتال إخوانه ويعود إلى أهله فله الأمان الكامل، فحراكنا بمبادئه القرآنية يقدس حماية المواطن. وأضاف القائم بأعمال المحافظ وندعو الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والعقال إلى وقف التحريض ومنع الاقتتال وحث حاملي السلاح على العودة إلى منازلهم بأمان الله والجميع صوناً للدماء والنسيج الاجتماعي، كما أكد أن أبناء هذه المناطق جزء من النسيج الوطني ومصلحتهم في الأمن والاستقرار والتنمية لا في المتاجرة بهم ضمن أجندات خارجية، معلناً الاستعداد للتنسيق مع كل المخلصين لتأمين القرى والمزارعين بما يحفظ السكينة العامة ويصون الدماء والممتلكات. تابع المساواة قائلا: الوطن أولى بمواقفكم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
1: تأتي المشكلة التي تزيد من معاناة الأمة، وهي الدور التخريبي والسلبي والسيء لبعض الأنظمة العربية، بعض الأنظمة في العالم الإسلامي التي تتجه على أساس التعاون مع أعداء هذه الأمة بكل أشكال التعاون، على مستوى الموقف السياسي، على مستوى الدعم المالي، على مستوى التعاون العسكري والأمني لاستهداف شعوب هذه الأمة، على مستوى تسخير كل القدرات والإمكانات الإعلامية في هذا السياق. ومن المعلوم في أوساط شعوبنا العربية والإسلامية في هذا السياق طبيعة الدور السعودي في في هذا الاتجاه، التعاون مع أمريكا، مع إسرائيل، مع بريطانيا، على مستوى إثارة الفتن في العالم الإسلامي من الداخل، على مستوى ضرب أي موقف جماعي للأمة في الاتجاه الصحيح لنصرة القضية الفلسطينية أو لمواجهة هذا الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب هذه الأمة.

0: اليوم الجميع يدرك بأن السعودي يتحرك لاستهداف اليمن في كل المسارات وعلى مختلف الطرق وبمختلف الوسائل والأساليب، إضافة إلى القصف المدفعي الذي يستهدف المناطق الحدودية في محافظة صعدة. أيضا يتحرك العدو في الجبهات الداخلية في محاولة لتحشيد الأدوات لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. هنالك العديد من المجازر والانتهاكات والاستهدافات التي طالت العديد من المواطنين والأسر في محافظة الحديدة وفي تعز، يعني هنالك تحركات عدوانية بالإضافة إلى العدوان والحصار المستمر على مدى أكثر من 12 عاما ضد أبناء شعبنا اليمني. يعني لم يكتفي العدو السعودي بما صنعه من معاناة ومن مأساة ومن إجرام بحق شعب بأكمله، اليوم يستثمر العدو السعودي. اليوم نخاطب العقول من أبناء يمن الإيمان والحكمة، نخاطب كل المغرر بهم. اليوم العدو السعودي يستثمر المعاناة والأوضاع التي تشهدها المحافظات المحتلة من أجل تحشيد أبناء تلك المحافظات والتغرير بهم واستخدامهم لقتل واستهداف أبناء شعبهم. اليوم عندما تطالب صنعاء والمحافظات الحرة والصامدة بفتح مطار صنعاء الدولي، عندما تطالب بحقوق اليمن بأكمله، صرف المرتبات وإعادة الحق اليمني المسلوب، ما الذي يضر؟ ما الذي يضر أبناء تلك المحافظات المحتلة؟ لذلك اليوم هي دعوة لكل العقول، لكل من لا يزال لديه ضمير من أبناء تلك المحافظات المحتلة، لا تكونوا أدوات لقتل واستهداف أبناء شعبكم، لا تكونوا أدوات من أجل المخطط السعودي التآمري الذي يستهدف يمن الإيمان والحكمة، المخطط الإجرامي العدواني الذي يريد تفتيت اليمن، تشتيت اليمن، يريد أن تكون المعاناة هي المشهد السائد في هذا الوطن، يريد أن تكونوا مجرد أدوات يستخدمكم السعودي لتحقيق المؤامرات والمخططات والأجندات السعودية الأمريكية الصهيونية في هذا الوطن. وللأمانة يعني لم يعد هنالك أي حجة وأي مبرر لمن يقاتل في صف السعودية. ظهرت عدوانية ومخططات السعودية في كل المراحل، حتى بحق المرتزقة أنفسهم. ألم يكن السعودي في يوم من الأيام يستهدف المرتزقة ويضربهم بالسلاح وبالطيران حتى وهم أدوات له؟ اليوم لم يعد هنالك أي مبرر لكل المرتزقة، لكل المغرر بهم أن يظلوا في الصف السعودي الذي تبينت مخططاته وأجنداته في استهداف اليمن وفي قتل وسلب كل الإمكانات وكل الثروات اليمنية. يقتات السعودي على دماء هذا الشعب، يقتات السعودي على إمكانات هذا الشعب، يقتات السعودي من تشتت وفرقة أبناء شعبنا اليمني. لذلك الدعوة من الجهات الرسمية ومن الجهات الإعلامية ومن كل الضمائر الحية لكل المغرر بهم أن يعودوا إلى رشدهم، أن يتجهوا إلى حضن الوطن، أن يكونوا من السواعد التي تبني الوطن وتحمي الوطن من شر السعودي، من شر الخبث والحقد والمكر السعودي الذي يظهر جليا في كل الاتجاهات وعلى كل الأصعدة. اليوم الدور السعودي يأتي في إطار تحرك أمريكي صهيوني لاستهداف اليمن، اليمن الذي وقف إلى جانب المستضعفين، اليمن الذي أسند المظلومين في غزة، اليمن الذي وقف وحيدا ليدافع عن كرامة وعن عزة الإسلام في الوقت الذي تخاذل فيه السعودي، بل وأقام المهرجانات بينما كانت تزهق أرواح المستضعفين في قطاع غزة. اليوم الدور السعودي يظهر جليا في هذه التحركات وفي هذا التآمر وفي هذه أيضا المخططات التي أنتم جزء منها. لذلك عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى عقولكم، عودوا إلى أحضان أسركم، واتركوا ذلك الصف، وإلا فأنتم في صف نتنياهو، أنتم في صف ترامب، أنتم في صف أبستين من خلال هذا التحرك ومن خلال كل المؤامرات التي يتحرك بها السعودي. اليوم أبناء شعبنا اليمني لديهم قضية مقدسة وعادلة، أن تعود المرتبات، أن تصرف المرتبات، أن تعود الثروات، أن يندحر السعودي عن هذا الوطن، الوطن الذي هو مستقل بذاته، الذي أبناؤه أحرار. هذا كله ألا يدعوكم إلى أن تتفكروا وأن تعودوا إلى رشدكم؟ أن يندحر السعودي والإماراتي والأمريكي وأن تقطع يد الوصاية من المحافظات المحتلة التي عبث بها السعودي، أليس في ذلك مصلحة لكم ولأبناء شعبكم؟ أليس في ذلك تكريم لكم ولأبناء شعبكم؟ ألم يعبث السعودي والإماراتي بتلك المحافظات؟ ألم يصنع المعاناة في تلك المحافظات؟ ألم تكن مشاهد القتل اليومية هي الحادث في تلك المحافظات في كل لحظة وحين؟ الاغتيالات والمأساة وتدهور الأسعار وعدم الاستقرار والوضع الأمني المتدهور والتحشيد لأبنائكم بغية قتل واستهداف أبناء شعبكم هي المشهد الذي تعيشه تلك المحافظات؟ كفى سيرا وهرولة نحو المصالح السعودية والأمريكية التي عبثت بأرواحكم وعبثت بأبناء شعبكم. اليوم هي دعوة صادقة لكم لتعودوا إلى جادة الصواب، أن تتركوا المال يلعن أبو المال الذي من أجله قد نبيع أوطاننا وأعراضنا وتهتك حرمات الله من أجل ذلك المال السعودي الخبيث. ما هو المشروع؟ تفكروا في المشروع السعودي، في المخططات، في المؤامرات، في المواقف السعودية التي هي أكبر ما يشهد على عدوانية وعلى إجرام وعلى خباثة وعلى مكر ذلك النظام السعودي. تفكروا. وقبل أن يقع الفأس بالرأس، قبل أن تسقطوا في وحل الخيانة، وقبل أن يفوت الوقت، هذه دعوة صادقة لكم لتعودوا إلى رشدكم.
1: نحن جاهزون مستعدون
2: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
3: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
4: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
3: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
4: لن نخضع لهم،
3: لن نخضع لأبناء سعود،
5: لن نخضع لكم.
3: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
4: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
2: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
4: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل.
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
0: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب جاهزين.
7: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: مع السيد حتى الموت.
9: ونعم بأبناء شعبنا اليمني الأحرار دوما والمجاهدين في كل مرحلة وفي كل وقت وحين. طبعا عندما نتحدث عن تصعيد العدو السعودي نحن نتحدث عن وقائع، عن جرائم يقوم بها العدو السعودي في مختلف المحافظات في الداخل وأيضا في المحافظات، في محافظة صعدة الحدودية وفي القرى والمناطق الحدودية في محافظة صعدة. بالأمس صعد مرتزقة العدو السعودي جرائمهم بحق المدنيين في عدد من المحافظات، وارتكبوا خلال الساعات الماضية 3 جرائم أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة أيضا 3 آخرين. وفق مصادر محلية استشهد مواطن وأصيب آخر بقذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي على منطقة وادي الحسين بمديرية خدير في تعز، فيما استشهد رجل مسن برصاص قناصة تابعين للعدو السعودي في قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم. في الحديدة استشهد رجل مسن وابنته وأصيبت زوجته بجروح بليغة وأحد أقاربه إثر قصف مدفعي استهدف منزلهم في مديرية الجراح. وأمام هذا الإجرام، أمام هذا التصعيد، تؤكد القوات المسلحة اليمنية، أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات وخروقات مرتزقة العدو السعودي. وشدد مصدر عسكري على أن أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي تمثل أهدافا مشروعة، وأن القوات المسلحة ستعمل على إفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. وأكد المصدر العسكري أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع مختلف أشكال الظلم عن الشعب اليمني. تأكيد واضح من القوات المسلحة اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التحشيدات وأمام التحركات وأمام المخططات السعودية التآمرية التي تريد التصعيد عبر التحركات البرية في مختلف الجبهات وفي مختلف المحاور بقوة الله عز وجل. اليوم اليمن المجاهد وأبناء شعبنا الأحرار انطلقوا إلى كل الجبهات، وأصبحت اليوم القوات المسلحة اليمنية تحمل هم المستضعفين في كل مكان. ما بالكم بأبناء شعبنا اليمني أمام هذه التجاوزات؟ هنالك تأكيد واضح بأن القوات المسلحة اليمنية تتحمل المسؤولية أمام هذه التجاوزات، أمام هذه الاختراقات، وسيدفع العدو السعودي، سيدفع الثمن غالياً أمام هذه التحركات العدوانية ضد أبناء شعبنا اليمني. والتحذير مستمر من قبل القوات المسلحة اليمنية والدعوة من أبناء شعبنا اليمني إلى الضرب بيد من حديد، الضرب لذلك العدو الأرعن الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، الذي استهدف كل شيء في هذه في هذا الوطن، الذي رسم معاناة ومأساة. لا زالت شواهد هذه المأساة حتى هذه اللحظة، لا زال هو المعتدي، لا زال هو المحاصر، لا زال هو المستهدف، لا زال هو المجرم الذي يعبث بأرواح وبإمكانات وبثروات أبناء شعبنا اليمني. لذلك اليوم القوات المسلحة اليمنية تتحمل المسؤولية، وإلى جانبها أبناء شعبنا اليمني من خلال الرفض، من خلال المواقف، من خلال الدعم، من خلال الإسناد، من خلال الاستجابة، من خلال الحضور الفاعل في كل المسارات التي نواجه بها ذلك العدو الأرعن والجبان.

0: ذكرنا لكم بأن معادلة الحصار بالحصار مستمرة، وأن القرار اليمني لا يزال نافذا أمام الهمجية والإجرام السعودي بحق الإنسان اليمني. اليوم كشفت بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية عن تراجع صادرات النفط الخام السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات، حيث انخفض متوسط الصادرات اليومية إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا. ويعود هذا الهبوط الحاد إلى الحظر والمخاطر الملاحية الممتدة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما أدى إلى تراجع كبير في حركة التحميل من ميناء ينبع السعودي بنسبة تجاوزت النصف مقارنة بالأشهر الماضية. وأدى فرض هذا المأزق الملاحي إلى إحجام شركات الشحن الدولية واضطرار الناقلات لسلوك مسارات التفافية معقدة حول القارة الإفريقية، ويقصد بها رأس الرجاء الصالح. وتسببت هذه الرحلات الطويلة في مضاعفة التكاليف اللوجستية وارتفاع أقساط التأمين البحري، مما انعكس سلبا ومباشرة على حجم الإيرادات النفطية وتدفقات السيولة في الميزانية العامة للسعودية. طبعا هذا تقرير من إحدى الوكالات الإعلامية بلومبرغ، والذي يوضح حجم الخسائر التي يتكبدها النظام السعودي جراء قرار فرض الحظر البحري للقوات المسلحة اليمنية. أمام هذه المعادلة التي أقرت القوات المسلحة اليمنية لا زالت نافذة، ولا زال أيضا أبطال القوات المسلحة اليمنية يلاحقون كل السفن التي قد تتجرأ وتعبر في البحر الأحمر، ويتم الاستهداف بشكل دقيق ومباشر لكل السفن التي قد تتجاوز هذا القرار. خسائر يتكبدها النظام السعودي والاقتصاد السعودي ينزف. حتى هذه اللحظة كانت السعودية من أكبر المصدرين للنفط بما يصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل نفط يومياً. هذا التقرير يوثق انخفاض الصادرات السعودية من الصادرات البترولية إلى 3 مليون برميل يوميا. هذا يؤكد وأيضا يثبت نتائج القرار اليمني على السعودية وعلى الاقتصاد السعودي، وأيضا يؤكد بأن القرار اليمني اليوم يجعل من النظام السعودي محاصرا بفعل القرار والمعادلة اليمنية الحصار بالحصار.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاماً من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برًا وبحرًا وجوًا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني، ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعلي وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: قرار نافذ وتحركات واسعة للقوات المسلحة اليمنية لفرض هذه المعادلة على العدو السعودي. 11 عاماً على تشكى صافر، التنكيل بالغزاة يتواصل. تحل ذكرى تشكى صافر في كل عام،

طبعاً أجبرت ضربة صافر الشهيرة النظام الإماراتي على إعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، كما كان لها صدى واسع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونشرت وسائل إعلامية دولية جثامين الجنود الإماراتيين عند وصولهم إلى مطار أبوظبي، وأظهرت عدسات الكاميرا الدموع تنهار من خدود الإماراتيين الذين شعروا بمدى وجع هذه الضربة. شكلت العملية التي قتل فيها أكثر من 50 ضابطا إماراتيا وبعض الضباط السعوديين والبحرينيين خسارة فادحة للعدو السعودي والإماراتي، وكان لها وقع أليم على ذلك التحالف. ومن تأثير الضربة أن انسحبت قوات الاحتلال من مأرب إلى مناطق أخرى ولم يعد هنالك أي تجمعات، وكانت التحركات حذرة ومتخفية وخائفة، وهذا شكل ضربة معنوية للأعداء. في الإمارات ساد السخط وتعالت الأصوات لخروج الإمارات من التحالف وإعادة أبنائهم من اليمن، لكن النظام الإماراتي استطاع إسكات تلك الأصوات، كما شكلت ضربة صافر هزيمة نفسية للعدوان، حيث تعرضوا لنكسة كبيرة وانهارت معنويات الإماراتيين وخسروا صيتهم أمام العالم، وما زالوا يعانون من ذكراها إلى اليوم. ولذلك حاولوا أن يغطوا على ذلك بإعلان ذلك اليوم يوما للشهيد في الإمارات للتغطية على النكسة التي حلت بهم. وأصبح صاروخ تشكى وضرب التشكى المباركة كابوسا يقض مضاجع الإماراتيين كل ليلة. وشكلت هذه العملية مأساة حقيقة وفاجعة كبرى للإمارات وللتحالف، وجعلت تراجع حساباتها فيما يخص التواجد المباشر على الأراضي اليمنية. وبعد 11 عاما أظهرت تشكى صافر أن التوغل العسكري في اليمن لن يكون نزهة، فعمليات القوات المسلحة اليمنية للغزاة والتحشيدات التابعة لهم بالمرصاد. وحتى هذه اللحظة لا يزال العدو السعودي يتكبد الخسائر الكبيرة جراء العمليات الموفقة للقوات المسلحة اليمنية التي تدك المعسكرات والتحشيدات التابعة للعدو السعودي، إضافة إلى ما تقوم به طائرات رجوم المسيرة من تنكيل كبير للغزاة والمرتزقة في جبهات متعددة.

طبعا كانت هذه آخر المستجدات فيما يتعلق بالجبهات وبالتحرك الذي يقوم به أبناء شعبنا اليمني من أجل فرض معادلة الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية التي تتحرك في مختلف الجبهات بغية التصعيد البري ضد أبناء شعبنا اليمني. في هذه الأثناء نذكر بآخر المستجدات فيما يتعلق بتحرك حرس الثورة الإيرانية في مضيق هرمز، حيث صرحت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران عن استهداف 3 ناقلات نفط عبرت مساراً غير مصرح به في مضيق هرمز، و3 سفن أمريكية رداً على الهجوم على الناقلات الإيرانية. وأكدت بحرية حرس الثورة في إيران أن أي تحرك مشبوه للعبور في ممرات غير مصرح بها في هرمز سيتم استهدافه. بقوة الله عز وجل الأمريكي وأدوات الأمريكي مهزومين وعاجزين وفاشلين في مختلف الجبهات وفي مختلف المحاور على المستوى الداخلي، وأيضا فيما يتعلق بالمواجهة التي تخوضها الجمهورية الإسلامية مع الشيطان الأكبر أمريكا. عجزت وفشلت وانهارت كل الأهداف الأمريكية أمام الصبر وأمام الصمود وأمام الثبات الذي تميز وتفرد به الشعب الإيراني وأيضا المجاهدون في حرس الثورة في إيران، ولقنوا الشيطان الأكبر ضربات موجعة. وهذا هو المشهد عندما يتحرك الأحرار، عندما يتحصن الأحرار بالوعي، عندما يثق الأحرار بالله عز وجل، فإن النتيجة والعاقبة الحتمية هي النصر، وما النصر إلا من عند الله. فترة أثيرية كنا معكم فيها مستمعين الأكارم عبر صوت المحور سام اف ام لمواكبة آخر التطورات وآخر المستجدات فيما يتعلق بالجبهة الداخلية وأيضا بالمواجهة التي تخوضها إيران في مواجهة الشيطان الأكبر. كل الشكر والتحية لكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائماً يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلاً في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرماً وإرهاباً، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئاً إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخراً مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبرراً على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم.
0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
3: أننا إن كنا نخشى الموت فنحن نخشى الموت على فراشنا كما يموت البعير، نخشى أن نموت في حوادث الطرق أو بجلطة دماغية أو بسكتة قلبية، لكننا لا نخشى أن نقتل في سبيل ديننا وفي سبيل وطننا وفي سبيل مقدساتنا، ودماؤنا وأرواحنا ليست أغلى من دماء وأرواح أصغر شهيد قدم روحه غالية في سبيل هذا الوطن وهذا الدين وهذه المقدسات. الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ إن يومين، يوم مكتوب فيه الموت ويوم مش مكتوب فيه الموت. وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه وما يسعد قلوب الأحرار في جميع العالم، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، وأننا مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى ومن أجل الشيخ جراح ومن أجل حي البستان ومن أجل كل قضايا وطننا وبصورة خاصة في المدينة المقدسة. نحن نفضل ألا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي. لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.

في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.

أمريكا وإسرائيل ومن معهم ومن يدور في فلكهم ومن يواليهم هم مصدر الشر والإجرام والإخلال بالأمن والتهديد للاستقرار على المستوى العالمي وعلى مستوى منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي. وهذا شيء واضح في كل هذه العقود من الزمن، هم مصدر الحروب، الإجرام، الطغيان، الفتن، المؤامرات تلو المؤامرات التي لم تتوقف يوما واحدا في الاستهداف لأمتنا الإسلامية، في الاستهداف لمنطقتنا العربية، في الاستهداف للأمن والاستقرار العالمي. ووراء ذلك بكله ما هو واضح من أطماعهم، من أهوائهم، من سعيهم بالباطل إلى استعباد الشعوب وإذلالها واحتلال أوطانها والسيطرة والتحكم والمصادرة لحرية الناس وكرامتهم والاستباحة لهم. وهذا شيء واضح، نحن منذ الطفولة نشأنا في هذا الجو العام في منطقتنا العربية والإسلامية. عندما وصلنا إلى مرحلة الإدراك والتمييز في طفولتنا نعرف الحروب الأمريكية والإسرائيلية والجرائم والطغيان الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف شعوب أمتنا بدءا بفلسطين وغير فلسطين.

0: الذي يجعل الإنسان المؤمن عندما يخير نفسه بين الحياة وبين الشهادة يختار الأمر، يختار الشهادة، هي الطريق الأصعب.
1: الحمد لله أستاذ عباس حاضر، وجهه وصورته وصوته وبسيطه وحكياته وتوجيهاته ودماءه ومظلوميته، هي هالشهادة. أنت لما سألت عن هو الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشكل من الشهادة، إنه صدفة يعني أستاذ عباس استشهدوا أم ياسر، صدفة إنه يكون معهم حسين، صدفة إنه استشهدوا. انه يستشهدوا مثلا بهالشكل بهالطريقه، هذا الله بده اياه منشان وجدان الناس، وجدان الناس، حياه الناس، قلوب الناس، عاطفه الناس. ما هو واحد يستشهد بالسيف، ما هو واحد يستشهد بالسم، يعني في تحكي عن شيء من كربلاء. بعد 30 سنة بتقول له أستاذ عباس رحمة الله عليه، بتقول له أنت وعدتنا بالنصر، وهذا النصر صار بالألفين، صار بالألفين وستة، وأنت كنت تحكي عن إزالة إسرائيل موجود، وهي المقاومة اللي أنت قدمت دمك ودم زوجتك وابنك حسين على طريقة. نعم نحن نسير باتجاه هذا الهدف، وهلأ نحن نحكي بكل ساعة إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال. مسألة فؤاد.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا إلا أن نقول كلمتنا بالحديد والنار وبالصواريخ على القدس أولا، ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، وأننا مستعدون أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل المسجد الأقصى، من أجل كل قضايا وطننا، وبصورة خاصة في المدينة المقدسة. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نضع القضية الفلسطينية على طاولة العالم من جديد، وأن نقول للعالم الذي أراد أن ينشغل بهمومه وبالمشاكل الأخرى بما في الإدارة الأمريكية أنكم لا تستطيعوا أن تتشغلوا عن هذه القضية. أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالإف 16 أو بالصواريخ من أني أموت بالكورونا، أو من أني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من اللي بموتوا منها الناس. فأنا أفضل أن أقتل شهيدا، أما الفضل فهو لله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء.
3: وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه، وسنجعله يتمنى أن لو تغرق غزة في البحر أو أن لو يبتلع البحر غزة.
4: نحن نفضل ألا تتحول المعركة إلى معركة دينية، لكن إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها، وقد قبلنا التحدي في النقب، في المثلث، في الجليل، في حيفا ويافا وعكا واللد، ليجهز كل واحد عنده بندقية بندقيته. الأقصى والقدس والمساس بالأقصى والقدس يعني حربا إقليمية دينية.
3: لقد قالها الشيخ المؤسس أحمد ياسين رحمة الله عليه: إن القوي لا يبقى قويا، وإن الضعيف لا يبقى ضعيفا، وأن الأيام دول، وقد دالت إن شاء الله رب العالمين هذه الأيام.
4: ونحن نقول بشكل واضح أننا قد أخذنا قرارا قاطعا واضحا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنبيض السجون من كل أسرانا الفلسطينيين والعرب.
3: وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه،
4: فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا.
3: اللي عاجبه عاجبه،
4: واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه.
3: وليسمع العالم أجمع: سنحرق الأخضر واليابس إن لم تحل مشاكل قطاع غزة. أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة، أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالF-16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا.
2: اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم أنفذ بنا قدرك فيهم بالزوال والتدمير والتدبير يا رب العالمين. حقق بنا آمال شعبنا بالعودة والتحرير،

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك، ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط، وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين، والاستهداف للحضارات في المنطقة، والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: FM.
1: إذاعتك أنت.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك، أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوين.
4: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
6: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
7: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية
8: إلا لله الواحد القهار.
9: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
10: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: لتحرير الأرض المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
5: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
0: والله لن يتخلف منا رجل واحد، جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش للبيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود جنود تحت أمرك في سبيل الله.
6: مع السيد حتى الموت.
7: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان ثلاث غارات على قرية آل قراد في باقم، ما أدى إلى تدمير منازل ومحلات تجارية، وشن غارة على منطقة بني معاذ في سحار، واستشهد طفلان رضيعان وأصيب عدد آخر من الكوادر الطبية بمستشفى 70 للأمومة والطفولة جراء استهداف العدوان لمنطقة 70 في العاصمة بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بسلسلة غارات منازل المواطنين بحي النهضة وحديقة 21 من سبتمبر وقاعدة الديلمي ومعسكر قوات الأمن الخاصة، واستهدف سفارتي السعودية والإمارات بالعاصمة، كما استهدف منزل الشيخ محمد بن عبد العزيز الأمير بمنطقة الأشراف بغارتين، ما أدى إلى تدميره كلياً، ومنزل الشيخ فيصل بن حيدر الشريف بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان أكثر من 12 غارة على صرواح وجبل هيلان، ما أسفر عن استشهاد مواطن وتضرر منازل، ونفذ خمس غارات على منطقة الفرشة بحريب، ما أدى إلى تدمير مسجد وعدد من المنازل، وشن ست غارات على مفرق الجوف والخط العام الرابط بين صنعاء ومأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بإحدى عشر غارة محال تجارية ومركبتي نقل، إحداهما كانت تحمل مولد كهربائي والأخرى فارغة بقرية الكدمية في بني حسن بعبس، واستهدف مزرعة مواطنين بمنطقة الجر بأربع غارات خلفت كثيرا من الأضرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 22 غارة على آل سبحان وقول للشيباني ومندبة، و27 غارة على آل مجدع ومندبة، وخلف دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومزارعهم، وشن غارة على منزل أحد المواطنين في منطقة السودة بباقم، ما أدى إلى تدميره كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان خمس غارات على منطقة البقع في كتاف، بالإضافة إلى أربع على مناطق الملاحيض والحصامة بمديريتي شدة والظاهر، أحدثت دمارا في ممتلكات المواطنين والطريق العام، كما شن غارتين على مديرية حرض بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين منزلا في قرية السادات بحيران بحجة، ما أدى إلى استشهاد خمس مواطنين وإصابة خمس آخرين، بالإضافة إلى تدمير المنزل بشكل كلي وتضرر عدد من المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان غارة على قبالة منفذ علب عسير، وشن سلسلة غارات على أماكن متفرقة من مديرية الظاهر خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة مداب في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح، وشن أربع غارات أخرى على مناطق متفرقة في مديرية مدغل، وشن العدوان 19 غارة على مناطق متفرقة من مديرية ماهلية، وخمس غارات أخرى على مديرية العبدية في محافظة مارب. وفي الجوف شن العدوان ست غارات على مديرية خب والشعف، وشن غارتين على مديرية سفيان في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 505 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتضمنت الخروقات خمس غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 35 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والدريهمي والجبلية وحيس والتحيتة، و30 خرقا بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة، و426 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن العدوان 10 غارات على مديريات جبل مراد وسرواح ومدغل بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 59 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجم لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طيران استطلاعي في جبلية، وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 116 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتضمنت الخروقات أيضا تحليق طائرات تجسسية وإلقاء قنابل على حيس ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدين من تأمين عدة باب في جبهة الجرة، بالإضافة إلى إحدى القرى، وتبت الخزان بتعز من القاعدة والمرتزقة، وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من السيطرة على مواقع الدفينية والسفينة والقرن وعدة مواقع مجاورة في الخوبة بجيزان، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير 4 أطقم سعودية شرق معسكر العين الحارة وآليتين خلف موقع الكرس بالخوبة، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعا لقوات العدو السعودي في مواقع أبو مضي بالطوال، مكبدة العدو خسائر كبيرة، كما لقي 12 مرتزقا مقتلهم بغارة لطائرات العدو على اجتماع لهم في أحد المنازل بالجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية بعشرات القذائف تجمعات العدو السعودي في موقع الشرفة وموقع شرق شرق الشرفة ورقابة الفواز في قطاع نجران، كما دكت بصلية صواريخ كاتيوشا موقع عسكري غرب موقع الفواز بنجران، وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي خلف موقع السديس وموقع الحمر في قطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل رئيس عمليات ما يسمى لواء الأمل وقائد جبهة مزوية العقيدة المرتزق علي السعدي، بالإضافة إلى 3 من مرافقيه وإصابة 6 كانوا على متن طقم استهدفه المجاهدون بعبوة ناسفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة الدروع طقمين عسكريين محملين بمجاميع كبيرة من المرتزقة بصاروخ واحد، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل وإصابة من كان على متنهما شرق فرضة نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الأبطال المجاهدين عملية نوعية على تجمعات وتحصينات عسكرية للمرتزقة في تبة المطار بسرواح، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم، بالإضافة إلى تدمير تحصينات وعتاد عسكري لهم، واستهدفت وحدة الدروع مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أسفر عن تدميرهما ومقتل 8 مرتزقة كانوا متواجدين بجانب الآليتين شرق جبل هيلان بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات خاصة عملية نوعية على مواقع العدو في مديرية موزع بتعز، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة وتدمير مدرعة عسكرية، وقتل عدد آخر بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الهامل بذات المديرية، واستهدفت وحدة الهندسة آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منطقة طول السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات المجاهدين محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه التبة السوداء في منطقة الصفراء في مديرية عسيلان، قتل وأصيب خلالها عدد منهم، كما أحبطت وحدات المجاهدين محاولة زحف واسعة للمرتزقة وعناصر القاعدة باتجاه مديرية ذي ناعم، وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في موقع عاكفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، واستهدفت وحدة الدروع دبابة تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من على متنها في تبة أبو نورة قبالة منفذ الخضراء الحدودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون آليتين عسكريتين المرتزقة في مديرية المتون بالجوف، وقتل وأصيب من على متنهما في حام بالمتون، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخين باليستيين من طراز بدر واحد على مطار جيزان الإقليمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل أكثر من 150 من ضباط وجنود المرتزقة والغزاة والاحتلال وأصيب العشرات في 6 جبهات بالساحل الغربي بمواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط وبإصابة مباشرة، وأطلقت صاروخ بدر واحد على مطار نجران الإقليمي، وأطلقت صاروخ متوسط المدى من نوع قاسم على تجمعات العدو والخونة قبالة السديس أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عشرة المرتزقة قتلى وجرحى في كسر زحفهم باتجاه منفذ الطوال قبالة جيزان، وطهر المجاهدون عدة مواقع في عملية هجومية على مواقع العدو والخونة قرب منفذ الطوال، وكبدوهم خسائر مادية وبشرية في صفوفهم، كما قتل عشر مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صحراء ميدي وحرب وحيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسياً أو اقتصادياً. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يبات في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة الصخب.

0: الحبيبه اليوم
1: الجاي
2: يا الدين.
3: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا اشجع قائدا ولدته الارض في هذا الزمن.
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بعزك،
7: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
8: فانت تاج رؤوسنا
9: وكرة اعيننا.
10: نقول له بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهك،
12: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب اجركم
13: كما بيضنا وجهك وسرنا الوف التحالف العربي.
14: اللهم احلى السلامة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة سام FM من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود،
1: سيدنا
2: محمد.
1: محمد حقيقة العشق وسر الوجود، سيدنا محمد. برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
2: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
2: أسامة الفرجان،
1: الإشراف العام
2: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود،
1: سيدنا
2: محمد.
1: محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله، خير خلق الله، رحمة الله، من ليس له في الخلق أشباه. صلاة ننال بها رضاك ورضاه، ونفوز بها بلقياك ولقياه. صلاة تفوق صلاة المصلين عليه من عباد الله، وينال بها القلب مناه، وتكون الجنة مثواه، وعلى آله نجوم الهدى. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وعلى آله.

لأنك خير خلق الله صلى. عليك الله والدنيا تصلي، وها أنا كلما صليت فاضت أحاسيسي على نغم التجلي، ولي في جنة الفردوس حلم لعلي ألتقيك بها.

أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ما أجمل وأنقى وأفضل من أن نطهر ألسنتنا بذكر الحبيب المحبوب وطب القلوب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وأي تجارة أفضل من الصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله الأطهار الكرام، فهي كنز الأرباح ومصدر السعادة والارتياح في الدنيا والآخرة. فلنعود ألسنتنا ونشغل عقولنا وقلوبنا بذكر سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله.

فإذا أتى ذكر النبي بجملة فاح الكلام جنابقا وعطورا. صلى عليك الله يا بدر الدجى، ما اهتز قلب فرحة وسرورا.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب سيدنا رسول الله، وها نحن نستعد إلى الانطلاق في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياكم الله أستاذ فضل.
3: حياك الله وحيا الله جميع المستمعين.
2: أستاذ فضل، بما أننا تكلمنا في الحلقات الماضية عن آباء سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إلى أين ستقود الحديث في هذه الحلقة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في هذه الحلقة إن شاء الله سنعود في الكلام إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل ما وعدنا في الحلقات الماضية أن يكون لنا ضيافة في بعض ما قيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن سنتكلم تحت عنوان العنوان الذي قاله الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
2: نعم.
3: ونتكلم في نبذة من هذا، مما كان يقوله الكهان و يقوله أحبار بني إسرائيل، وكيف معرفتهم الدقيقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم عرفوا حق المعرفة، المعرفة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، حتى أنهم قد جاءهم شكله ووصف شكله، أن الله لم يدع لهم أي عذر وأنهم مع ذلك اختلقوا لكل نقطة وجدوها عندهم في التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، اختلقوا لكل مسألة ولكل نقطة عذر من الأعذار وشبهة من الشبه، وكل ذلك كان يعني باطلا أزهقه الحق، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
2: بمجرد
3: ولادته ووجوده أزهق كل ذلك الباطل.
2: نعم.
3: فقبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
2: اللهم صل وسلم على طيب الطاهر،
3: كانت الأخبار يعني تتواتر وتكثر، ولأن الأحبار والرهبان وبنو إسرائيل كان عندهم المعرفة التامة بأن هذا عهد وزمن خروج النبي الأمي الذي كان اليهود يعني منتظرين له في يثرب، وعرفوا أنها مهاجره وأنه سيخرج من مكة، وكانوا يترقبون هذا ترقبا عجيبا.
2: نعم.
3: وكما تعرف أنه عندما كثرت هذه الأخبار و بدأت هذه البشارة تظهر، كان الكهان وأحبار بنو إسرائيل يذهبون إلى مكة، لأنهم يعرفون أنه سيخرج من مكة ويهاجر إلى يثرب.
2: نعم.
3: فكانوا يذهبون ويبحثون فيها هنا وهناك، يعني هل ولد غلام، هل كذا،
2: يتتبعون
3: بهذه الطريقة. وطبعا كان هناك قسمين يعني من اليهود وبنو إسرائيل وما ذلك، قسم منهم يعني قد عرف مسبقا أنه لن يكون من بني إسرائيل، ولذلك يعني عملوا على حدوث حادثة الفيل، وكانت الكنيسة من روما ومن غيرها كلها توعز النصارى في الحبشة، وثم وهم يوعزون إلى أبرهة في اليمن أن يهدم البيت وأن يجتاح مكة، وجاءت قصة الطير الأبابيل وقد تكلمنا في ذلك.
2: نعم.
3: نعم. والبعض الآخر كان عنده بارق أمل أن يكون يعني من اليهود أو كذا من هذا القبيل، والبعض كان يعرف تماما أنه لا يكون منهم ومسلم بالقضية. منهم من كان مؤمن كما قلنا زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا الشخص كان يبحث عن النبي وينتظر ولادته، هو ورقة بن نوفل، وقال زيد بن عمرو بن نفيل قال: إذا بعث بعد موتي فبلغوه سلامي وبلغوه أنني مؤمن به. وكذلك ورقة، وهو قد أدركه ورقة، أدركه في آخر أيامه، وأخته رقية التي تكلمنا عن قصتها مع سيدنا عبد الله.
2: نعم.
3: ويعني الكثير من هذه القصص، ومن هذه القصص مثلا بعضها ما حدث مع سيدنا عبد المطلب عندما جاء إلى سيف بن ذي يزن يهنئه بخروج الأحباش بعد حادثة الفيل.
2: نعم.
3: بعد حادثة الفيل خرج الأحباش تماما من اليمن، لأنه خلاص لم يبقى لهم إلا الشيء القليل في اليمن من الجيش، وأيضا جاء ذو يزن وأخرجهم بجيوش من خارج اليمن، وجاء من عدن يعني وأخرجهم من اليمن. وعندما وصل سيدنا عبد المطلب إلى سيف بن ذي يزن يهنئه بخروج الأحباش، قال له سيف بن ذي يزن يعني يسأله: هل ولد فيكم أحد يا بني هاشم هل ولد فيكم أحد واسمه محمد أو قال اسمه أحمد؟ نعم. فقالوا هل ولد
4: الذي مذكور عندهم يعني؟
3: نعم الذي هو مذكور وهو قد قرأه في الزبور وفي غيره من الكتب. فسأل عبد المطلب طبعا هو عندما استقبلوا وفود اليمن استقبلهم كلهم، لكن عندما انتهى من استقبالهم اختلى بسيدنا عبد المطلب، لأنه يعرف أن عبد المطلب أشرف قريش وأن أسرته هي أشرف أسرة في قريش، وكان منتظر خروجه من بني هاشم. فقال له هل ولد فيكم أحد اسمه أحمد؟ لأن عندنا في الكتب أن سيولد نبي آخر الزمان منكم وسيكون اسمه أحمد. فقال عبد المطلب طبعا في تلك الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد.
4: نعم اللهم صل وسلم.
3: فقال له لم يولد فينا أحد بهذا الاسم إلا أنه ابن أخي ولد واسمه محمد وليس أحمد. فقال ويحك يا عبد المطلب، أحمد ومحمد كلاهما من الحمد. وبشره بأن هذا نبي وتكلم معه كلام طويل في هذا، يعني بأن هذا هو النبي آخر الزمان ويعني أنه سيكون من شأنه كذا وكذا وكذا. وبعد ذلك أجزل له الهدايا والعطاء وعاد سيدنا عبد المطلب إلى قريش. لاحظ كل هذه القصص هم كانوا يعرفونها أباء نعم. النبي سواء يعني مما يقال لهم من أبائهم أو من هذه البشارات وكثرة قدوم الكهان إلى مكة وكثرة قدوم الكهان والرهبان إلى مكة وإلى بني هاشم يسألون عن هذا الموضوع. ومن هذه القصص ما حدث قبل ولادة النبي وربما قبل زواج عبد الله، لأنه ليس كما يذكر بالتحديد هذه القصة، وهي قصة صديح الكاهن مع سيدنا أبو طالب ومع سيدنا عبد الله، لأنه كان يحضر إلى مكة ويبحث هل ولد هل ولد. ففي مرة من المرات حضر إلى مكة، طبعا هذا قبل ولادة النبي بفترة، وكان يعرف خلاص الآن هو زمن خروج هذا النبي
4: وقته يعني وقته
3: وعندما يقال هذا زمن خروج النبي أو وقته، ليس معنى ذلك بالضرورة في هذه السنة في هذه السنتين في يعني قد تكون في هذه الخمسة السنين العشر السنين، يعني دائما هكذا هذه هي البشارات. يعني بعض الناس يقول يظن أنها خلاص إذا قيل فيها الآن هو زمنه يعني سنة أو سنتين، لا الزمن عند الله لا شيء، يعني نعم. قد ربما تكون 100,000 سنة عند الله لا تساوي ثانية بالنسبة لما عندنا.
4: نعم.
3: ولذلك يعني حضر وكان يسأل، فأنه جمع له مجموعة من الناس، وأبو طالب كان يعرف أنه يعني هذا صديح كاهن وعنده علم من أخطر العلوم، وكان يعني صديح وشق، كانوا الاثنين من أكبر الكهان وكان عندهم معرفة عميقة. بعد ذلك جلس إلى ظهر الكعبة وطلب أشراف العرب، فجاءهم مجموعة منهم وجاء أبو طالب، فكان يتحسس كل واحد منهم، وربما أنه في تلك الفترة كان قد ضعف نظره لأنه كان قد كبر في السن صديح الكاهن هذا.
4: نعم.
3: فاقترب منه أبو طالب وقال له من أنت؟ فأبو طالب قال له من العرب. قال من أي العرب أنتم؟ قال نحن من بني جمح، لم يقل له نحن من بني هاشم.
4: نعم.
3: فأراد أن يختبره، ربما أراد أن يختبره، فقال له أدنو مني أيها الشيخ، يعني وقال وضع يدك على وجهي على وجه صديح فإن لي في ذلك حاجة. فدنا منه أبو طالب ووضع يده على وجهي، فنادى صديح يقول وعلام الأسرار المحتجب عن الأبصار الغافر للخطيئة والكاشف البلية، إنك صاحب الذمم الرفيعة والأخلاق المرضية، والمسلم إلى غلامي الهدية قناة خطية وصفحة هندية، يعني السيف وما إلى ذلك.
4: نعم.
3: وإنكم لأشرف البرية، وإن لك ولأخيك أشرف الذرية، وإنك ومن أتى معك من سلالة هاشم الأخيار، وإنك لا شك عن النبي المختار المنعوت في الكتب والأخبار، فلا تكتم نسبك فإني عارف بنسبكم.
4: الله.
3: فتعجب أبو طالب ومن معه من كلامه، وكان معه بعض بني هاشم، وقال له يا شيخ لقد صدقت في المقال وأحسنت الخصال، فنريد منك أن تخبرنا بما يكون في زماننا وما يجري علينا. فقال صديح والدائم، طبعا هذا كله اختبار لصديح، فقال صديح والدائم الأبد ورافع السماء بلا عمد الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يبعثن من هذا، وأشار إلى عبد الله، عن قريب الأمد نبي يهدي إلى الرشد يدمر كل الأصناف ومن لها عبد، ولا يرفع سيفه على أحد، يدعو إلى عبادة الله الأحد، يعينه على ذلك معين هو ابن عم الله قريب صاحب صولات عظام وضربات بالحسام، وأبوه لا شك هذا، وأشار إلى أبو طالب
4: يعني الإمام علي عليه السلام.
3: نعم. وأبو طالب قال يا شيخ نحب أن تصف لنا هذا النبي وتبين لنا نعته. قال اسمعوا مني كلاما صحيحا، إنه سيظهر منكم بعد قليل شخص النبي هو رسول الملك الجليل، وإن لسان صديح عن نعته لكلي، وهو رجل لا بالقصير اللاصق ولا بالطويل الشاهق، حسن القامة مدور الهامة، بين كتفيه علامة وعلى رأسه عمامة تظلله الغمامة، ويكون له دعامة إلى يوم القيامة. ذلك والله سيد تهامة، يزهر وجهه في الدجاء، وإذا تبسم أشرقت الأرض بالضياء، أحسن من مشاء وأكرم من نشاء، حلو الكلام طلق اللسان، تقي زاهد خاشع عابد، لا متجبر ولا متكبر، إن طقاء أصاء وإن سئل أجاب، طاهر الميلاد بريء من الفساد، رحمة على العباد، بالنور محفوف وبالمؤمنين رؤوف، وعلى أصحابه عطوف، اسمه في التوراة والإنجيل معروف، يجير الملهوف وبالكرامة موصوف، اسمه في السماء أحمد وهو في الأرض محمد.
4: الله.
3: لاحظ هذا الوصف العجيب،
4: وصف
3: يعني
4: دقيق،
3: وصف دقيق، يعني حتى عرف أنه في السماء أحمد وفي الأرض محمد، يعني لأن صديح كان من أخطر كهنة العرب، لأن يعني قصة في هذا الموضوع وفيها استبيع يعني بشارة منه أو وصف منه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له أبو طالب يا صديح، هذا الشخص الذي ذكرت أنه بعينه ويقارب في حسبه ونسبه، انعته لنا كما انعته لنا هذا، فأراده يعني أن ينعت الإمام علي، وصف الإمام علي، فنعته نعت مشابه لما نعت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
4: اللهم صل وسلم على طيب
3: الطاهر. هذا بالنسبة مثلا كما قلنا لصديح، صديح هذا من أكبر الكهان وتكهن يعني، وكان كلما يتكهن كثير ما
4: يصيب يعني.
3: ما يصيب وكثيرا ما يبشر بالنبي، وستأتي لنا معه قصتان. وهناك قصة شافع ابن كليب الصدفي، وهو يعني من أحبار بني إسرائيل، وتكهن فيها بظهور النبي، وقيل أنه قدم على تبع الآخر ملك اليمن قبل خروجه لقتال المدينة، شافع بن كليب الصدفي، وكان كاهنا، فقال له تبع هل تجد لقوم ملكا يوازي ملكي؟ قال لا، إلا ملك غسان. قال فهل تجد ملكا يزيد عليه؟ قال أجده لبار مبرور ورائد بالقهور ووصف في الزبور، فضلت أمته في السفور، يفرج الظلم بالنور، أحمد النبي طوبى لأمته حين يجي، أحد بني لؤي ثم أحد بني قصي، فنظر تبع في الزبور فإذا هو يجد صفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مذكور يعني في تاريخ الكامل. وأيضا قال ابن إسحاق قال كان الذي تبع الآخر حين أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة، وكان حين مر بها في بدايته لم يهج أهلها، يعني لم يقاتلهم، وخلف بين أظهرهم ابنا له، فقتل غيلة بينهم، فقدمها وهو مجمع على تخريبها واستئصال أهلها، فجمع له الأنصار حين سمعوا ذلك وخرجوا لقتاله، فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم ويقول والله إن قومنا لكرام، فبين هو على ذلك إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة، عالمان راسخان في العلم، فقال له قد سمعنا ما تريد أن تفعل، وإنك إن أبيت إلا ذلك حيل بينك وبينه ولم نمن عليك عاجل العقوبة. انظر هذا كلام اليهود، يعني قبل أن يظهر النبي، لأنهم يظنوا أنه سيظهر منهم ويعرفون أنهم لن يقف أمام أحد، وأن الله سيعاجل من يريده بالعقوبة. فقال ولما ذلك؟ قال إنها مهاجر نبي، إنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش تكون داره وقراره، فانتهى عما كان يريد، وأعجبه ما سمع منهما واتبعهما على دينهما، وكان هو وقومه أصحاب أوثان، وخرج متوجها إلى اليمن، فدعا قومه إلى اليهودية فأبوا عليه، ثم أطبقوا على دينه، فمن هناك وعن ذلك كان أصل اليهودية في اليمن. وهذا في سيرة ابن هشام أيضا وفي الكامل في الأثير. طبعا لاحظ، وفي هذه النقطة مهمة جدا، وهذه النقطة قد أشار إليها السيد حسين بن بدر الدين عليه السلام عندما قال أن تكلم عن حمير وهذه والحضارة القديمة، قال لم تكن اليهودية راسخة في اليمن، وليست يعني هي الدين من منذ سليمان كما يقال، وهذا كلام فيه تحريف من اليهود. لم تكن هذه الديانة القديمة جدا في اليمن، كانوا هم عبدة نجوم، عبدة شمس، عبدة كذا، وبعد ذلك أسلموا مع سليمان، ثم عادوا بعد سنين طوال إلى معبوداتهم وأوثانهم، ويعني الشمس والشعراء اليمانية، ولذلك قال الله وأنه هو رب الشعراء، هي التي كان يعبدها اليمنيون، وهو النجم مضيء من أضواء النجوم. وثريا وسهيل وما إلى ذلك، وذلك يقال سهيل اليماني وكذا، لأن اليمنيون كانوا مرتبطون بالنجوم وعبادتهم دائما ينظرون إلى فوق كما يقال. قبل ظهور النبي بقليل، ربما يكون بمئة مئتين عام، بدأت اليهودية في الدخول إلى اليمن، هكذا كما يقول أصحاب السير ابن الأثير وابن إسحاق وابن هشام وغيرهم، ذكروا هذه النقاط. من هنا دخلت اليهودية في اليمن.
2: عجيب أستاذ فضل، يعني مثل هذه القصص وتعددها وأيضا وجودها في كتب التاريخ، لكن للأمانة يعني لم نسمع بها لا في المناهج، ولم نقرأها في المناهج ولا في الجامعات، لم يكن لها تداول بشكل كبير حتى نستوعب مثل هذه المضامين في هذه القصص.
3: نعم، هذه الأشياء والقصص مذكورة في الكتب التي بين أظهرنا ويقرأها كثير من الناس، الكامل في التاريخ ومع ذلك وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وكثير من كتب السير تقرأ، لكن البعض يمر على هذه القصص كأنها من أخبار أولين، لا يشعر بالربط بينها مثلا وكذا، ولأنه قد عودتنا مناهجنا وجامعاتنا وكل هذا أنه المناهج كلها مبنية على ألا يكون فيها شيء يفضح اليهود ويسيء لليهود. يعني أستطيع أن أقول يعني المناهج والمنهجية في التعامل مع المناهج قد تيهودت قليلا في الفترة الماضية في البلاد العربية كلها، ليس في اليمن فقط، فكل ما يسيء إلى اليهود يعني السفارات تتدخل وكذا، هذا يفرق بين الناس، هذا أيوة هذا يخلب وحدة الناس، هذا يسيء هذا كذا، ولأنها الأشياء التي تفضح اليهود والنصارى وتفضح مكرهم وتفضح من أتى على طريقتهم. نعم. ولذلك هذه الأمور هي أمور سياسية يعني وتسيست، ونستطيع أن نقول تيهودت. لاحظ هناك قصص يعني كثير من هذا، مثلا لاحظ كان هناك من تبابعة اليمن شخص يقال له ربيعة بن نصر اللخمي، هذا شخص ابن ربيعة رأى رؤيا هالته، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فأخبروني بها وتأويلها. قالوا له أقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال له رجل منهم فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشك، فإنه ليس أحد أعلم منهما فيها يخبرانه بما سأل عنها. فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شك، ف قال له الملك يعني لما دعوناك؟ فقال للرؤيا، تأويل رؤيا. قال صدقت؟ ما هي الرؤيا؟ قال له لقد رأيت حمحمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك ما أخطأت منها شيئا يا صديح، فما عندك في تأويلها؟ قال أحلف ما بين الحرتين من حنش ليهبطن أرضكم الحبش فلا يملكن ما بين أبين إلى جرش. فقال له الملك وأبيك يا صديح إن هذا لنا لغائض موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني هذا أم بعده؟ قال لا بل بعده بحين، أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال لا بل ينقطع ل70 من السنين. لاحظ الدقة في الكلام، وفعلا هذا ما حدث. ثم يقتلون بها أجمعين ويخرجون منها هاربين. قال له ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. هنا الشاهد في حلقتنا. قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال وممن هذا النبي؟ قال رجل من ولدي غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال وهل للدهر من آخر؟ قال نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال أحق ما تخبرنا به يا سطيح؟ قال نعم، والشفق والغسق والفلق إذا انشق إنما أنبأتك به الحق.
4: الله،
3: لاحظ هذا الـ يعني انظر إلى يعني دقة الوصف يعني.
4: نعم.
3: وأيضا بعد ذلك جاء له قديم عليه شك الذي هو
4: الكاهن الآخر،
3: الكاهن الآخر الذي كان بنفس براعة ومعرفة
4: سطيح.
3: فقال له كقولي لصديح لما دعوناك وكذا وكذا، فقال
4: اختبره
3: له
4: يعني.
3: نعم أيوة، لم يخبره ما قال صديح. فقال له يعني يريد أن ينظر يختلفان أم يتفقان. قال ما يعني قال له الحلم وما إلى ذلك. فقال له ما هو الحلم؟ قال نعم رأيت حمحمة خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة، نفس المعنى لكن اختلف في الطريق في التعبير. أنا فلما سمع الملك قال ذا قال ما أخطأت يا شيق منها شيئا، فما عندك في تأويلها؟ قال أحلف ما بين الحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان فلا يغلبن على كل طفلة البنان ولا يملكن ما بين أبينا إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك يا شك، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال: لا، بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن ويذيقهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشأن؟ قال: غلام ليس بدنيء ولا مدان، يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومي إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزى فيه الولاة، يدعى فيه من السماء بدعوات، يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع فيه بين الناس للميقات، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات. قال: أحق ما تقول؟ قال: إي رب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض، إنما أنبأتك به لحق ما فيه أمص. لاحظ هذا الكلام، كيف دقة الكلام ودقة ما جاءوا به. وأيضا كان عندما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء كاهن من الكهان اليهود وطلب من سيدنا عبد المطلب أن يريها الغلام، أن يريها الغلام، فراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله إنه نبي آخر الزمان. وهو فتش ورأى يعني خاتم النبوة، ثم انفعل وقال إنه يعني نبي آخر الزمان وما إلى ذلك، وكان منفعلا وغاضبا جدا، وقال: خرجت النبوة منكم يا بني إسرائيل، وكان مثل المجنون يتكلم. فنهره عبد المطلب وذهب. وأيضا قصة، إذا تتذكر تكلمنا عن قصة الزرقاء اليمامة، وأنها جاءت تريد قتل سيدنا محمد وقتل أمه سيدتنا آمنة وما إلى ذلك. وصطيح عندما حذرها قال لها إن يعني إن معه الأفلاك والأملاك، لن تستطيع أن تفعلوا شيء. وكان هذا منهم كثير. أيضا قصة بحيرة الراهب عندما عرفه. وأيضا جاء في السير أنه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التجارة لخديجة، وكان معه الغلام خديجة ميسرة، نعم، وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة، وكان بالقرب منها راهب. فجاء هذا الراهب وسأل ميسرة: من هذا الذي تحت الشجرة؟ فقال له: هذا محمد بن عبد الله من قريش من كذا. وبدأ يسأله، قال له، فقال الراهب: والله ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي
4: الله.
3: وفي بعض الروايات، في بعض كتب، أنه ما مر من هذا المكان إلا نبي يعني وجلس فيه أو من هذا القبيل. فكانت الأمور عندهم معروفة تمام المعرفة،
4: يعرفونه
3: حتى أنه عندما جاء عرفه. بحيرة عندما رآه عرفه وفتش على ختم النبوة وقال: والله أنه نبي، اتق الله وارجع يا أبا طالب. وبكى
4: خوفاً عليه،
3: نعم، وبكى وقبل النبي بين عينيه. فهؤلاء كلهم من آمن بالنبي، وهم من الرهبان وآمنوا بالنبي، نعم، صلى الله عليه، والباقون رفضوا. وإذا تتذكر في الحلقات الماضية تكلمنا عن اليهودي الذي جاء وأسلم وقال النبي: اسألهم عني وأنا خلف الباب. وعندما سأل
4: فقالوا
3: سيدنا وابن سيدنا وهذا وهذا وهذا. فعندما خرج وقال لهم: والله أنكم تعرفون أنه النبي وأنه قالوا: هذا ملعون وهذا فاعل وهذا تارك وكذا كذا. فكانوا يعرفونه كما قال الله تعالى، كما يعرفون معرفة حتمية، يعني ليس في ذلك لبس، ويعرفون أوصافه وشكله. ويعني الكلام في هذا واسع المجال، لو أردنا استقصاء هذه النقاط ولماذا جاءت هذه الشبهة وكيف حاولوا أن يحرفوا ويغيروا، لكن الحقائق واضحة ونور الله لا يخفى. ولذلك هذه الجزئية أشار الله بها يعني في القرآن الكريم: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولاحظ كيف حفظت هذه الأقوال وهذه الكلمات من هؤلاء الكهان والبشارات به، دقيقة جدا، لأن الله يريد أن يفضحهم أنهم عارفون تمام المعرفة كما يعرفون أبنائهم. هل أحد يعني
4: يشتبه
3: في ابنه؟ ولو كان هناك شبيه كبير جدا لابنه سيعرف أن هذا هو ابني، وأنهم سيعرفون هذا هو النبي، لا يمكن أن يكون غير هذا النبي. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له من الأوصاف، وجعل الله فيه من السر في شكله، في علم، في كل جزئية من جزئيات سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هناك سر عظيم الله جعل فيه، أعظم ما جعل فيه مخلوق من الجمال، من البهاء، من يعني العلم، من النور الذي في وجهه، كل ما في جعله الله المخلوق هو في سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل وجه وعلى أتم وأدق وجه، لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. ولاحظ كما وصفه من كان قبله من هؤلاء الكهان وعرفوا هذه المعرفة، فقد وصفه الكثير من العرب وغيرهم مثلا في شكله وفي كثير من أوصافه. ومن ذلك يعني المشهور من ذلك مثلا أم معبد عندما وصفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لها وصف دقيق عندما مر النبي وصاحبه وهو ذاهبان إلى المدينة، وطلبوا منهم أن يعني قوت أو لبن أو شيء من هذا القبيل. فقالت أم معبد والله ما عندنا شيء ومعنا شاه عجفة ليس فيها أي فائدة. لبن. فطلب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحضر الشاه إليه. بمجرد ما أمسكها بضرع هذه الشاه امتلأ بالحليب وحلب وشرب هو ومن معه وشربت هي وقومها. وبعد ذلك جاء زوجها وكان خارجا فقال هل عندنا يعني من تميرات أو خبز أو شيء نأكله؟ قالت لا والله ما عندنا، ولكن هذه الشاه أمامك أحلبها أحلبها.
4: استغرب.
3: نعم. فقالها كيف يا أم معبد وهي عجفة؟ قالت له لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال صفيه لي يا أم معبد. طبعا هذا قد أبو معبد قد سمع العطاء القرشي ما لمن جاء بمحمد 100 من الإبل وما إلى ذلك حيا أو ميتا. فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة، يعني ليست بطنه كبيرة ومتدلية ولم تزل به صقلة، يعني نحيف جدا، وسيما قسيما في عينيه دعج وفي أشفاره وظف، يعني الجفون كبيرة، وفي صوته صحل. الصحل يعني ليس ناعم جدا، فيه رجولة، فيه قليل من البحة التي فيها رجولة، ليست بحة موحشة ولا. نعم. وفي عنقه صدع، يعني طويل العنق ومنير، وفي لحيته كثافة، أحور أكحل، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقاء، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، فهو أجمل الناس أبهاه من بعيد، وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذل، كأن منطقه خزرات نظمنا، يعني كأنها يعني نظمنا في سلك وأصبحت قلادة. خزرات نظم كأن منطقه خزرات نظم يتحدرنا ربعة لا تشنأه من طول ولا تكتحم العين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وآله وسلم.
4: اللهم صل وسلم.
3: لاحظ دقة الوصف يعني. ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف أمام شخص يعني كثير من وصفه، حتى من أوصافه الإمام علي أنه وصفه ببعض الوصف ووصفه يعني بعض الصحابة، فكل من رأى كان يقول ما رأيت قبله ولا بعده، وحتى أن بعض الصحابة قال رأيته هو القمر فوالله إنه عندي أجمل وأضوء من القمر.
4: نعم.
3: نعم. فكل من قلنا يعني كل من رآه كان يقول لم أرى قبله ولا بعده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله كل الجمال، كل جمال الكون، ما جمال يوسف ولا جمال الكون هذا إلا ذرة من ذرات جمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول القائل كيف يوسف قد يعني أبهر النساء وقطعنا أيديهن من الانبهار بجماله؟ نعم، الله عندما تجلى ليوسف تجلى له بجمال عظيم جدا وجعل فيه جمالا أخاذا، وعندما تجلى لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجلى له بكل الجمال، ولكنه أيضا تجلى له بكل الهيبة وبكل الوقار، فكان لا يستطيع الناظر أن ينظر إليه طويلا ولا يستطيع الناظر، يعني لأن الله لو لم يتجلى عليه بهذه الهيبة وهذا الوقار لأصبح فتنة ولا عبد من دون الله، ربما لأصبح فتنة، وهو لم يبعث فتنة مع أنه كان
4: رحمة.
3: نعم، هو حاز الجمال، هو النور، وكل نور مقتبس من نوره، لأن الله سماه نور وهو من نور الله وهو النور الحقيقي، وكل نور بعد ذلك هو مقتبس من نور سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إلا أن الله تجلى له بهذا الجمال وتجلى عليه بالهيبة والوقار وتجلى عليه بالصفات، لا يستطيع الناظر أن يطيل النظر إلى وجهه ويفتن به، لأن الله لا يريده فتنة، يريده رحمة للعالمين.
4: صلوات الله على سيدي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكتب الله أجرك يا أستاذ فضل.
3: كتب الله أجر الجميع. طبعا الكلام ذو شجون، ولو أردنا أن نتكلم يعني ما تكفينا حلقة ولا حلقتين ولا
4: لكن ما زال للحديث
3: لكن
4: بقية،
3: لكن إن شاء الله يعني سيكون لنا حديث هنا وهناك، وإن شاء الله سنبدأ في بعد ذلك سنتكلم في موضوع هام جدا وهو موضوع الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
4: إذا أستاذ فضل، كم نحن بحاجة إلى ذكر سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وذكر أوصافه وتتبع أوصافه والتمعن فيها. وهنا يحضرني قول الشاعر: يا أم معبد كرري أوصافه، فالضرع جفا وشاتنا عجفاء. صلوات الله عليك يا رسول الله.

خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب، خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهود.

0: العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة تسعد بها أرواحنا برؤياه، وصل على سيدنا محمد وآله صلاة تزكي بها أنفسنا بسماع قوله والعمل بوصاياه، وصل على سيدنا محمد وآله صلاة تشرح بها صدورنا وبها نلقاه، وسلم عليه وعلى آله وكل عبد آمن به ولم يرى. حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع،
2: منبر سام اف ام.
5: حين تتحول التعددية الحزبية إلى مشروع لتفكيك المجتمع، تتراجع قيمة الوطن أمام رايات الجماعات، ويصبح الاختلاف وقودا للصراع، وتغدو السياسة ساحة لتوزيع الولاءات وصناعة الخصومات. وتحت عناوين الديمقراطية تتسلل مشاريع تزرع التنافس الحاد وتعمق الشروخ وتستثمر في العصبيات، حتى يغدو المجتمع جماعات متقابلة لكل منها خطابها ورايتها ومصالحها. وقد جاء القرآن الكريم بنداء جامع يرد القلوب إلى أصلها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالوحدة قوة تحفظ المجتمع، والتآلف سياج للأمة، والاختلاف الذي يتحول إلى خصومة سياسية باب واسع للفوضى. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين.
6: افهموني جيدا، فالحزبية لا مكان لها في الإسلام. الحزبية مديفة وبغيضة، ومن العجائب والعجائب جمة أنك ترى الناس وهم يحتفلون برسول الله ويستظلون بمظلة رسول الله، تسمع في تلك الأحيان وتلك الأثناء من يدعو إلى الاحتفاء بالحزب الفلاني والحزب الفلاني، يزاحم فرحة الناس بذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدل أن نجمع كلمتنا وأن نوحد صفنا، لازلنا عند بعض الناس لا زال مصرا على الفرقة والحزبية والشتات. والإسلام كما هو معلوم لدى الجميع إنما عبر عن حزبين فقط: حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان. وقال عن حزب الله: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليس هناك من حزب إلا حزب الله وحزب الشيطان. عندما اختلف الناس قالوا بدعوة الديمقراطية والحرية والتعددية، ما الذي حصل بعد هذا؟ كان الناس أمة واحدة. ما كان الكثير من الناس يحدث نفسه بأنه يريد أن يكون زعيما ولا وزيرا ولا حقائب وزارية ولا حقائب في المحافظات ولا ولا ولا ولا. الكل، لأن المؤمنين كلهم أكفائش، يعني وهم يدون على من سواهم، يقوم بذمتهم أدناهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس أمة واحدة، وكل منطلق في وجهته لتحصيل معاشه ورزقه. لكن اختلف الناس وضمع الناس كلهم في المناصب، والمنصب لا يتسع إلا لمكان واحد، والرئاسة لا تتسع إلا لمكان واحد، وكرسي الرئاسة لا يتسع إلا لمكان واحد. لكن ما الذي حدث؟ الخلاف والشقاق والنفاق والسب والشت والقلضة والمؤامرات والدسائس واختلاق الأكاذيب والشبه من هذا الحزب لهذا الحزب، ومن هذه الفرقة لهذه الفرقة، واختلف الناس وافترق الناس وتحارب الناس وتنازع الناس، ثم طلبوا فيما بعد من اليهود والنصارى أن يأتوا إليهم ليصلحوا ما بينهم وأن يفسدوا ليصلحوا ما فسد بينهم وأن يجمعوا كلمتهم. هل يرجى يا إخواني من يهودي أو نصراني خيرا للإسلام والمسلمين؟ في الأخير نسعى للحصول على المبعوث الأممي أو المبعوث من البيت الأبيض أو المبعوث من أوروبا أو الاتحاد الأوروبي ليصلح بيننا. والله تعالى قد أخبرنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الخطأ من جهتنا نحن عندما تفرقنا، عندما تحزبنا، عندما اختلفت أهواؤنا، وهذا كل يكيل لصاحبه التهم والسب والشتم والغلظة والأحقاد، ويورث كل منا هذه الأحقاد إلى أولاده، وتزداد الفرقة ويزداد الخطر، يعني يزداد الخطر يعني انتشارا بين الناس. والخطر وما كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم بهذه الفرقة. فالإسلام ليس فيه تعددية ولا حزبية، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى واعتصموا بحبل الله، وقد بطل أهل اليمن في اجتماعهم بمولد رسول الله، هذا معنى هذه الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس هناك من حبل إلا حبل الإسلام، حبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يدعو إلى الحزبية ويقول إن حزبي هو الوسطي والمعتدل، وسطي ومعتدل على كيف؟ على كيف؟ على كيف يعني؟ إن الاعتصام بحبل الله، عندما نقول الاعتصام بحبل الله، عندما أمرنا الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، هو حبل واحد، حبل الله وكتاب الله والإسلام. حبل الله معناه التمسك بكتاب الله، افهموا هذا جيدا. عندما نقول اعتصموا بحبل الله يعني واعتصموا بالكتاب، بكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله الذي يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فمن كان كذلك فهو المعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى. لا تقول لي أنا حزب وسطي ومعتدل وأنت تتنازل عن دينك وعن أخلاقك وعن مبادئك وعن قيمك، تحل الخمر وتبيح الزنا وتبيح اختلاط الرجال بالنساء وتبيح التبرج والاختلاط وتبيح للنساء أن يرقصن أمام الرجال وتبيح موالاة الأعداء وتبيح دخول القواعد الحربية الأمريكية والإسرائيلية والفرنسية والبريطانية والألمانية إلى بلادك، وتستعين باليهود والنصارى على قتل أبناء شعبك. لا تقول أنت وسطي وأنت معتدل، أنت مخذول، أنت بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله، بعيد عن كتاب الله، لست معتصما بحبل الله. ولو قلت إن حزبك معتصم بحبل الله، يفهم هذا جيدا.
4: سام في أسبوع
2: على مسؤوليتي.
3: حين تتحدث الأرقام عن السعودية، الدولة التي تملك نحو 17% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم وتعد من أكبر مصدري النفط الخام عالميا، تبدو مفارقة ثقيلة حين تتجه إلى الاقتراض وتضع خطة اقتراض تقارب 217 مليار ريال خلال عام 2026، فيما تقدر الديون الحكومية بنحو 1.62 تريليون ريال. خلف هذه الأرقام تقف سنوات من الإنفاق الهائل والسياسات الآثمة التي استنزفت موارد المنطقة، وفي مقدمتها الحرب على اليمن التي حملت كلفة عسكرية واقتصادية وبشرية هائلة، وفتحت أبوابا واسعة أمام شركات السلاح والقوى الدولية وعلى رأسها أمريكا. فثروات الأمة حين تتحول إلى وقود للصراعات الخارجية تفقد وظيفتها الحضارية وتبتعد عن ميادين التنمية والبناء، وتجد طريقها إلى خزائن اليهود في أمريكا والكيان الصهيوني. وهنا يصبح السؤال أكبر من حسابات الموازنات والديون، من يحمي ثروات الأمة؟ ومن يقرر وجهة أموالها؟ ومن يدفع ثمن السياسات التي تجعل المال العربي والإسلامي منفذا تتدفق عبره مصالح أعداء العرب والمسلمين؟ عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
7: ما يجري اليوم وما نشهد اليوم من أزمات عاصفة على مستوى العالم، أزمات في النفط، أزمات في الوقود عامة، أزمات في ارتفاع الأسعار. ولو لاحظنا أنا وأنتم أنه من بداية هذه الأزمات إلى الآن لا زال الوضع التمويني لدينا مستقرا. حاولوا كثيرا أن يضغطوا على هذا الشعب، هذا الشعب المحاصر إلى هذه اللحظة لم ترتفع عنده أسعار المشتقات النفطية ولا أسعار الغاز ولا أسعار المواصلات ولا أسعار المواد الغذائية. شعب المحاصر ها؟ بينما الدول اللي تعيش برخاء وعاملين وزارات للسعادة من كثر السعادة عندهم رفعوا الأسعار مرة وثنتين وثلاث. الأسعار ترتفع في كل دول العالم بسبب الأزمة الحاصلة حاليا، لكن في اليمن المحاصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا زال الوضع متماسكا. هكذا تحدث القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح عندما تحدث عن استهداف الحكومة وما تعرضت له بلادنا وبقي الوضع متماسكا. تعالوا نسمع جزء مما قال.
8: بعد استشهاد الإخوة رئيس مجلس الوزراء وزملائه وجرح بقية أفراد الحكومة، كان يظن العدو وأذناب العدو بأن لو ضاع في اليمن ستضطرب وأن الخلل سيلحق بكل مرفق ولو إلى حين، وبحمد الله لم يتغير شيء، بقي الوضع على مستوى من التوازن، رغم أن العدو كان قبل ذلك ومعه وبعده قد استهدف أهم المرافق الحيوية للشعب اليمني. تم تدمير بنائي الصليف والحديدة تدميرا كاملا، وتم استهداف خزانات وناقلات النفط والغاز، واستشهد العشرات من ناقلي النفط والغاز والمهندسين والفنيين والعاملين في الميناء، وأحرقت عشرات ناقلات النفط والغاز. قام العدو أيضا باستهداف الاتصالات في كل مكان، قام العدو أيضا باستهداف صناعة الإسمنت وإخراجها تماما من الفاعلية.
7: كل هذا الاستهداف وكل هذه الوحشية والعدوانية بحق شعبنا اليمني، ولا زال هذا الشعب صامد حتى هذه اللحظة يواجه كل الأعاصير وكل العواصف بثبات. اليوم تتحدث الوسائل الإعلامية العالمية أن الاقتصاد السعودي يواجه ضغوطا واضحة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع قدرة المملكة على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية. أنتم عارفين أنه اليمن فرض معادلة الحصار بالحصار، وهذا نجم عنه تراجع لافت في حركة الصادرات النفطية، حيث هبطت معدلات التصدير اليومية السعودية من حوالي 9 ملايين برميل إلى حدود 3 ملايين برميل يوميا. هذا الأمر هو جزء من النتائج الكارثية التي أقحم السعودي نفسه فيها بسبب إصراره على الاستمرار في العدوان والحصار على اليمن. يوم أمس كانت قد تحدثت وكالة بلومبرج بأن السعودية تجري محادثات للحصول على قرض لتنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية لمواجهة ما أسمتها الضغوط الناجمة عن التطورات الإقليمية وتغطية احتياجات الموازنة. عندما نتحدث عن دولة بحجم المملكة السعودية تعيش هذا الثراء الفاحش وتبحث عن قروض وتعاني أزمة في تصدير النفط، ونتحدث عن أزمة نفطية عالمية تعصف بكل دول الاستكبار وبكل قوى الاستكبار، وفي نفس الوقت نشعر بأننا لازلنا في حالة تماسك وحالة استقرار تمويني بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: سام في أسبوع.
5: في انقلاب 26 من سبتمبر 1962 انفتح في اليمن مسار سياسي عاصف أطاح بنظام الإمام يحيى حميد الدين ونجله الإمام أحمد حميد الدين النظام الذي واجه الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن وكسر أطماع الأديان السعوديين الخانعين للنفوذ البريطاني وتمسك باستقلال القرار اليمني وهيبته. ومنذ ذلك الانقلاب توالت الصراعات وامتدت يد النفوذ الخارجي إلى مفاصل القرار اليمني حتى غدت البلاد ساحة مفتوحة للمساومات والوصاية والنهب. وفي قلب تلك المرحلة برزت ملفات اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي الذي سعى لإعادة اليمن لليمنيين قبل أن تبرز شخصيات كالمجرم الخائن علي عبد الله عفاش والمجرم الخائن أحمد الغشمي في صفحات شديدة السواد من تاريخ الجمهورية العربية اليمنية. عفاش والغشمي الخائنان اللذان مكنا سفير السعودية الهذيان من دم الحمدي مقابل وصولهما إلى السلطة، وهذا ما حدث للصريع الغشمي والذي لنستبعد أن علي عفاش شارك في اغتياله لكي يصل إلى السلطة التي سعى نحوها ووصلت إليه، إلى أن جاء يوم 21 من سبتمبر يوم الثورة اليمنية الشعبية الأصيلة والحقيقية، حيث أعادت اليمن إلى مكانتها ورفعت راية السيادة ورفض الوصاية، وفتحت أمام اليمنيين بابا لاستعادة قرارهم وصياغة مستقبلهم بعيدا عن الهيمنة والتدخلات الخارجية. واجمع شورهم والمجاهد حمود محمد شرف.
9: أنا أول واحد، لو واحد كان يكلمني في 2015 2016 2017، إنه عايجي يوم اليمن يلكد السعودية، يلكدها بكل ما للكلمة من معنى، والسعودية ولا نخس ولا نخس لا تجرؤ على أن تعلن أنها استهدفت، فضلا على أنها ترد على هذا الاستهداف العسكري. آية من آيات الله، ليش ما أنصبتكش في 2015 2016 2017 إلى 2019؟ ليش؟ لأنه كنا نرى أنفسنا، وكنا كذلك وما زلنا طبعا بدون الله نحن لا شيء، كنا نرى أنفسنا مستضعفين، وفعلا استضعفونا مش من 26 مارس 2015، بل منذ 26 سبتمبر 1962. جعلوا اليمن حديقة خلفية، استعبدوا شعبه، جعلوا أبناء الشعب اليمني شيعا، فرقوهم أحزاب ومذاهب ومناطق، وأثاروا الأحقاد والبغضاء والكراهية، ولوا على هذا الشعب شرارهم، قتلة، سفلة، خمارين، سكارى، عرابيد، لا مثقال ذرة عندهم لا للشرف لا للأخلاق لا للدين لا للقبيلة لا للهوية ولا حاجة. لا أدل على ذلك من رسالة الملحق العسكري في اليمن آنذاك صالح الهديان، الملحق العسكري بالسفارة السعودية في صنعاء صالح الهديان، ونشرت تلك الرسالة التي بعث بها لسياده في المملكة السعودية، وهو يحدثهم عن الوضع السياسي في اليمن بعد مقتل الرئيس إبراهيم الحمدي واستشهاده، وقال لهم بالحرف الواحد في الوثيقة الموجودة في النت في مواقع التواصل موجودة، قال لهم صالح الهديان بحاكي أسرة آل سعود في السعودية، بيقول لهم ورجلنا رجلنا رجلنا في اليمن هو الرائد علي عبد الله صالح المشارك في القتل، ويتحدث عن تصفية إبراهيم الحمدي الملحق العسكري السعودي اللي كان موجود معهم في الغداء الأخير، وأوضحت الملابسات التي كشفت عنها الأجهزة الرسمية والتقرير النهائي للتحقيق في اغتيال إبراهيم الحمدي رئيس اليمن. في ملابسات الاغتيال أن علي عبد الله صالح باشر إبراهيم الحمدي بالطعن بالجنبي، باشره طعن، الغشمي مكتف لف في يد، وعلي صالح مكتف لف في يد، والسفير أو الملحق العسكري السعودي صالح الهديان بهين إبراهيم الحمدي رئيس الجمهورية العربية اليمنية، ولطم إبراهيم الحمدي الملحق العسكري السعودي صالح الهديان لطم الرئيس إبراهيم الحمدي، وعلي عبد الله الصالح مكتف له هو الغشمي. هذه تفاصيل وملابسات ما قبل الاغتيال. قال له الرئيس إبراهيم الحمدي، هذا الملطم ما هوش فيوش إبراهيم الحمدي، هذا فيوش الشعب اليمني كامل. قال له علي عبد الله صالح كلمة قذرة، طبعا لم يتطرق إليها التقرير، كلمة وسخة وسخة وسخة بكل ما تعنيه الكلمة. قال لهم إبراهيم الحمدي تشوى السلطة شلوها، أمنوا لي خروج آمن وأنا أشيش فلت ما نشتي من الدماء. قال علي عبد الله صالح الكلمة القذرة هنا ردا على هذه الكلمة، ومشى على جنبي وباشر الطعن، وأطلقوا عليه رصاص أطلقها صالح الهديان. لا بس بنقول لكم يعني من بعد 62 ما يسمى بثورة 26 سبتمبر، طبعا ما بنستفز شحد، هذه الحقيقة يعرفها الناس جميعا، الشعب اليمني من طرف الله طرفه بيرحم على إبراهيم الحمدي وبيلعن قاتله. طبعا طبعا علي عبد الله الصالح كان قائد محور في تعز او قائد لواء او ما اعرف ايش، وقال انه كان هذاك اليوم في تعز، بينما ملابسات الحادثه والتحقيق والتقرير اثبتت انه في صنعاء. وضلوع بزي دخل مكان الجريمه، دخل بشرشف علي عبد الله الصالح، طبعا ما بنمزح ولا بنزبج ولا بنكذب، دخل مشرشف على اساس انه مرأة. وحصل ما حصل، وبعدين لو عادهم رجال يقولوا اخي قتلنا احنا انقلاب ماشي، قالوا ابراهيم الحمدي مدري من قتله، هو مع ثنتين فرنسيات وشاخه قذاره. اتقولوا ما تاخر هذا من 62، هذا حصل في 79، هو هذا الرئيس عبد الله السلال، اول رئيس للجمهوريه العربيه اليمنيه بعد انقلاب 26 سبتمبر. طبعا كان قائد قوات الرئيس السلال، كان قائد القوات المسلحة حق الإمام البدر، لأن توفي الإمام أحمد متأثرا بجراحة التي أصيب بها في حادثة أو في محاولة الاغتيال اللقية والعلفي والمستشفى الحديدة، وجلس متأثر بجراحة إلى أن استشهد الإمام أحمد حميد الدين، ف كان إماما لليمن بعده الإمام البدر، وكان قائد قواته المسلحة قائد قوات البدر المشير عبد الله السلال. طبعا الإمام أحمد خرجهم في الخارج يدرسوا وعلمهم في الأكاديمية العسكرية في الخارج، لكن عجبهم المسخ في الخارج، قالوا ما بلا الإمام أحمد هذا عجز يحزق علينا، لا نقدر نتمفرغ لا نقدر نددها ولا دنيا، ما هو هذا حرية. فالإمام البدر راكن على قائد القوة المسلحة، فالإمام البدر حوصر وخرج قدو في قاع المنقب باتجاه مدينة شبام كوكبة أنثلة في قاع المنقب، الطريقة المؤدية من غربي صنعاء خارج صنعاء أي خرج باتجاه الغرب. وصل قاع المنقب الإمام البدر وبيقول ما لك يا مولانا مهموم؟ قال والله في حسي وبين اخي عبد الله سلال لا يجي ومفعلوا بالشي. قالوا ما يقع بالشي ان شاء الله كذا يلحق. وبعدها طبعا استمرت الحرب بين الملكيه والجمهوريه كما سموهم الملكيه يعني 7 سنوات. عموما في تلك اللحظه بيقول والله في قلبي اخي عبد الله سلال بهمه، لا يصيروا يوجعوه لا يصيروا. يوصلها الخبر قالوا عبد الله سلال قدو رئيس الجمهورية قاع عباش قد انقلب على العهد والقسم والولا قدو مع السراسرة. أتقولوا هذا الكلام معيب، أنا بنتكلم عن أحداث. اسمعوا السلال طبعا موجود في ادخلوا في النت في جوجل اكتبوا مذكرات أو مراسلات بين الرئيس عبد الله السلال والزعيم جمال عبد الناصر بخط يد السلال، موجودة في النت أمانة إنكم تقرأوها. يقرأها أي يمني لما يخجل على نفسه، يخجل على نفسه يدرى أنه السلال كان دنبوع مثل الدنبوع عبد ربه منصور هادي، دنبوع بكل ما تعنيه الكلمة. القوات الغازية المصرية مثل ما تقول القوات السعودية الإماراتية اليوم بتعوث وتلوث في اليمن، بتنهب خيرات اليمن مقدراتها، حتى الخيول حتى الذهب كل شيء، تستعبد أبناء الشعب اليمني استعباد بكل ما تعنيه الكلمة. كان الحمار والمواطن اليمني عند المصري سواء، الحمار يزعد له والآدمي يخلى يزعد له، يطلعهن لحكم المواقع ولا حكم الحصون. احتلال قال ما هو قال عجي قاتل آل سعود من اليمن. سيدي نضك الطريق كبالك يا جمال عبد الناصر، هذيك كبالك حدود لا من جيزان لا عرعر، عمل عملية إبرار في سواحل المملكة السعودية وادخل جيد قاتلهم من عندنا. كان يوصل الجندي المصري يدخل من ميناء الفازة في زبيد ولا من ميناء المخا ويقول هي السعودية فين إليك. المهم لما تقرأوا مراسلات السلال الجمال عبد الناصر، طبعا خط جميل جدا، عبد الله السلال خطه رائع، تعلم في عهد الأئمة في عهد الدولة الكهنوتية الخط والإملاء وما هو ابن الإمام ولا ابن عامل صنعاء، وين من علمه هذا؟ أندرس يعني في 26 سبتمبر نزل عليها الوحي ودوب يكتب ويقرا. عموما استغل ما تعلمه في القراءة والكتابة والخط الجميل لمراسلة جمال عبد الناصر. تقرأ الرسائل وهو بيقول له وإحنا وإحنا وإحنا والدنيا مقلفدة ورسلوا لنا مصروف نصطرف وإحنا نشتي مصروف والدنيا عندنا كذا ما بل رسلوا لنا مدري شوية زلط رسلوا لنا شوية زلط كل ساعة وبيقول إدوا لنا زلط إحنا نشتي نصطرف إحنا نشتي نصطرف والأمور كذا وما توجهونا بإحنا حاضرين وما تقولوا به. هذا رئيس الجمهورية العربية اليمنية أول رئيس الجمهورية اليمنية جمارت هو من يومها هذا الانبطاح عجيب. ذهبت الحكومة حكومة أول حكومة للجمهورية العربية الجمهورية اليمنية الجمهورية ساروا مصر وافد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة حبسوهم في السجن في الزنزانة كلهم في القاهرة. قالوا اشتغلوا قابلوا الزعيم جماعة عبد الناصر رستلم عند السلال قال ادخلوا جو كذا جو وحبسوهم. كان بينهم عبد الله النعمة من كبار سموهم من كبار مناضلي ثورة 26 سبتمبر قال كنا نطالب ومنتعز طبعا او لا اعتقد لهجته ام المناطق الوسطى قال كنا نطالب بحرية القول عند الامام احمد والامام البدر واليوم نطالب هنا في الزنازل في القاهرة نطالب بحرية البول ما يخلوك تخرج تبول. عجيب هذه دولة 26 سبتمبر
10: يحتفلوا
11: سام في اسبوع
12: انا الشعب. في سنوات العدوان تبدلت صورة اليمن في الحسابات الإقليمية والدولية وبرزت قوة مؤثرة قادرة على الوصول إلى مواقع حساسة وفرض حضورها في معادلات الأمن والسياسة في المنطقة. ومع تصاعد قدراتها العسكرية وتماسك قرارها السياسي باتت عواصم كبرى تعيد حساباتها تجاه صنعاء وتتعامل مع الجغرافيا اليمنية باعتبارها عاملا حاضرا في أمن البحر الأحمر والممرات الدولية وتوازنات المنطقة. ووصل هذا التحول إلى مستوى جعل القوى الكبرى أكثر حذراً في الانخراط المباشر في أي تصعيد جديد ضد اليمن، وفي مقدمتها واشنطن التي رفضت طلباً سعودياً بالمشاركة في التصعيد الجاري حيث درست كلفة المواجهة وحساباتها بدقة قبل الدخول في مغامرات عسكرية جديدة. وهكذا انتقل اليمن في الوعي الإقليمي والدولي من ساحة تستهدفها القوى الخارجية إلى طرف يملك أوراقاً مؤثرة ويستطيع تغيير اتجاهات المشهد ليس في الإقليم وحسب بل في العالم. أنا الشعب والإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور.
13: أي تحشيد سعودي حتى على مستوى الأفراد تحت بصر والنظر وعدسات القوات المسلحة اليمنية وأصبحت تختار أهدافها بعناية. المرتزقة لم يكن لهم قيمة في 2015 عندما كانت السعودية في قمة عنقهيتها لم يتعامل معهم الشعب اليمني كبشر، احنا تعاملنا معهم كحشرات منذ اليوم الاول للعدوان، ما بالك اليوم واليمن اكثر قوه، لذلك لن نسمح للسعوديه ان تعيد انتاج هذه الكذبه ان الصراع يمني يمني، الصراع يمني سعودي، الصراع يمني اسرائيلي، الصراع يمني امريكي، الصراع والمواجهه اليمن مع السعودي واليهودي والامريكي في ان واحد. يا مؤمن دولة قيادة قائد ورئيس وحكومة وشعب وجغرافيا بالملايين وتجي تقول لي ميليشيات وعلي محسن وعبد ربه والعليمي وكل هذه الأدوات النتنة عندك 10 سنوات حقوق دولة شرعية وصلت السعودية إلى أعلى نقاط السخف. عملياتنا مستمرة ودعوني أقول لكم أنها متطورة. خلال الأيام المقبلة ستسمعون رفع مستوى الضغط على السعودية لكي ترفع حصارها وتزيل عدوانها على اليمن. لا يعتقد السعودي أن المسائل بتوقف عند هذا. هذه المرحلة الأولى ضرب السفن التي تمتنع عن الإنصات للميكروفون اليمني تضرب أي ما تسمعنا نضربها واللي ترجع وإذا في طائرة مسيرة تجسسية السعودية نرد نضرب أرامكو ونضرب التحشيدات. هذه المرحلة الأولى. في مرحلة ثانية انتبه في مرحلة مطارات بمطارات في مرحلة موانئ بموانئ في مرحلة مرتبات بمرتبات. أيوة طبعا أيش بتعمل السعودية؟ طلع وزير الخارجية السعودي قبل 3 أيام عمل دقيقتين كلها كذب. قال إحنا جاهزين والحوثيين يجب أن يشوفوا مصالح بلدهم لا يتبعوش إيران ما مصالح بلدنا، هو في حد دافع عن مصالح اليمن مثل ما القيادة الحالية وعلى رأس السيد عبد الملك، في حد دافع عن سيادة اليمن زي اليمن اللي بيقودها الإخوة في أنصار الله. أنتم متعودين على خوانة 70 سنة، متعودين تتحكموا في البلد. قال لك لازم الحوثي يبتعد عن إيران ويشوف مصالح شعبه، ده نحن أول مرة نلقى قيادة تراعي مصالح الشعب، لأول مرة في تاريخنا يطلع يكذب ونحن حاضرين ونحن جاهزين. حاضر خلاص، لماذا تحشد إذا كنت حاضر؟ لماذا ترهن على الحشد ويضرب؟ لماذا بتتصهين زايد؟ لماذا طلبت من أمريكا ولي العهد السعودي طلب أثناء لقائه بالجنرال الأمريكي مؤخرا، طلب أن تشارك أمريكا في عدوان جديد على اليمن؟ رفضت أمريكا، تصور، والله الذي نفسي بيده، رفضت. طرح بن سلمان الشيكات، قال لها المسؤول العسكري هذا ما في. ليه رفضت أمريكا؟ لأن لدي أمريكا تجربة مريرة في المواجهة معنا، هذا واحد. الشيء الثاني، أمريكا مدوخة في إيران، والذي نفسي بيده، دوخ الإيراني بيصنع معادلة في المنطقة لا تقل أهمية وجزاتر عن المعادلة اللي بيعملها اليمن. إحنا البحر الأحمر باب المندب، وإيران ماسكة هرمز. أقسم بالله الذي آية من آيات الله، إيران محاصرة ونحن محاصرين، معتدى عليها ونحن معتدى علينا. تيجي اللحظة اللي العالم على رجل، إيران في هرمز واليمن في المندب، بعد اليمن سبب يطور. أيوة أيوة، والله أن هذه آية من آيات الله. لما تتأمل الخريطة تقول يا رجل هذا المعذبين المظلومين اللي معتدى عليهم، اللي جابها. أيوة، شوف الله كيف يسلسل الأمور. المجرمون في العالم لم يعيشوا لحظة يأس زي ما عاشوها الآن، السعودي والإسرائيلي والأمريكي والذي نفسي بيده، في تاريخهم الإجرامي كله لم يواجهوا قوى بهذا الحزم وبهذا الإيمان. فتصور أن الأمريكي قال لا، رغم أن السعودي ضاعفت المبلغ، فالأمريكي قال لبن سلمان هذا ترامب، لكن الآن في قوات مسلحة، إحنا ما قادرين نكون معك. تصوروا لوين وصلت قوة اليمن. الأمريكا رفضوا.
11: سام في أسبوع.
3: هاشم شرف الدين، شهيد الأمة واليمن، رجل حمل الإعلام بروح المقاتل وقلب الثائر، وجعل من موقعه في وزارة الإعلام ميدانا للعمل الدؤوب والحضور المتواصل، فكان شعلة من النشاط، حاضرا في تفاصيل المهنة وهموم الوطن. سعى إلى بناء خطاب إعلامي يواكب معركة اليمن ويحفظ روايته وكرامة شعبه. ومنذ شبابه تشكل وعيه في بيئة ثورية، حيث تربى على يد والده الشهيد وشرب من نهج الحرية ومقاومة الطغيان والفساد، فكبرت معه قضية الوطن وصارت جزءا من ملامحه ومسيرته. جاء رحيله ثقيلا على قلوب اليمنيين والإعلاميين، وترك فراغا في ساحة حمل فيها قلمه وموقفه وصوته اليمن فوق كل اعتبار، وبقيت سيرته شاهدة على رجل اختار طريقه ومضى فيه حتى لقي الله شهيدا كريما. ذكرى استشهاد المجاهد هاشم شرف الدين.
14: وفاء لمسيرته وتخليدا لعطائه، أحيت وزارة الإعلام اليمنية والمؤسسات التابعة لها في العاصمة صنعاء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد وزير الإعلام بحكومة التغيير والبناء الأستاذ هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، بحضور قيادات وزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية إلى جانب أسرة الشهيد وزملائه ورفاق دربه. وتأتي الفعالية لاستحضار سيرة الشهيد ومسيرته في العمل الإعلامي والحكومي واستذكار رفاقه من قيادات حكومة التغيير والبناء الذين قضوا في الجريمة الإسرائيلية التي استهدفتهم أثناء اجتماع اعتيادي للحكومة بالعاصمة صنعاء في 28 من أغسطس آب العام الماضي. وخلال الفعالية ألقى القائم بأعمال وزير الإعلام عمر البخيتي كلمة أشاد فيها بمناقب وزير الإعلام الشهيد هاشم شرف الدين.
15: لرثاء أو إنجاز لي التعبير لرثائي ورثاء كل الإعلاميين على فقدان أخ صادق عزيز مناضل مجاهد كبير عظيم أفنى كل عمره، نحن تعزيز الدور الإعلامي في فترة حاول ويحاول وسيحاول العدو أن يكسر وأن يقضي على قاماتنا وشهدائنا العظماء، ولكن نحن في مسيرة قرآنية، نحن في درب الشهداء.
16: وزارة الإعلام مثلا في،
14: وتضمنت الفعالية كلمة لأسرة العمل الإعلامي ألقاها وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور.
16: الانتصارات الكبرى تحتاج إلى تضحيات كبرى، واليمن قد لدينا شهيد بدرجة رئيس، ولدينا شهيد بدرجة رئيس وزراء، ولدينا شهيد بدرجة رئيس أركان، ولدينا شهداء وزراء، ولدينا في الإعلام شهيد بدرجة وزير.
17: هاشم شرف الدين لقناة المنار صنعاء اليمن.
14: كما شهدت الفعالية عرض أبريت فني وفيلم وثائقي وقصائد شعرية استعادت محطات من حياة الشهيد ومسيرته، وأكدت أن ذكرى هاشم شرف الدين ستظل حاضرة في ذاكرة الإعلام المقاوم إلى جانب ذكرى جميع من قضوا معه في جريمة الاغتيال الإسرائيلية. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام.
11: سام في أسبوع
1: قرآنيون.
12: الهجرة النبوية محطة عظيمة في مسيرة الرسالة، جاءت بعد اشتداد الأذى وانشداد السبل في مكة، فجاء التوجيه الإلهي نحو المدينة حيث القلوب التي فتحت أبوابها والنفوس التي أعدت نفسها لحمل أمانة الإسلام والرجال الذين صدقوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك برز الأنصار نموذجا فريدا في احتضان الرسالة وبذل النفس والمال والأرض، فتحولت المدينة إلى قاعدة انطلقت منها الدولة الإسلامية ومشروعها الحضاري. وفي الهجرة درس عميق في فقه التحول، فحين تضيق الأرض برسالة عظيمة يبحث أهلها عن الأرض التي تحملها، وحين تتوفر الحاضنة الصادقة تتحول التضحية والهجرة إلى بناء، والخروج من موطن الأذى إلى بداية لمرحلة جديدة من القوة والتمكين. الدكتور أحمد الشامي يتحدث عن الهجرة النبوية من منظور قرآني.
18: بعد ما نجحت الهجرة، ترتيبات رسول الله الهجرة النبوية ووفقها الله ورعاه، من المهم أن نقف قليلا حول موضوع الهجرة. الهجرة يا أخوة مهمة جدا، ولذلك الله لاحظه في القرآن الكريم عندما بداية تكوين قاعدة انطلاق الأمة لأمة تتحرك على هدى الله رب العالمين، ما بيجامل فيما يتعلق موضوع الهجرة، أن الإنسان يتنصل عن الهجرة وهو في بيئة مضغوط عليه ويأثروا على دينه ويفتنوا عن دينه وهو عنده قدر يهاجر وما يهاجرش. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ليش ظلمتوا أنفسكم؟ ليش مشيتوا بعض الطواغيت؟ قالوا إحنا مستضعفين، اضطرنا نمشي بعدهم وكذا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني ما بعذر، ما دام بقدرة على الهجرة إلى مكان معين ولنك تعيش حالة الفتنة وتنضغط وتضطر تمشي مع الطواغيت ولو كنت أنت يعني تشتي تمشي مع الحق، ما بشي ضروري تهاجر. الهجرة يا أخو بيعرفوها حتى الآخرين من غير المسلمين. إمبراطوريات كبيرة هي نهض قامت بالهجرة، أمريكا يعني، أمريكا، كندا، أستراليا، الكيان الصهيوني، كلها كيانات تأسست بالهجرات. أمريكا عبارة عن هجرات أوروبية نتيجة الصراعات الدينية داخل أوروبا ونتيجة الصراع مع الإقطاعيين والأرستقراطيين وغيرها من المشاكل. هاجرت مجاميع كبير من الأوروبيين وأسست لها الولايات المتحدة، رغم أنها تأسيس على غير تقوى، يعني على جماجم ملايين من الهنود الحمر وعلى عرق وجهد واستعباد الملايين من الأفارقة، ومع ذلك كونوا كيان قوي. يعني كندا، أستراليا، نفس القضية، الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني أيضا بيجمع الشتات حقه من عدة أماكن ويحاول يبني لك قاعدة انطلاق، لأنهم عارفين أن ما يمكن تنشأ أمة قوية ودولة قوية إلا بقاعدة انطلاق يصبح الصوت الغالب لهم والصوت المؤثر والقوة المؤثرة اللي هم يعني يستطيعوا أنهم يبنوا دولتهم يتوسعوا يعني ويتوسعوا فيها. إذن هذا مهم. أيضا من المهم أن نعرف أهم الدوافع التي أدت للهجرة. الرسول هاجر من مكة وهي من أرض مقدسة يعني أرض مقدسة، ولكن رغم أنها أرض مقدسة لكن كانت الحاضنة الموجودة داخل مكة المكرمة وناس معاندين جاحدين مجرمين، فلم تعد مكة مكان صالح للدعوة. النبي قد حصل من مكة على أقصى ما يمكن أن يحصل عليه، أقصى ما يمكن أن يحصل عليه قد حصل عليه، فما عبه يعني مبرر البقاء في مكة بعد أن وصلت الأمور إلى تلك المرحلة. يعني أيضا توفرت بيئة مناسبة لنشوء كيان إسلامي يعني مستقل في مكان آخر غير مكة. اضطر النبي أن يهاجر من مكة لأنها ما توفرت فيها البيئة المناسبة لنشوء كيان إسلامي مستقل، يعني مستقل غلغل فيها قيم الإسلام إلى أعماق مشاعر الناس ودون أي حواجز، لأن هذا مسألة مهمة يعني في قضية تغلغل قيم الإسلام وترسخها في نفوس المجتمع. أيضا الدين يا أخوه كامل وشامل ومنظومة متكاملة ونظام كامل، لابد من أن ينتقل إلى مرحلة بناء دولة، يعني بناء دولة بناء أمة، وهذا ما لم يكن ليتحقق في ظل الوضعية في مكة. يعني ولذلك النبي انتقل إلى المدينة المنورة، وكان لاختيار المدينة المنورة سر، يعني هناك سر في موضوع اختيار المدينة المنورة. أول شيء وتدبير الله سبحانه وتعالى، تدبير الله وهدايته لنبيه أن يتحرك إلى هناك لعوامل كثيرة. أولا وجود الحاضنة الشعبية المهيئة، وجود حاضنة الشعبية، وهذا أهم نقطة جوهرية، وجود الأوس والخزرج الذي سماهم الله فيما بعد بالأنصار، وكما قلنا أكثر من مرة أنه لا يمكن أن ينتقل النبي من مرحلة الدعوة إلى مرحلة بناء أمة ودولة إلا بوجود الحاضنة الاجتماعية التي تتقبل هذا المشروع. فكان الأوس والخزرج هم الحاضنة الشعبية التي احتضنت رسول الله ومن معه من المهاجرين.
11: سام في أسبوع.
19: حين تحرك اليمنيون في ميادين المواجهة حملوا في وجدانهم معنى الاستجابة لله ورسوله، واستحضروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالجهاد في سبيل الله قضية حياة وكرامة ودفاع عن الحق ومسؤولية تجاه الأرض والإنسان حين يطغى المعتدي وتستباح الحقوق. ومن هذا الفهم خرجت المواقف وتحرك الرجال، وامتزجت العقيدة الجهادية بحب الوطن، وصارت التضحية عنوانا للصمود في وجه العدوان.
20: نحن عندما نتحرك لا نفرط، بل نستجيب لله عز وجل، بل نتحرك وفق ما أمر الله به أبناء هذه الأمة. لذلك اليوم الجميع معني بالتحرك، الجميع معني بالتأهب، الجميع معني بأن يكونوا في دورات طوفان الأقصى وأن يتحركوا بجاهزية واستعداد وتوثب للبروز في كل ميدان نواجه فيه الأعداء، في الجانب السياسي العسكري الاقتصادي الإعلامي، أن يكون الجميع محصن بكل ما تعني الكلمة من معنى، أن يكون لدى الجميع أيضا حصانة ضد مخططات الأعداء التي تستهدف الجميع دون استثناء الكبير الصغير. هنالك حركات وهنالك أيضا مخططات تستهدف الجبهة الداخلية اليمنية من خلال بث الشائعات. ينبغي أن يكون الجميع واعي، ينبغي أن يكون الجميع أيضا مستبصر بنور الله عز وجل لمواجهة كل هذه المخططات وكل هذه التحركات بما يتحظ كل ذلك الزيف وكل ذلك الإجرام. والله لو بخير فيهم في كل من يرفع الشعارات ضد أبناء الإيمان والحكمة لكانوا أغاثوا أبناء غزة. كانت معركة طوفان الأقصى هي أكبر كاشفة لكل منافق، لكل من يدعي الإسلام، لكل من يدعي بأنه ينتمي إلى أبناء هذه الأمة. والله لو كان فيهم خير لكانوا أغاثوا أبناء غزة ولكانوا وقفوا مع أبناء غزة. هذه الأمة 2 مليار مسلم، تخيلوا ما قدروش يدخلوا وايت مالا قطاع غزة، ما قدروش يدخلوا طائرات تحمل الدواء إلى قطاع غزة، ما قدروا يدخلوا الغذاء إلى قطاع غزة، واليوم يتكالبون ضد من؟ ضد الأحرار من أبناء هذه الأمة، ويشنون عليهم حملات السخرية وحملات الاستهداف وحملات لخدمة الأمريكي ومن وخدمة الصهاينة في استهداف هذه الأمة. لذلك الوعي أبناء شعبنا اليمني، التحرك، أن يظهر الجميع اليوم من نفسه قوة في مواجهة المخططات التي يستهدف فيها الأمريكي أبناء هذه الأمة، والتحرك بأعلى درجات الجاهزية والحضور والاستعداد لبذل الروح والنفس والمال رخيصا في سبيل الله عز وجل. عندما ندعوكم، نحن ندعوكم للجهاد في سبيل الله، عندما ندعو الجميع وندعو أنفسنا وندعو كل أحرار شعبنا، نحن ندعو إلى التحرك في سبيل الله عز وجل جهادا لله، دفاعا عن المستضعفين، دفاعا عن الحرمات والمقدسات التي تنهب وتسلب وتستهدف أمام مرأة ومسمع الجميع. لذلك الجميع اليوم معني بالتحرك، الجميع عليهم مسؤولية. لا تبحثوا عن الذرائع، البعض يبحث عن الذرائع وعن الحجج للهروب من هذا الواقع ومن هذه المسؤوليات، والله لن يحميك ولن أيضا يدفع عنك هذه المسؤوليات كل هذه الحجج وكل هذه المبررات. لديك قلب ولديك عقل ولديك أيضا الباري عز وجل يعني أتاك وأوجدك في هذه الدنيا وعليك مسؤوليات، لذلك ينبغي أن تحمل هذه المسؤوليات وأن تدافع عن دين الله وعن حرمات الله في مواجهة المستكبرين والطغاة. حي على خير الرجال، 7 6 3 3 4 5 وانفر وتحرك في سبيل الله عز وجل.
0: سام في أسبوع دار الشيء.
21: الجهاد له عدة مجالات، ما هوش بس حمل السلاح، لا، حمل المفرس والشغيب في الأرض وتأمين مونة الغذاء لازم تتواكب مع تأمين مونة السلاح. وهذا الأيام قلدني الله إن رعاية الأرض وزراعتها جهاد في سبيل الله، لا يقل عن الجهاد في ميادين القتال، وهو كل في سبيل الله. نتقاسم الأدوار ولا نبقيش خلال ينفذ منها العدو، لا في ميدان القتال ولا في المجتمع ومجالات التنمية. ورحم الله الشهيد الصمد الذي خلى شعار المرحلة يد تحمي ويد تبني، أو ما قلت يا نبيل السلطان؟
22: قالوا في المثل ما يجبر الفقر جابر، غير الزراعة ولا جمالا تسافر، تقبل بكل البضايع ولا مرم من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي عنا وقت علا والشبع وقت المجاعة، تدبر الوقت كل كن معها وداعة، حيا والله حيا بسر ما هو ليرد الفقر، يا مرم مدبره مره مدبره وقارنوها بتجاره، والتجاره مقارنة بالزراعة، وكلهن ما تسترد خير منهن. لا عاد احنا غير من ذا الحين بيني وبينك بنا تراجع للرعوة هي اللي ازاي رعاو، وهي العمود الفقري للبلاء. المزارعين بشكل عام اي واحد رعوي مزارع هو في مقدمة الصفوف الامامية، وذا حرب بيننا احنا والسعودية ويهض ونصارى وعملاء من داخل ومن خارج، ما في ذهن اننا حرم بالله ما تهتز شعره. الأصل المدافن ملاء، الكرش ملاء، ركبتك ما عدكو من لا كرشك ملاء، عايش وانت شابع بنتحط العالم اعقل، صواريخنا بتدي لا أي دولة نشتيها، هات يا بي هات، هذا هي نعمة من الله، لكن بسر ما هو المرزح اللي بيرزحك من داخل، الحب ما دوقز الله من داخل، والفشيل ما تقع الله من داخل، الاقتصاد مال الشاي سابر، كرشك مالها شي شابعة، لا يهمك، الاكتفاء الذاتي هو أهم ما به. هذا الأيام أيام خير وموسم خير، لا عاد يبقى صلبي، لا عاد يبقى علفي، لا عاد يبقى وبلي، لا هذا لا كله هذا لا رعوي وزيرع، وزيرع عادي بعدها بتكون بعدها ثروة، الثروة الحيوانية علاف علاف، لا هانك لا هانك، أين تجيبه من ما بلا تربي لك كراش، ها التبع يشغب والمعزة تحلب والبقر تتيسم، والعمر عمر عمر وين قاتل وحرم بالله ما في ذهوننا، لكن كما هي غر كيس ابن كيس من خارج، انا عند الله وعندك عيبان الخوف ما بالله شتيجه، الدولة تقوم بواجبها وهي داري ما واجبها وما عليها على الرعي والمزارعين، والمزارعين نقول لهم شمروا، انت والدولة انتو، انت والاقتصاد انتو، أنت والذهب، أنت والفضة، أنت والبنك، أنت والكل، أنت يا رعية. قالوا من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال فنته بمعضن هذا البلاد، لا بهذا اقتصاد نقاتل ونحارب هذا السنة وباقي العمر كله، لكن كما الوعاء مخزوق والظهر ما بش فينا غرس النابو وضوينا. قال والحرب حامي وبارد وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد. إذا حين نقول الجبهة العسكرية صلي وبارك التصنع العسكري بيحن ويرعد والقوة بدتي بحرية وبرية وجوية لكن ربضناهم وصلناها قرزينا الماء في الوري عجزوا لكن ولا والواحد لا يأمنش لا يتساهلش لا يتغافلش. ييه معاك سلاح تقاتل بالسنة وما بش معاك كفات شهر عونه وكل اها ما ترجع داكل حديد وداكل مونه وداكل ذخيرة ما ردت منه. لكن لانت مالك شي شابع راوي حتقاتل ولا انت حانب به. وهذا نفس الحكم نعين اول ما به الذي بيخسلوا قلوبنا القوات المسلحة عون احنا ضحين معاهم. لا تقولوا عو شكهم لا يهمونا ولا يحنبوا بنا. كل واحد يقوم بعمله. والشيء الثاني بنقوي الاقتصاد. ناي اضقم كان نخرج من مليارات الدولارات. سمعتوا كل قر في مواد غذائية ما نشتيج ما ولا ردنا منه. هذا نكري اهل وما نسنب وبعدها يجعل الله طريق. ها والقريب هو ان احنا قال واحد بنتحدى العالم وعن تحدى العالم باذن الله تمام. لكن واحد يوضع نفس السواسوة. لا تتساهلوا لا من مبادرة مجتمعية ولا من فعل خير ولا من رعوية ولا من زيرعة ولا من زكاة ولا من واقف. لا تسيهلوش مني نظلا كلين هذا لا هنا هن جرينا الجبهة العسكرية.
2: سام في أسبوع
6: يمني.
19: منذ عقود طويلة ظل اليمن ساحة مفتوحة للتدخل السعودي وتوالت صور الوصاية والضغط والتأثير حتى امتدت يد الحرب إلى مساحات واسعة من الجغرافيا اليمنية وطالت المدن والقرى والمنشآت وسببت للناس وجعا ثقيلا في مختلف المناطق. وفي ذاكرة اليمنيين صفحات طويلة من التدخل في القرار السياسي والاقتصادي ومن محاولات إبقاء اليمن في دائرة الفقر والارتهان والتجزئة بما يحول دون قيام دولة يمنية قوية تملك قرارها وثرواتها ومنافذها. ومن هنا تبرز مسؤولية اليمنيين في الشمال والجنوب على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم في قراءة تاريخ التدخلات بوعي مستقل والبحث عن مصلحة اليمن فوق حسابات الخارج. فاليمن القوي الموحد القادر على حماية سيادته ومقدراته يمثل الضمانة الحقيقية لكرامة شعبه واستقلال قراره. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
8: اليمن من حقه أن يطالب حال مردوخاي بالتعويض، التعويض المادي والتعويض المعنوي والتعويض التاريخي أيضا والتعويض البشري لما راح علينا من بشر، لأن إحنا ما اعتديناش على السعودية. والآن من حقنا أيضا نطالب عبر الأمم المتحدة عبر المنظمات الدولية إنه الاتفاقية اللي وقعت بيننا وبين السعودية في الطائف تعتبر ملغية، وعلينا أن نسترجع نجران وجيزان وعسير لأنه السعودية خلت بالأدب. الملك فيصل قال في يوم من الأيام قال إحنا لن نتدخل في شؤون اليمن وعلى اليمنيين أن يحلوا مشاكلهم بما بينهم، ولو إحنا دخلنا أو فرضنا آراءنا أو سياستنا على اليمنيين فنحن نعتبر مجرمين وليس لنا الحق. هذا الكلام قاله فيصل في إحدى خضاباته يعني. فالآن إحنا ما فيش معنا حاجة غير إحنا نطالب أراضينا المحتلة نجران جيزان عسير إلى حدود الطائف، هذه أراضي يمنية وهي موجودة في الخرائط الدولية والخرائط المعروفة لدى تركيا، يطلعوها من الأرشيف التركي ويقولوا هذه حدود اليمن وهذه أرض اليمن وهذه خارطة اليمن، فعلى اليمن أن يستعيد حقه طالما السعودية نقضت باعتدائها على اليمن لأن هي المعتدية في حربها وعدوانها وتحالفها على اليمن وحصارها اللا إنساني واللا أخلاقي لما تحاصر اليمن وتمنع حصار في البحر وفي الجو وفي البر. هذا شيء ما يتقبله شيء عقل ولا يتقبله أي إنسان عاقل ذو عقل راجح. هؤلاء ما فيش، أنا سمعت واحد يعني واحد مرة بيعمل مداخلة في إحدى القنوات بعدها بيقول قال ما لها دخل السعودية في الشأن اليمني، ما لها دخل، هي بستقبل الآن هؤلاء اللي بيدعوا أنفسهم منهم محماة الشرعية بستقبلهم عندها في الفنادق وكذا وكذا وكذا. ليش ما تقول لهم برع خرجوا روحوا حاربوا إذا تشتوا تحاربوا وتشتوا تخلوا شيئا يمني زي ما بتقول إنه شأن يمني. الموضوع ما هو شأن يمني، الموضوع شأن سعودي يمني. تعرف أقامت السعودية من 17 دولة ضد اليمن، وقامت طائرات من الإمارات، من قطر، من البحرين، من الكويت، من وجاءوا يضربوا اليمن ومن السعودية. لكنه بري أنه ليس يعني أن يحارب اليمن، لأنه أجمل من أن يحارب في اليمن عموما. فالتعويضات مفروضة على السعودية، والشان شان السعودية ليس شان يمني يمني. لأنه من اللي بيدعم الآن ماديا وسلاح وعتاد وهذا؟ من بيدعم؟ بيدعم السعودية. يعني إن السعودية هي العدو الأول.

0: ياخدوا حقهم يروحوا لهم. هكذا بالحرف الواحد يعني اللي جلس يستلزمهم اكثر من الروس، استلزموهم كثير مادات يعني اموال، يقول لهم خلاص احنا هنطلع بعد هذا ويستمروا في البحث وهذه، ويجيوا لهم السعوديه يقول لهم يلا يلا اللهم اقنعهم في الاخير بمبلغ ضخم وفلتوه وخرجوا من اليمن. ما لك دخل ببلدنا انت، ما على امك، انتم عايشين في رفاهيه وعايشين في راحه وعايشين باموال وعايشين وبتضغطوا على العالم باموالكم هذه اللي هي نكره وهي يعني موضوعه.
1: سام في اسبوع.
2: مستمعين الكرام، بهذا نصل واياكم الى ختام برنامجنا لهذا الاسبوع، الى ان نلقاكم في اسابيع قادمه على خير وعافيه من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: سام في اسبوع، اعداد وتقديم
3: هاشم الدره،
1: يشارك في الاعداد
3: طاقم الاعداد والتقديم باداره البرامج
1: سام في اسبوع، اشراف
3: الإدارة العامة.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام.
3: FM
5: إذاعتك أنت.

0: تبا لهم وترحا سأضرب أعناقهم جميعا.
1: لا بد من قتل محمد، إنه علي.
2: لا تفوتنكم الجائزة، إنها 100 ناقة عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم يا رجال. هيا تحركوا، اقبضوا على الهرم.
3: يا النبي، إنه رسول الله.
0: محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينتي.
4: هذا يكفي، كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادره، وسنسير بها في قافلة إلى الشام.
0: إن قافلتهم المحملة بأموالكم تمر أمام أعينكم إلى الشام، ألا تحاربونهم؟
1: الحرب؟
5: أغيثوا قافلتكم، محمد وأتباعه يريدون الصد عليها.
1: أتريد البقاء مع النساء يا أبا لهب؟ تذرعت بالقافلة وأخرجتنا مكرهين لقتال محمد لأنك تنقض.
6: واللات والعزى وهبل، هذه حرب لن نخسر فيها ولن نهزم، بل سنغلب فيها ونغنم، وسنوقع فيهم مقتلة تدخل الرعب في قلوب كل من تسول له نفسه. إن حملنا عليهم سيفرون فرار القطيع أمام الذئاب.
7: من الذي سيفر؟ أهو حمزة بن عبد المطلب أم علي الذي اعتدى ابن عمه ليلة مبيته في فراشه؟ كف يا أبا الحكم،
8: قد رميت بنا في ساحة الموت المحفوظ.
9: أبي، عمي، أخي،
2: كثيرة رجالكم.
9: تبا لك من قذر سفيه، كيف تجبر على هذا الكلام؟
2: احترق
9: مقلب لهب على يد جثته. أيها القذر
5: النجدة،
4: أريد خوض حرب بجيش يجمع أبطال العرب مع القبائل المتحالفة معنا، برجال نزهتهم حصد الرؤوس وضرب السيوف.
0: إيهن أبا عمار، أيها البطل المقدام، أراك تشحذ سيفك، ما الخطب؟ هل لبدر جديدة تجندل بها الأبطال والشجعان؟
10: هذا أنت يا عبد الله، سمعت أنك ما زلت تقصد أعداء الله ورسوله في مكة. 3 أعوام ورسول الله في مدينتك وأنت لم تحسم أمرك في اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال. أما زلت تحلم بالولاية على يثرب يا ابن أبي؟
0: دعك من هذا يا أبا عمار، نحي سيفك عني، لدي أخبار جديدة من مكة. قريش قد جيشت لكم جيشا لا يقهر، وستزحف قريبا نحو يثرب. جمعوا في جيشهم أبطال كنانة وتهامة، ونهز عددهم 4000. هل تتوقع أن يحالفكم الحظ هذه المرة أيضا يا أبا عمارة؟
10: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا عبد الله.
0: حربهم ستكون حاسمة معكم، منذ سنة والقرشيون لا يبكون قتلاهم طاعة لأبي سفيان، لكي لا تخمد نار غضبهم عليكم. لهب الانتقام ما زال مستعرا فيهم. إن الحرب القادمة لن تكون كيوم بدر يا أبا عمارة.
10: يا عبد الله، إيماننا بالله هو سر قوتنا، ومن يقاتل في سبيل الله لا يخاف إلا الله. إذا لن نخاف لا جيش قريش ولا غيرها، الخوف كل الخوف هو من الغرور. ما كنا لننتصر يوم بدر إلا بمدد من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، وهذا ما أقوله أنا أيضا، فلولا الحظ لما انتصرتم يوم بدر.
10: يا عبد الله، الحظ لا يصدقه إلا القوم الجاهلون. ما من حادثة إلا ووراءها إرادة الله وعزم منا.
0: كلامك جميل لكنني لا أفهمه يا حمزة. سأنقل هذا النبأ لابن أخيك النبي ليتدبر أمره ويستعد.
10: يا ابن أبي لا تثقل على نفسك بهذا، هذه الأنباء تصل للنبي قبل أن تصل إليه.

0: هذا؟ أتقصد هذا العبد المعتوه؟
1: إنه أشبه بالمجانين في مظهره، لكنه يرمي بالرمح رمية لا يقوى عليها أحد.
0: وحشي؟ وحشي؟
2: نعم نعم نعم نعم نعم نعم.
0: لما سميت بهذا الاسم؟
2: وحشي وحشي لأنني وحشي وحشي.
0: هذا فقط؟
2: أشبه الوحوش، أشبه الوحوش قولا وفعلا. أنا وحشي، وحشي دائما.
0: مرحبا،
2: أنا شو كل شيء.
0: ما أجمل اسمك.
2: جميل جميل، وحشي جميل، وحشي جميل.
0: وحشي. أتعلم بماذا سأكافئك يا وحشي؟
2: لا لا لا لا لا لا أدري، لا لا لا لا أدري.
0: أريد عتقك يا وحشي.